0: مستمعين الكرام، نستمع خاشعين إلى آيات من الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: عظيم.
1: استمعنا خاشعين إلى آيات من كتاب الله الحكيم.
2: أعزائنا المستمعين، نتوقف الآن مع الفترة الدينية لصلاة الفجر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

تنسى دائما أن تكبر، هي التي تجعل الصحراء أصغر وتجعل القمر أكبر. الصوت الدافئ المليء بالأمل والحنين، الفرح والبدايات

فيروز هي الأغنية التي تنسى دائما أن تكبر، هي التي تجعل الصحراء أصغر وتجعل القمر أكبر. وبعدنا مكملين معاكم في فيروزيات على هاتف.

0: خمس دقائق بس.
1: يلا تأخرنا على المدرسة.
2: يا ربي حاضرتي بعد شوية.
3: أوه عندي اجتماع من الصبح.
4: أمامك ازدحام مروري.
1: واضح إن الكل رجع.
5: المدارس رجعت.
1: الجامعات والكليات رجعت.
5: رجع الموظفين لدواماتهم.
1: والزحمة
5: أكيد رجعت.
1: وفي صباحكم عماني.

0: مرت الساعة بسرعة مع فيروز وجمال صوتها وروعة أغانيها واختياراتها. الوقت يمر وساعتنا الصباحية لأغاني فيروز لليوم انتهت.
1: بعد 30 دقيقة من الحين راح نكون على الهواء مباشرة مع برنامج صباحكم عماني.

ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 من أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر

بعد قليل برنامج صباحكم عماني. عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم مستمعينا عبر هالأف أم. نصبح عليكم بالخير وبداية خير إن شاء الله وبداية صباح سعيد يا رب العالمين عليكم وبداية العودة أكيد الجميلة. وإحنا اليوم وصلنا كذا معاكم لمنتصف الأسبوع في مشوار الثلاثاء. صباح الخير شكرا.
1: صباح النور وفاء وما شاء الله يا هذه السرعة وسبحان الله. أيوة دائما يعني لما تبدأ المدارس لأن نحن في الصيف نحس الوضع هادي ونحس يمكن الوضع شوية هالبرنامج طويل وما يمر بمرة بحكم أن الأغلب يعني إجازة. ففترة على نهاية أغسطس على سبتمبر بديت أحس فعلا أن الأيام تمر بسرعة.
0: فعلا الأيام يعني تركض وأتوقع هذا الأسبوع يعني أسبوع البداية كان أسبوع سريع على أتوقع الطلاب
1: فعلا
0: على أولياء الأمور بعد المفروض وعادة أتوقع
1: أسبوع المراكض يعني أسبوع المراكض فهمتي
0: يعني من ناحية المدرسة يمكن اللي هو كان تعريفي
1: بالضبط
0: خاصة هذين مال الحلقة الأولى عرفتهم الصغار
1: وسمعت أول كم من يوم يعني يمكن لغاية اليوم بعض المدارس تطلع بدري يعني 10 كذا 11
0: هذا عاد معلومات
1: أيوة هذه بعض المدارس من خلال طبعا الطلبة اللي يشوفهم حواليني
0: بالضبط ويعني من خلال بعض الأهالي. عموما نتمنى للجميع إن شاء الله بدايات سعيدة وإحنا أكيد معاكم أيضا من صباحكم عماني في بداية مشوارنا معاكم اليوم الثلاثاء وانتو يعني مثل ما شايفين في عز الزحمة معلش هون وهوتون الله كريم يعني رجعنا واللهم لك الحمد. فراح تكون لنا اكيد وقفات مع التحديث المروري مع الطقس مع الاخبار ومع السوالف الكثيرة في صباحكم عماني لليوم.

0: ما يصير أنا أقصر في ولدي بعدين أشوف ولد أخوي أو ولد أختي عنده وأنا هو ما عنده. لازم نتعلم أن قانون البيت هو قانون البيت. بيتنا مختلف عن بيوت الآخرين، إحنا نحترم بيوت الآخرين، هم أحرار لكن إحنا بيتنا مختلف. هذا التسيب طبعا اللي أنت قلتيه، ولا حدود، وهذه مش تربية إيجابية، هذا تدليل مفرط أو حماية زايدة. لما تتعامل بهالطريقة أنت يالس تخسره، تعرفي الخرز اللي في المسبح كأنك قصيته وفرط كله يعني، الحين عاد لمه. ففعلا ما تقدر ابدا انك تحتوي طفلك بهالطريقه. انت بالعكس انت ياس تضرب، لان ياس اللي تحتوي السوشيال ميديا، تحتوي الاجهزه، يحتوي اصدقائه، لما نخليهم على كيفهم. ان تعرفي في امهات حتى ما تقدر تسيطر على بنتها انها تقولها لا، ما يصير ان مثلا في قانون ان ما في صديقه تدخل غرفه نوم تقعدوا مع بعض، ومش الصديقه ممكن تقعدوا معاه في مكان، اذا بتقعدوا ما يكون في ابواب مغلقه. لا، احنا حره، انا حره، انا بطلع ارجع على كيفي، ما تكلموني، لان عودوها من يوم صغيره ان هي على كيفها. فبعدين تصير السيطره صعبه. امهات يتفاجئوا بنات مثلا انها ما خلاص يعني اسره ملتزمه، بنت محجبه تصير ما تريد، لان انا حره خلاص يعني، ما عندها هذيك الحدود، ما عندها انتماء للبيت، انتمائها من البدايه كان للخارج. فالاحتواء او تحقيق كل الامنيات ان احنا نكون مصباح علاء الدين لاولادنا، يعني هذا مثال جدا سيء للام والاب. نعطي وناخذ عشان هم يتعلموا يعطوا وياخذوا. أعطيهم حب واحتواء وأخذ منهم احترام، وأعطيهم احترام عشان يعطوني أيضا بر إيجابي، وهكذا ونتبادل العطاء الإيجابي. لكن لما أنا بس أعطي هو بيتعود أنه ياخذ بس، ما بيتعود أنه يعطي. بكرة أنت تطيح أو تتعور ما يشلك، لأنه هو تعود أنه بس ياخذ، ما تعود أنه ياخذ ويعطي يعني.
1: شوية سوالف من سوالفنا اليومية كل صباح في صباحكم عماني. تابعونا من الأحد للخميس من 6:30 الصبح معي أنا وفاء البلوشي وشذى الوهيبي.
2: صباحكم عماني على هلا.

0: صباح جميل سعيد إن شاء الله على الجميع. اليوم الثامن من سبتمبر، يوم الثلاثاء، منتصف الأسبوع الجميل، الثلاثاء الفيصل. مستمعين، هذه تحية لكم من صباحكم عماني. صباحكم الله بالخير.
1: يا هلا فيكم إذن مستمعين، صباحكم عماني، وللحين ضالعين رايحين دواماتهم، مشاويرهم الصباحية، ولا حتى اللي رايحين وفاء ممكن يعني يوصلوا أولادهم للمدارس، نحن نصبح عليكم بالخير. خلونا نروح لموضوعنا اليوم، وما أعرف خبرونا إذا تتفقوا مع الموضوع ولا لا. يقولكم الدراسات تكشف أن العودة إلى المدارس ترفع مستويات التوتر لدى الأمهات، بالتحديد بسبب ضغط التجهيزات وتغيير الروتين اليومي. فدائما يعني في وقت المدارس تعيش الكثير من الأمهات حالة من التوتر، لأنهم انتقلوا كذا من الإجازة بشكل مفاجئ إلى المدرسة، ومن غير يعني خلينا نقول الروتين اللي يكون مزدحم، بين أنها مثلا تقوم من نومها، تجهز الأطفال، تشوف إيش عندهم إيش ما عندهم، كيف التجهيزات، وهذا يبدأ أكيد من الليلة اللي قبلها من واجبات وأمور. فالخبراء ينصح ببدء تنظيم مواعيد، يعني مثلا حل الواجبات، الدراسة، حتى مسألة الصباح والتجهيزات واللانش بوكس وغيره، من غير وفاء أيضا الضغوطات المجتمعية، خلينا نقول كذا، اللي تمر فيها الأمهات مع أطفالهم، إن الأطفال يريدوا مثلا شنطهم بشكل معين، دفاترهم بشكل معين، اللانش بوكس مالهم بشكل معين، زائد إن مثلا المرأة ممكن تكون عاملة، وحتى لو كانت ربت منزل فهي عندها مثلا خلينا نقول مسؤوليات أخرى أيضا في البيت. فهل تتفقوا مع مسألة إن العودة للمدارس ترفع مستويات التوتر لدى الأمهات بسبب الضغوطات اليومية في الروتين اليومي ولا لا؟
0: بالضبط، يعني الموضوع جدا مهم، وأتوقع يعني حالة الطوارئ خلنا نقول شذا هذه الأيام في أغلب البيوت عند الأمهات. عاد الأم خاصة ما شاء الله اللي الله يبارك لها عندها أكثر من طفل، فأكثر من تجهيز، أو حتى اللي مثلا عندها أطفال خلينا نقول في مراحل مختلفة، يعني عندها مثلا حد في الابتدائي وحد مثلا في الثانوي، فاهم الفرق؟
1: بالضبط، في حلقات تحضير مختلفة، أعمار مختلفة، ضغوطات مختلفة،
0: نعم، يعني حتى تحضير اللانش بوكس يكون مختلف، يعني اللي بتسوينه حق مثلا يعني حد في الثانوية غير عن طفل بيكون في حلقة يعني أولى، بغير الطفل اللي توه في حلقة أولى وجديد خلينا نقول على المدرسة أول مرة، روحته ردته، أحيانا في أطفال ما شاء الله عليهم يعني من النوع اللي هو يكون متحمس أصلا لهذه التجربة، البعض الآخر لا تشوفين أصلا صياح ونواح بالعافية، الأم
1: كل صباح
0: بتسكت الصباح إيش تسوي،
1: وأصلا نفس الحالة وفاء الأم تكون قلقة، يعني كيف وضع مثلا أولادها في المدرسة، إيش الأشياء اللي ممكن يصادفوها، فلغاية ما يرجع البيت تحس إنه ممكن تفاصيل كثيرة للأم القلقة اللي تجلس تفكر فيها، تفاصيل التفاصيل، من غير التجهيزات أكيد اللي ذكرناها بالمراحل المختلفة. نعم. يعني لأبنائها اللي عندها

0: كم ولد وكلهم مرحلة مختلفة
1: بالضبط.
0: فالله يعين الأمهات
1: أنا
0: صراحة.
1: أتوقع شبه ترى الأم تحتاج هي أول شيء تنظم نفسها عشان تقدر يعني تنظم الأطفال هذلين. يعني في أمهات ما شاء الله عليهم الكل مضغوط خلنا نقول، خاصة إذا كانت مثلا أم بعد وعاملة، لكن يعني أتوقع اللي تقدر تنظم نفسها قبل أطفالها يعني ما راح تكون بالتوتر
0: صحيح
1: اللي ممكن يعني يقلق ويخوف. تلقين هي عاملة مثلا جدول قبل ما تبدأ هذا الأسبوع المدارس، مثلا من الأسبوع الماضي معدلة شوية جداولهم، مغيرة توقيت نومهم،
0: كيف الوضع،
1: تجهيزهم نفسيا قبل الأشياء المستلزمات المدرسية.
0: تعرفي وفاء إيش بعد؟ القلق اللي بزيادة. أحس في بعض الأمهات قلقات بزيادة عن اللزوم، فهمت؟ يعني حتى لو ولد صف أول تحس إنه لا وكيف وذاكر يعني أحس تدريجيا شوية الموضوع، فهمتي؟ يبدأ
1: اللي أول مرة
0: قلقش أنتي الزايد عن اللزوم. يا عزيزتي الأم اللي تسمعين الحين المفروض تكوني رايقة علشان أولادك إن شاء الله ينعكس عليهم هذا لا والله عشان ينعكس عليهم أيضا هذا الموضوع، لأن في النهاية أنتي ضغطتي نفسك ولا كنتي رايقة يعني من الخسران الأول
1: أنتي. يعني صحتها طبعا ونفسيتها وصحتها النفسية أكيد، لكن سبحان الله أمي إذا ما كانت قلقة
0: لا والله تعرفي وفاء ما شاء الله أشوف بعض الأمهات
1: روزان.
0: بالعكس الآباء هم اللي تحسيهم مشدودين أعصابهم والأم تحسيها هادية يعني مروقة، فهمتي؟ يعني حتى الأطفال تشوفيهم نفسيتهم يروحوا المدرسة زينة ما متنعشلين بسبب إنه والله الأم متوترة ويلا وخالة
1: بالضبط تأخير الصباح وقوم ويلا والشارع زحمة وكذا. فإحنا نبي نشوف أنتوا إيش الأوضاع معاكم، كيف الأجواء معاكم أنتوا في بيوتكم مع العودة للمدارس، وإحنا يعني يلا اليوم ثالث يوم رجعنا ونقول وردينا للمدارس، نشوف مشاركاتكم معانا على الواتساب

0: عليكم.
1: هذه الساعة تأتيكم برعاية بنك مسقط. جددت بطاقتك الشخصية أو غيرت رقمك؟ مع بنك مسقط يمكنك تحديث بياناتك الشخصية فورا وبكل سهولة من خلال الخدمات المصرفية عبر التطبيق أو الإنترنت دون الحاجة لزيارة الفرع. سجل الدخول اليوم. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
2: خبر عاجل، طالب في الصف الرابع حل مسألة قبل ما تشرحها المعلمة، ورتب جدول الرحلات المدرسية، وأقنع المدير يضيف حصة للذكاء الاصطناعي، ولما سألناه وش سر هالثقة ضحك وقال لانش بوكس مالي كل يوم من الصفاء. الصفاء سابقين جيلهم.
3: في المدرسة الفنلندية العمانية نلهم أبناءنا للتعلم والنمو والتميز. نقدم تعليما متمحورا حول الطالب، مستوحى من التجربة الفنلندية، في بيئة آمنة وداعمة، وبإشراف معلمين مؤهلين ومرافق تعليمية حديثة. اكتشفوا مستقبل التعليم في المدرسة الفنلندية العمانية داخل حرم الجامعة الألمانية للتكنولوجيا في عمان. للمزيد زوروا fos.edu.om. المدرسة الفنلندية العمانية، التعلم يحدث في كل مكان. عندك شيء مميز؟

هل تسعى لاكتساب مؤهلات تجعلك مطلوبا في سوق العمل؟ سجل الآن في جامعة مسقط ببرامج الماجستير الجديدة في إدارة المشاريع، المحاسبة المهنية، التأمين وإدارة المخاطر، التكنولوجيا المالية، الخدمات اللوجستية، إدارة الطاقة، النقل البحري والتجارة الدولية وغيرها من البرامج المدعومة بشهادات مهنية، واحصل على شهادتك خلال عام واحد فقط. التحق الآن لتحصل على رسوم دراسية مخفضة تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على 9389-2504 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.

0: يا هلا ومرحبا فيكم. إذا مكملين ومستمرين معكم مستمعينا في مشوار صباحكم عماني. وقلنا أن العودة للمدارس ترفع مستويات التوتر لدى الأمهات بسبب ضغط التجهيزات أكيد والروتين اليومي. ففي مشاركات ورسائل يعني واصلت لنا على الواتساب. هنا في مشاركة صراحة ضحكتني وفاء. عندنا آسيا تقول بالعكس أنا هرمون السعادة عندي ارتفع لأني أتفرغ في نفسي لنفسي لما يرجعوا لي المدارس. هذا الشعور الأمهات فعلا أنه يا سلام نظامهم راح يرجع، يناموا من وقت، يقوموا من وقت، عندهم واجبات، عندهم أشياء بدل هذاك المراكض وذاك السهر وخلينا نقول كذا الجدول المعتفس لبعض الأبناء أو بعض الطلبة الأطفال يعني في الصيف.
1: نعم. هنا بعد عندي واحدة من المشاركات. أكثر شيء متعبني مع بداية المدرسة هو موضوع تغيير مواعيد النوم. أحس أول أسبوع كله حقيقي ركض وتوتر. صباح الخير، ما نعرف الرسالة من من لأن ما فيها اسم. وعندي بعد رسالة ثانية، هذه مشاركة أم محمد الجابري. يسعد لنا صباحك أم محمد، أدول صباح البدايات الجميلة دائما. أنا أشوف أن تجهيز الأغراض للمدارس من الليل يخفف كثير من ضغط الصباح، والله يعطي الأمهات كل خير إن شاء الله ويجزاهم
0: يا رب إن شاء الله. الله يعطيكم العافية. هنا تقولوا إذا كنتي أم ومعلمة بنفس الوقت ماشي مجال حتى نشتهر بشغلش من ضغط الأطفال لأنهم معاش أيضا في الشغل. للعلم أنا أولادي نفس المدرسة اللي أنا أدرس فيها، وتعالوا شوفوا الشكاوي، ما تعالي شوفي هذا وما تعالي شوفي هذا.
1: يا ربي عاد هذه
0: لا هذه صعبة صدق، متخيل الوضع؟
1: ما أقدر أتخيل. بس كنت يعني مرة شايفة إنه يعني واحدة من الأمهات فعلا يعني هي بعد ما انهت درس مثلا في الإدارة في المدرسة قالت لي اضطريت أنقل بنتي لمكان لمدرسة ثانية. قالت وفاء صعب هي تكون معي في نفس المدرسة صح. لأن هي حست كأم إنه البنت كثير متكلة ومعتمدة إن ترى أمي موجودة في الإدارة، يعني إنه بتروح كل شوية رايحة رادة مثل ما قلتي تعال شوف هذا هذا. فقالت لا، بس قالت لي بعد التجربة خليتها سنة في مدرسة ثانية والحين أحس لا أبغى أرجعها لأنه هي شايفة إنه المدرسة اللي هي موجودة وتداوم فيها بالنسبة لها إنه يعني الوضع أفضل بكثير، في تقارير مثلا شهرية ودورية. فحست إنه لا أحس كأني بهملها. فالأم ضايعة في النص
0: بين يعني تكوين شخصيتها وبين دراستها. هنا أيضا في مشاركة تقول صراحة على الضغط اللي يصير أيام المدرسة مع اختباراتهم ومع الروتين ومع تغيير الجدول، إلا أن الرجعة لها فرحة ثانية، لأن بصراحة بالنسبة للإجازة تخلي الأطفال يكونوا كسولين، لكن في المدرسة راح تنصنع شخصية الطفل وتزرع الانضباط ويرجع له النشاط ويعني يترتب يوم ربي يوفقهم وسنة خير وكلها نجاحات لكل الطلاب
1: يا رب
0: آمين. هذه بعد وجهة نظر ممكن تكون فعلا لبعض الأمهات إن مهما كنت مضغوطة أيام المدارس ومهما كنا ننضغط لكن أفضل للطفل.
1: هنا عندي بعد مشاركة من مها صباح الخير تقول أحيانا نحس إن لازم كل شيء يكون مثالي وبيرفكت من أول يوم، وهذا هو اللي بحد ذاته يسبب ضغط كبير على الأمهات. فعلا في أمهات بالنسبة لهم وسواس، كل شيء بيرفكت بس مثالي ترى ما يصير. عرفتي يعني شوية سلاسة الموضوع. لكن خلينا نقول نفس ما قلتي حماس البدايات. أيوه. شوي تعال بعد أسبوعين خلينا نشوف كيف العلم
0: اللانش بوكس يتغير.
1: لم في بطاطس وفي عصير
0: كونا نوفا كنا نتكلم عن اللانش بوكس وإيش الاختلافات اللي صير. على فكرة بهذه المناسبة يعني نحن اليوم الساعة 9 عندنا أيضا ضيفة نتكلم عن هذا الموضوع إن شاء الله يعني تكونوا على السمع، واللي ما يلحق يسمع أكيد نحن موجودين على اليوتيوب تقدرونكم تشيكوا على الحلقة.
1: فأنتوا خبرونا أوضاع اللانش بوكس، يعني ما شفت حد يعني ذاكر اللانش بوكس
0: ولا حد صور لنا أول مرة،
1: فخبرونا وضع اللانش بوكس كيف صاير معاكم. هذه بس يعني البداية، أكيد للحين قدامنا مشوار ومكملين معاكم في صباحكم عماني.

0: الأطفال
1: ليا صافي سنت صاف حدقة الله
2: ده مش ده دي مش ميه.
3: في عمان نقدر كل إنسان ونؤمن إن قوة الوطن في تكاتف أبنائه بمختلف قدراتهم. ذوي متلازمة داون هم جزء غالي من هذا الوطن، وبتمكينهم نحن لا نساعدهم فقط بل نرتقي بمجتمعنا ككل، لنستمر في الدعم في الحب وفي العمل من أجل غد مشرق للجميع.
4: الجمعية العمانية لمتلازمة داون.
2: أنا أحب أنا أبقى.

0: سمعت هالصوت؟ هذا ما مجرد صوت جهاز الدفع لمشترياتك، هذا صوت فرص فوزك بجهاز آيفون وساعة أبل. تريد تعرف كيف؟ ما عليك إلا تتقدم بطلب الحصول على بطاقة فيزا الائتمانية من بنك مسقط وإنفاق 200 ريال عماني أو أكثر لتدخل السحب على آيفون 17 برو أو 100 ريال عماني أو أكثر لتدخل السحب على ساعة أبل سيريس 11. 30 فائز بآيفون، 42 فائز بساعة أبل، يعني 72 فائز كل شهر. حول مشترياتك إلى فرص للفوز. تطبق الشروط والأحكام. يسري العرض لغاية 30 سبتمبر 2026. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة بنك مسقط .om.
1: عندك منتج وودك تبيعه في السوق أو توزع على المحلات؟ أول خطوة لازم يكون عندك باركود.
2: مع مركز عمان للترقيم نوفر لك رموز GS1 العالمية اللي تمنح منتجاتك هوية تجارية معترف بها دوليا.
1: الباركود يسهل البيع، التوزيع، التتبع وحتى التصدير بثقة، سواء كنت صاحب مشروع ناشئ أو تدير شركة كبيرة.
2: منتجاتنا العمانية تستحق تواجد عالمي،
1: فلنعرفها للعالم.
2: سجل الآن عبر التواصل معنا مباشرة على 7222-6166 أو زيارة موقعنا في مبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي. GS1 طريقك إلى نمو الأعمال.
3: التحديث المروري برعاية شل عمان للتسويق.
4: التحديث المروري لحالة الطرقات، نشوف كيف الوضع. وما شاء الله الوضع يعني مزدحم في طريق مسقط السريع، مخارج المعبيلة، الخوض، الرسيل، بعد مخرج الرسيل، وهذا الوضع في طريق مسقط السريع إلى مرتفعات المطار. نفس الحالة في شارع السلطان قابوس من المعبيلة والطرق الداخلية للمعبيلة والطرق الداخلية للخوض والطريق الرئيسي اللي هو شارع السلطان قابوس، كله مزدحم إلى دوار برج الصحوة، وكل الطرق طبعا اللي توديك للدوار اللي هو دوار برج الصحوة مزدحمة. قبل دوار الموج أيضا في ازدحام، وانت جاي شارع الروضة أيضا من الحيل يعني صوب الشاطئ أيضا مزدحم، يعني دوار الموج مزدحم من الجهتين. عندنا أيضا الزحمة وين؟ نفس ما واضح معانا في الخريطة في العامرات طبعا بجانب دوار المنتزه ودوار المنطقة الثانية. نشوف أيضا الطريق المؤدي إلى العقبة، لأنه بالعادة يكون نفس الشيء زحمة. أيوة في ازدحام هناك صوب المحطة، محطة وقود نفط عمان، في ازدحام عقبة بوشر أيضا في ازدحام. وين بعد عندنا الازدحام؟ نشوف كذا في الطرق الداخلية للعمرات كيف الوضع. أوكي نفس ما أشوف في الخريطة شوية زحمة عند بعض الدوارات، فزحمة بداية اليوم توكم طالعين رايحين لدواماتكم، اللي موصل أولاده رايح يعني البيت، اللي موصل أولاده رايح المشاوير، اللي مباشرة طالع ورايح لدوامه، فيعني مشاوير صباحية للعودة الطبيعية أكيد للحياة بعد الإجازات. أهلا وسهلا بالجميع، نرجع أكيد ونكمل مع المشاركات والرسائل وموضوعنا اليوم.
3: كان معكم التحديث المروري برعاية

ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 من أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر.

0: صل الكل، اتصل على 9634-4767 أو 2200-9004.
1: في جامعة البريمي نفتح أبواب التميز بتخصصات عصرية، تعليم بمعايير عالية، وحياة جامعية مليئة بالفرص والإبداع. ابدأ رحلتك الجامعية بثقة وتميز مع خصم يصل إلى 50% على الرسوم الدراسية. للتسجيل والاستفسار اتصل على 800-200-00 أو زر الموقع الإلكتروني www.uob.edu.om. جامعة البريمي، بوابتك نحو تعليم متميز.
2: المادة 58 من قانون العمل: يلتزم صاحب العمل الذي يزاول عملا في المناطق التي يحددها الوزير بأن يوفر لعماله وسائل النقل المناسبة، وأن يوفر لهم المساكن الملائمة والوجبات الغذائية ومياه الشرب في أماكن يعدها لهذا الغرض. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.

0: إذن من صباح الخير، من صباحكم عمان نقول صباح الخير، ما من صباح الخير نقول صباح،
1: صباح الخير نقولكم صباح النور.
0: بالضبط، يعني واحنا ماشيين صباح الخير صباح النور
1: كل شيء،
0: صباح الورد،
1: كل التصبيحات اللي تجي في بالكم،
0: كل حاجة. فيا مرحبا، صباح الخير والأمل. تذكروا أن النجاح لا يأتي دفعة واحدة، وإنما يبدأ بخطوة صغيرة وإصرار كبير. فابدأوا يومكم بثقة واجعلوا كل لحظة فرصة لتحقيق شيء جميل. تحية صباحية لأم يارا.
1: يا هلا ومرحبا، إذا فيكم كملين في أيضا المشاركات وفاء بخصوص المواضيع اللي تكلمنا عنها في بداية الساعة، وأن يعني نحن على فكرة دخلنا ترى في كم سالفة، نحن بعدين في موضوع اللي هو الأمهات أنه يزيد التوتر معاهن في بداية العام الدراسي أو في يعني وقت المدرسة بالتحديد. ورحنا على سوالف اللانش بوكس، ويعني سألناهم كيف، لأن الأمهات تتوتر شوية أنه لا لازم أسوي يعني ثيمة معينة أو وضع معين لللانش بوكس. فنشوف المشاركات هنا،
0: والله ايش حالات هذيك السندويتش
1: بخصوص المو...
0: كانوا يلفوها بتيشو
1: تيشو ولا تعرفي هذاك الرول الشفاف، يعني عندهم توصلي خلاص
0: مسكين،
1: يعني بتفحص هذيك السندويتش.
0: لكن بعد ايش تاكليها؟
1: اكلها ولا حيله عندي خيار ثاني؟
0: يعني صمونه مفعوصه يحليلها زين، والجبن طبعا لانه صار له ما ادري من الصبح ولا من متى لين ما انا باكلها عاد نشف.
1: لو سمحتي بعد جبن المثلثات
0: بالضبط،
1: عشان كذا ما سيده في كل التوست
0: بالضبط،
1: في كل السمونه
0: فوق في شويه هنا على الجمش. وش حالاتها كان؟
1: خلونا نصبح عليش بالخير. تقول انا التوتر الوحيد اللي اعيشه كيف اذاكر لهم.
0: اوه
1: بعد هذا توتر ثاني،
0: هذه بروحها يعني حقيقي قصه. صباح الخير بوتميم العميري، صبح عليكم بالخير. هالة تقول صباحكم خير يا أصدقائي، موضوع اللانش بوكس بنتي مزن الله يحفظها تحدد لي 3 قطع تفاح بدون قشور، 5 عنبات، توست مع نوتيلا وليس جبن.
1: شوفي كيف
0: أهم شيء يعني توست مع نوتيلا وليس جبن، تخيلهم بس. يا حبيبتي ربي يحفظها ويخلي لك اياها يا ربي، بلغش فيها
1: اللهم امين يا رب.
0: على يمنا هذه الاوبشنات ما كانت موجوده يا هالها، نفس ما نقول الله يرحم ذيك الصمونه المفعوصه يا حليلها.
1: يعني بعد اتذكر انه كان في احيان تصير ترقيات، فهمتي، في ايام تصير فيها ترقيات، يعني مثلا ممكن يحطوا له شيبس وسنتوب، يعني ها ممكن اشياء
0: ممكن.
1: نفسك
0: على حسب يعني لو كان بداية الشهر رايحين مثلا متسوقين فهمتي،
1: فهذاك اليوم انتي شيخ.
0: عاد شوفي اذا يعني مثلا اذا الوجبة فخمة مالتك بيكون ذاك اليوم اذا حاطين لك فيه مثلا بيض يعني ما بس صمونة مع الجملة، بيض مثلا مفيوح مقطع، فهني انت تحسين واو.
1: وتشتغل عاد عندش ايش الذكاء المالي، خلاص انا شبعت
0: الميتين بيسة خليهم حالي
1: كان.
0: بالضبط،
1: فبدل ما 200 في العصر بيكون عندي 400 فهمتي كيف
0: التخطيط المالي اللي من بدايته
1: صحيح
0: الفاشل كان
1: ما صحيح، انا المفروض اجمعها
0: صحيح،
1: المفروض اجمعها صح. انزين هنا ما شاء الله، شوفي شوفي الصور،
0: هذا الجوهرة
1: المشاركات
0: مالت الجوهرة.
1: ايوه مال طبعا الجوهرة دائما معروفة في تصويرها
0: ما شاء الله عليها.
1: زائد اليوم
0: يا رب
1: تقولش هذا لابني بس لانه بالروضة لما يكبر شوية يتبع يعني خوان الصمونة المفعوصة
0: بيكون حال حال خواتها
1: موجودة لغاية تو
0: الصمونة المفعوصة موجودة اللهم لك الحمد. انزين لكن اهم شيء حبيبته انه هو يتدلع حاليا دام انه في الروضة، عرفتي انت كذا فعلا تكون متوترة انه اخف ليجوع وهو ما معه اكل وربع بياكله، فاهمة ذا الاحساس تاني بالضمير مال الام. عادة تصومي لش انت 10 ايام تكفير، لانه هو ذاك اليوم كان رايح الروضة
1: وما شاء اللانش بوكس
0: ما عنده شيء ياكله. عندنا بعد هنا مشاركة من يا ترى هلا وفاء وشذا، موضوع التوتر موجود خاصة إذا كان أول مرة يروح المدرسة، خوف وتوتر، لكن تمشي الأمور. يومكم سعيد من أم حنان وجنان، يسعد لنا صباحك أم حنان وجنان. إي والله هذا لما الأول مرة حقيقي يعني
1: هناك التوتر فعلا الحقيقي. ماشي كان صمون البيض المفعوص اللي إلين الفسحة عاد خلاص وميتين بيسة.
0: حبيت هاي يعني حد اللي هو من قروبنا اللي كان أموره مع صمون البيض المفعوص وميتين بيسة.
1: إنزين حمد القاسم يقول عن نفسي وأم العيال مريحين راسنا لأن سلطان الله يبارك فيه بعد على جو يعني عن جو المدارس باقي له سنتين ويلتحق في هذا الأجواء. والله يعين جميع الآباء والأمهات وبالتوفيق والنجاح
0: يا رب العالمين
1: يا رب
0: يا رب كلهم يا رب العالمين الله يسهل عليهم. فتحية أيضا لأبو ركان الحارثي يسعد لنا صباحك. يعني يقول والله بداية المدرسة تعتبر حالة الطوارئ بين الرجل والمرأة في تجهيز أبنائهم وكل اللي يتعلق بالعام الدراسي يحتاج لتعاون وتنظيم من الأم والأب. وهناك بعض النقاط المهمة اللي يجب الالتزام بها ومنها أنه أيام الدراسة يا جماعة ما هي أيام عادية، هذه حالة طوارئ داخل البيت. من الليل يبدأ الاجتماع، الأم جهزت الملابس، الأبو جهزناها، الأم والكتب، الأبو جهزناها، والشنط الأبو يرد جهزناها، والأولاد الأبو يقول كانوا موجودين قبل شوية الحين ما عارف وينهم، وتجهيزهم للخروج للمدرسة أنهم يكونوا بنشاط وإيجابية. الأمر هذا يكون مهم بشكل خاص في الأسبوع الأول من الدراسة حيث أنهم يحتاج وجود الأم والأب حولهم ومساندتهم وتشجيعهم حتى أنهم يتعودون على الروتين الدراسي الجديد. فالتعاون بين الأم والأب بالكلمة الطيبة والتشجيع راح نساعد أبنائنا على بداية عام دراسي ناجح ومليء بالنشاط والطموح. والله يوفق أبنائنا وبناتنا في هذا العام الدراسي وكل أيامهم القادمة ونراهم بإذن الله في أعلى المراتب ونفرح بنجاحاتهم وتفوقهم. أبو ركان الحارثي
1: بإذن الله
0: الله يعين إن شاء الله ويجزا خير يعني كل أولياء الأمور بصراحة على كل الأدوار
1: الله يقويكم فعلا
0: اللي يقوموا يعني فيها
1: مرحلة ما سهلة خصوصا عاد يعني أنت وفاة فاهمة اللي عندهم مثلا كم طفل شخصيات بالضبط. مختلفة أعمار مختلفة
0: يعني طلباتهم مختلفة أيضا بالضبط. احتياجاتهم تكون مختلفة.
1: إنزين أم أنس أيضا تصبح عليكم بالخير. صباح النور يا أم أنس. تقول حقيقي أعيش توتر وأحس الوقت يركض بالذات قومة الصبح حرب. الله يقوينا. إيش جابني للضيم كنت مدللة لا بد منه.
0: عندنا بعد يعني واحدة من المشاركات هنا رسالة تقول أوكي مالت خولة قريناها اللي هي تحاتي على موضوع مسألة المذاكرة أنه كيف ممكن أتذاكر لهم. بعد الجوهرة تقول عقبالكم تعيشوا هذا الشعور يا رب إن شاء الله. إن شاء الله يرزقنا الجوهرة لكن يعني حقيقي يعني إحنا يعني ما وصلنا للحين
1: بس غمضي وفتحي
0: لكن القلق أنا عايشتني من الحين تعرفين أشوف الفيديوهات اللي أشوفهم حقيقي يعني أنا بس أتخيل مثلا من المواقف والفيديوهات والأشياء مثلا لا سمح الله بعيد الشر اللي أشوفها فمخي يروح لدرجة أنه يعني آخر مرة قصة الطفل الهندي اللي حصلت
1: هي هذه المشكلة
0: عرفتي
1: اللي في الأم بالتحديد أحسها دائما أكثر من الآباء. الآباء تحسي عندهم يعني شوية كيف أقول لش إنه لا مكلين أمرهم لله ويستودع الله سبحانه وتعالى وخلاص عندهم يعني شوية ما قلقين بزيادة في هذه النقطة. لكن ما شاء الله شوف الأمهات عندهم قلق بزيادة أو وسواس إنه لا عن يصير شيء في ولدي.
0: أتوقع يمكن شذا يعني بحكم يمكن الأم لأنها تقضي وقت أطول مع الأبناء يعني بحكم مثلا
1: الأم ما ترم تهدأ يعني لازم الوسواس
0: ضروري. الأبو على كثر ما مثلا بيشوفوا مثلا في الأوقات ويستانس على كم من دقيقة بس تعرفين يعني ما يكون عندهم سبحان الله يعني الآباء تك طولة البال عند الأم اللي مثلا ممكن من الصباح ومن القوم ومن تجهيز المدرسة لين هي دوام واللي بتشوفه في دوام وبترجع لهم مرة ثانية وعلى قولتهم مذاكرة ويمينس فأشياء طويلة يعني أحس أن الموضوع وايد طويل وهي ارتباطهم بالضبط غصبا عنها تمام وتحاول أن يعني تخلق لهم أجواء وتسوي لهم فعاليات فعشان كذا هي أحس معاهم يمكن أطول وقت فهي قلقة عليهم يعني بتصير قلقة عليهم لأن هي عارفتهم عارفة تفاصيلهم عارفة هذا إيش نقاط ضعفه وهذاك يعني إيش الشيء اللي مثلا يخاف منه ف الله يعين القلق من الحين وهم للحين ما واصلين سن المدرسة لكن إن شاء الله نحاول إنه يعني هذا الأمر نعالجه من الآن ونتوكل على رب العالمين ودايما بالأفراح إن شاء الله والأخبار الحلوة وبنجاحات عيالكم تكونوا مبسوطين بإذن الله تعالى. مستمعينا الأحبة عاد الحين نشوف يمدي نحط فاصل ولا نروح يلا

0: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: المزيد بانتظارك مع برنامج المكافآت من بنك مسقط. اكسب نقاطا بسهولة مع معاملاتك المصرفية اليومية واستبدلها بتذاكر سفر، إقامات فندقية، منتجات وغيرها المزيد. استكشف المكافآت عبر التطبيق أو الإنترنت اليوم. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.bankmasqat.com. تطبق الشروط والأحكام.
2: عندك إعلان وحاب يوصل؟ خلنا يوصل عن طريقنا. كلمنا على 9634-4767 أو 2200-9004.
3: المناخ يتغير ومعه تتغير طريقة تفكيرنا في الطاقة والمياه والاقتصاد وفي مستقبلنا. من هنا من سلطنة عمان يجتمع صناع القرار والخبراء والمستثمرون والمبتكرون لتحويل تحديات المناخ إلى حلول والأفكار إلى خطوات حقيقية على أرض الواقع. أسبوع عمان للمناخ 2026 من هيئة البيئة، 3 أيام من الحوارات والحلول المناخية والابتكار والاستثمار، من الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر إلى الأمن المائي والاقتصاد الدائري ومستقبل أكثر استدامة، من 14 إلى 16 سبتمبر في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. هيئة البيئة تستضيف أسبوع عمان للمناخ 2026 نحو عالم أكثر استدامة. ريادة العمل المناخي من الرؤية إلى التنفيذ. تابعوا التغطية الخاصة

0: اتصل فينا على 9634-4767 أو 22-00-9004 وخليك مع هالأفهم.
1: خريج وبس أو خريج جامعة مسقط؟ تميز وحقق طموحاتك بدراسة البكالوريوس في جامعة مسقط ببرامج حديثة تواكب سوق العمل في الهندسة، اللوجستيات، الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الإدارة، التسويق الرقمي، الهندسة الرقمية وهندسة البرمجيات وغيرها من البرامج المرتبطة بشهادات مهنية. الجامعة الوحيدة اللي تقدم 3 سنوات أكاديمية وسنة تدريب عملي إلزامية تأهلك لسوق العمل. التحق الآن لتحصل على رسوم دراسية مخفضة تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على 9389-2504 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.
0: قدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
2: الطقس غائم جزئيا إلى غائم على سواحل محافظة ظفار والجبال المجاورة لها مع تساقط الرذاذ، صحب بوجه عام على بقية المحافظات مع تدفق السحب وفرص تشكل السحب الركامية على أجزاء من جبال الحجر خلال فترة الظهيرة، قد تؤدي لهطول أمطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانا مصحوبة برياح هابطة نشطة. احتمال تشكل السحب المنخفضة آخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من المناطق الساحلية لبحر العرب وبحر عمان، واحتمال تصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة من محافظات ظفار والوسطى وجنوب الشرقية بفعل حركة الرياح.
3: اكتشف كيغالي وأبها وفيينا بأسعار مخفضة مع طيران السلام. احجز الآن عبر سلام air.com. طيران السلام، سافر على طريقتك.

0: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا اف ام.
1: فأهلا وسهلا فيكم، نكمل معكم نشوف إيش قلتوا، نتكلم عن الأمهات وتوتر الأمهات وأولياء الأمور بشكل عام في العام الدراسي، وعاد دخلنا يعني في السوالف وأمور الدراسة واللانش بوكس وغيره. أم خالد تصبح عليكم بالخير، تقول حقيقة التوتر مليون، خاصة الأم اللي موظفة وما عندها عاملة. طبعا طلبات الأولاد ما شاء الله في اللانش بوكس، أمس طالبين باستا وأنا قايمة من الساعة 5، الله يحفظ من كل شر ومتجهة لي الدوام إن شاء الله ما أتأخر.
2: مأجورة يا أم خالد حبيبتي، والله حقيقة يعني الأم مثل ما قلنا يعني هي أم موظفة وبعد ما عندها حد يساعدها، يعني ما عندها عاملة، ما تكون مثلا في بيت أهلها أنه مثلا معها أخواتها أو معها حد يساعدها، أنت متخيلة كيف بتقسمي نفسك
1: وطلبات الأطفال
2: فعلا
1: ما شاء الله عليهم.
2: وسالفة هذه أنه مثلا ما يعني عادي، الأسبوع الماضي نفس الحالة، بنتي من الساعة 10 الصباح تقولي ماما باستا 10 الصباح أمي من يتريق
1: هم ما عارفين 10 الصباح
2: ما عندهم
1: 5 الفجر،
2: بس هم الطلب متى ما يجي،
1: المهم إنهم تحققوا لهم طلباتهم. إنزين أم لولو تقول صباح النور والسرور، الله يحفظ لكم أولادكم ويجعلهم من الصالحين والناجحين يا رب
2: يا رب،
1: اللهم آمين. تقول أنا عندي آخر العنقود أول سنة له روضة، والروضة هو المكان المثالي راح يبني فيه شخصيته ويتعلم كيف يكون صداقة وكيف يطور مهاراته ولغته بشكل سريع. من بنت البحرين أم لولو، تحياتنا لك
2: يا أم لولو.
1: وفعلا يعني أنا أحس دائما الصفوف الأولى أو بداية ما هو يدخل المدرسة أو الروضة أو أي كان
2: التمهيدي،
1: يعني أحس أنه مهم علشان تكون شخصيته فعلا.
2: صح، يمكن يعني تي واحدة مثلا تقول ترى بيروح هناك الروضة إيش بعلمه ABC 1 2 3 4، يعني هي مو فكرة فقط، يعني قصدها مثلا ممكن أن أنا ترى بروحي أقدر أني أنا أعلمه وهذه الأساسيات، بس الفكرة أنه هو راح يطلع من جو البيت، الفكرة أنه هو راح يخالط أطفال آخرين، راح تنمي عنده مهارات كثيرة، عرفتي أنه راح يدخل في أجواء مو فجأة أنه هو متعود في البيت وبيروح أيضا على خاصة إذا مثلا أنه هو مثلا طفل خلينا نقول الوحيد، ما أنه عنده أخوان أو ما عنده حد، ف أحس أنه يحتاج فعلا أنه يكون عايش وسط يعني أقرانه على الأقل عشان يقدر يكتسب مهارات كثيرة.
1: أنزين عندنا هنا فيصل المعمري أيضا يصبح على الجميع بالخير، يقول أنا الحين الصف الثامن. إنزين وأنا من زمان معكم في البرنامج بس توقفت لفترة من الزمن واليوم رجعت أرسلكم. تذكري وفاء؟
2: أتذكر الاسم،
1: تذكرت اللي يرسل الصوتيات،
2: أتذكر الاسم.
1: أيوة. شكلك توقفت كم من سنة عنا
2: حقيقي، كم من سنة خير يا.
1: بس ليش ساعة 8 ليش ما رايح المدرسة؟ ولا صف ثامن بعدهم ولا إيش؟
2: يمكن في مسائي ولا شيء ما أدري.
1: في مسائي
2: يعني ما أدري، أو يمكن زحمة الطريق
1: ساعة 8 الطابور، الطابور أهم شيء، الطابور
2: أخوش المسلم حطيني 70 عمر
1: أسأله أشوفه كيف أموره. إنزين هنا فيصل البلوشي أبو تركي أيضا يصبح على الجميع بالخير، يا هلا ومرحبا ومشاركات صباحية.
2: لكن احنا يعني سعر. نقول لي فيصل المعمر انه وين الغيبة، سبحان الله
1: شكله كان صباحي
2: اتوقع يعني ذيك الايام اللي كان يشاركنا فيها. ايوه يعني ما شاء الله انت تقولي احنا ثامن، ذيك الايام يمكن تقريبا ما اعرف
1: أيوة.
2: كان في الصف يمكن رابع خامس
1: فترة ساس. يعني من فترة نحس ما شاء
2: عمر عمر يا فيصل لك طولة العمر يا رب العالمين، الله يحفظك ويخليك لوالدينك ان شاء الله وكل من يسمعنا من المستقبل مستمعين. فيقول أبو رؤى شفت رسالته صباحكم خير، والله بيني وبينكم نحن قاصين على نفسنا، أوين حطوا لهم لانش بوكس أكل صحي فواكه وكذا على أساس يعني يفيدهم صحيا، لكن جميلتنا رؤى تأكل الشيبسات والسندويتشات وتترك الفواكه مثل ما هي ترجع البيت في البوكس.
1: بعد تعرفي ليش أحس دائما الأطفال ما يحبوا الفواكه على بعدين؟ لأنها ترى تسخن يعني تصير، فهمتي كيف في اللانش بوكس ومع الحرارة تصير ساخنة بعدين، فهم يلا يلا عادي يأكلوا الفواكه بعدهم
2: تشوفيها
1: حالة.
2: يقولش بالعكس الروضة تكون شخصية الطفل، أنا من الروضة كنت مسيطرة ما أريد أجلس في الصف، كنت أريد أجلس بس في غرفة المدير قيادية من يوم يومي ما شاء الله تبارك الله.
1: ما صرتي مديرة لما كبرتي؟ ها بشرينا.
2: فما أدري هذه الرسالة من فطمنينا فعلا طمنينا انه كيف الامور الان، يعني هل الحمد لله وصلتي لمرحلة يعني تأسست قياديا صح، فوصلت لمرحلة انه ما في ما يرضيك مكان غير مكتب المدير؟
1: انزين فهي ها جالسة ترد علينا حاليا. انزين لغاية ما نشوف الرسالة والرد نقرأ ايضا مشاركة اخرى. صباحكم خير، والله اكثر شيء يوترني لما اولادي يبدو يرجعوا لي المدارس، لان في كل شيء محايل، في الاكل محايل، وقت النوم محايل، وقت المذاكرة محايل، يعني التوتر مليون. وابوهم بس يجي يقول لي روحي شوفي فلان ترى ما يذاكر، شوفي علان ترى ما ينام.
2: والله يعني فهمتي ترى مسؤولية مشترك يا ابونا الغالي. تقولش الحمد لله اقود الفريق في العمل.
1: يا سلام.
2: برافو.
1: يا سلام.
2: برافو برافو. هنا يعني صار التأسيس صح مثل ما قلنا، هنا نقدر نقول فعلا انه الروضة هي يعني تساعد انه الطفل يكتسب اكيد مهارات كثيرة، وانه يكون ايضا يتكون شخصية الطفل. بليز نعرف ام مكتب المديرة، اريد انزل للدوام
1: يعني. خلاص ردت علينا.
2: اي ايوه خلاص. اي قالت لنا ايش اللي صار معاها. هلا اخواتي وفاء وشذا، كيف كان طمنن عليك؟ والله الحمد لله بخير وعافية بفضل الله، اجعلكم بخير ان شاء الله، وحياكم الله معنا في الساعة الثانية.
3: تعبان من الزحمة؟ فكر بعد يوم طويل براحة بيتك ولعبة العيلة مع الأثاث الراقي اللي يفتح النفس. اسمعنا من 8 لتسع الصباح في صباحكم عماني برعاية فان هوم.
4: هذه الساعة كانت برعاية بنك مسقط. جددت بطاقتك الشخصية أو غيرت رقمك؟ مع بنك مسقط يمكنك تحديث بياناتك الشخصية فورا وبكل سهولة من خلال الخدمات المصرفية عبر التطبيق أو الإنترنت دون الحاجة لزيارة الفرع. سجل الدخول اليوم. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
5: خبر عاجل، طالب في الصف الرابع حل مسألة قبل ما تشرحها المعلمة، ورتب جدول الرحلات المدرسية، وأقنع المدير يضيف حصة للذكاء الاصطناعي، ولما سألناه وش سر هالثقة ضحك وقال لانش بوكس مالي كل يوم من الصفاء. الصفاء سابقين جيلهم.
6: في المدرسة الفنلندية العمانية نلهم أبناءنا للتعلم والنمو والتميز. نقدم تعليما متمحورا حول الطالب، مستوحى من التجربة الفنلندية في بيئة آمنة وداعمة، وبإشراف معلمين مؤهلين ومرافق تعليمية حديثة. اكتشفوا مستقبل التعليم في المدرسة الفنلندية العمانية داخل حرم الجامعة الألمانية للتكنولوجيا في عمان. للمزيد زوروا fos.edu.om. المدرسة الفنلندية العمانية، التعلم يحدث في كل مكان.
7: وينك مختفي؟
8: في دبي.
7: واضح كل شوي ترسل صور وفيديوهات، حسيتك معنا، وش ذا الاشتراك العجيب؟
8: والله مضبطني جواز الإمارات من أريده، بيانات ومكالمات وميزات كثيرة.
7: شارك لحظة.

0: هذه الساعة تأتيكم برعاية بان هوم. تمتع بتنزيلات بان هوم وخصومات تصل ل 80% على جميع الأثاث والإكسسوارات.
1: هذه الساعة تأتيكم برعاية أريدو.

0: التحديث المروري برعاية شل عمان للتسويق.
1: يا هلا ومرحبا فيكم. التحديث المروري في هذه اللحظات مستمعينا الأحبة، نشوف كيف الوضع صاير. طريق مسقط السريع طبعا أفضل بكثير من الساعة الماضية، فقط تبقى شوية زحمة بعد مخرج الرسيل. شارع السلطان قابوس عندنا الازدحام من الحيل لغاية بعد دوار برج الصحوة، في حركة بطيئة وقوف تام قبل دوار الموج. أيضا في عندنا ازدحام، نشوف كيف العامرات صاير الوضع الحين، نفس الشيء العامرات أمورهم تمام. نشيك أيضا على عقبة بوشر، الحمد لله الأمور صارت طيبة وأفضل بكثير من الساعة الماضية. دروب السلامة نتمناها للجميع وين ما كنتوا رايحين، الله يحفظكم بإذن الله تعالى.
0: كان معكم التحديث المروري.

0: توفر مراكز خدمة جي تور في عدة مواقع في سلطنة عمان مع خدمة المساعدة على الطريق لضمان حصولك على المساعدة أينما كنت. اتصل الآن على 246-0555.
1: عندك منتج ودك تبيعه في السوق أو توزع على المحلات؟ أول خطوة لازم يكون عندك باركود.
2: مع مركز عمان للترقيم نوفر لك رموز GS1 العالمية اللي تمنح منتجاتك هوية تجارية معترف بها دوليا.
1: الباركود يسهل البيع، التوزيع، التتبع وحتى التصدير بثقة، سواء كنت صاحب مشروع ناشئ أو تدير شركة كبيرة.
2: منتجاتنا العمانية تستحق تواجد عالمي،
1: فلنعرفها للعالم.
2: سجل الآن عبر التواصل معنا مباشرة على 7222-6166 أو زيارة موقعنا في مبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي. GS1 طريقك إلى نمو الأعمال.

جمالا مع تنزيلات بانهوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء من الأثاث الراقي للديكورات العصرية. كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بانهوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.

0: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا اف ام.
1: باقي ستة أيام
2: على انطلاق أسبوع عمان للمناخ 2026 في نسخته الثانية،
1: حيث نجتمع لترجمة السياسات البيئية إلى حلول عملية قابلة للتطبيق.
2: أسبوع عمان للمناخ 2026
1: هو الحدث البيئي الأبرز في سلطنة عمان بتنظيم من هيئة البيئة، من 14 إلى 16 سبتمبر في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض،
2: نحو عالم أكثر استدامة.
1: من الرؤية إلى التنفيذ، ريادة العمل البيئي إقليميا ودوليا.

0: هذه عودة أكيد معاكم مكملين مستمعين. إذن في ساعتنا الثانية من صباحكم عماني، أهلا وسهلا بالجميع، وإن شاء الله يا ربي دروب السلامة لكم في مختلف طرقاتكم في صباح هذا اليوم. وإحنا اليوم ثالث يوم من العودة للمدارس وبداية العام الدراسي الجديد، فنتمنى إن شاء الله كل التوفيق للطلبة والطالبات، وإن شاء الله يعني يكونوا مستمرين نقول على نفس الحماس اللي متابعينا من خلال الفيديوهات والتقارير والأشياء اللي نشوفها طبعا على مواقع التواصل الاجتماعي، والنفسية الحلوة يعني الطلاب وفرحتهم بالعودة،
1: وحتى نفسية يعني أولياء الأمور وفاء أيضا نفس الشيء مبسوطين تحسيهم كذا في البداية، اللي يقولش الحمد لله خلاص يعني الأطفال رجعوا للمدرسة ورجع جدولهم ورجع النظام، واللي يقولش لا ترى على رغم القلق والضغط إلا أنها في جدول شوية يعني للأبناء بدل الجلسة في البيت والبلايستيشن والأمور اللي ممكن تعفس يعني جدولهم.
0: فإحنا يعني نقدر نقول إنه يعني بعض أولياء الأمور ممكن هم فرحتهم أكبر من فرحة الأبناء نفسهم بالعودة للمدارس، أو الأبناء تلقيهم يمكن البعض منهم يعني على موضوع إنه الإجازة الصيفية انتهت وكذا زعلانين، فهم الفرحة مش سايعاهم مثل ما نقول
1: خلاص يعني. روحوا وتوكلوا والله يحفظكم وفي جدول يعني أذكر واحدة من الأمهات كانت تقولي خلاص أنا بالنسبة لي الساعة 9 هذا وقتي الخاص، عشان كذا لازم الأولاد يناموا 9، فمن 9 لغاية ما هي يعني تروح تنام تقول أخر موعد نومي عادي عندي عشان أحس نفسي أنه عندي وقت خاص، لأنه من الصباح تعرفي خصوصا إذا كنتي يعني مثلا امرأة مثلا عاملة تروحي الدوام ترجعي البيت معاهم، فما بيكون في وقت بدونهم لأنهم ممكن يرجعوا قبلش يعني
0: حقيقي. فعشان كذا بالمقابل أنا مثلا كنت أعرف واحدة من الأمهات ما شاء الله يعني العاملات، وفي نفس الوقت يعني كانت أيضا تكمل يعني دراستها وعيالها مثلا كانوا في فترة مدارس وكانوا صغار، فمثل ما قلتي هيك إيش كانت تسوي، فمثلا إذا الأطفال رح يقوموا من 5 عشان يجهزوا، فإيه مثلا صباحها يبدأ من الساعة 3 أو 4
1: ما شاء الله،
0: تقول هذا الوقت اللي كنت أقدر أني أذاكر فيه وأخلص في كل أموري وأجهز أنا نفسي طبعا يعني الدراسة
1: بعد. أيوة.
0: متخيلة بعدين عاد يبدأ مشوار مثلا خلاص من 5 يلا الأطفال وعلى تجهيزاتهم وكذا، سبحان الله. ودائما تحسين الناس اللي أصلا صباحاتهم تبدأ بدري طبعا يعني يومهم يعني ينتهي قبلنا نحن يعني عادي وضع طبيعي تلقينهم بعد صلاة العشاء نايمين
1: على طول رايحين ونايمين، والله أحسن شيء هذا الجدول اللي في حياتي ما سويته، لكن
0: ما عندش نية
1: تعرفي وفاء ولا يعني حاولت ولا خلاص حتى النية نسيتها تعرفي وفاء نحن اللي يعني المتوقع من المستمعين اللي يقولش إنه والله البرنامج يبدأ 6:30 هم متخيلين إنه نحن خلاص حياتنا ساعة 9 منتهية
0: ساعة 10
1: يعني بالكثير 10 لا
0: 9 بالليل قصدك أيوة
1: هذه بالنوادر ممكن تصير يعني
0: لا يعني أتوقع على مستوى ممكن يعني الإذاعات بشكل عام في كل مكان بالعالم يعني المذيع اللي راح يقدم البرنامج الصباحي يعني شايل هم البرنامج أكثر من عياله أكثر من نفسه أكثر من يعني رعبه الوحيد أول شيء النوم متقطع على فكرة، يعني محتاجين احنا فعلا متابعة نفسية يعني مسؤولية لتحسين انه يعني انت متخيلة يعني احس ان البرامج الثانية في الفترات الاخرى ممكن لو
1: استرخاء والله
0: لو يعني تأخر لو شيء تحسين ما يركز الصباح البرنامج الصباح يعني انت لو تتأخرين شوية عمان كلها تدري
1: وما يمدي تأخر عمان اصلا اللي يقدم مثلا اليوم. الظهر واللي يقدم مثلا بالليل ما يمدي يتأخر فهمتي يعني خلاص انت بتكون مداوم من بداية خلينا نقول مثلا اليوم او نص اليوم بعدين عندك البرنامج
0: بالضبط. اما بالنسبة للصباح لا، فعايشين حالة يعني فيها الكثير من القلق والتوتر، نفس الأمهات اللي الحين عايشين التوتر والقلق مع بداية العام الدراسي الجديد، فالله يعين الجميع إن شاء الله. تقول بنت تقول أكثر ناس متحمسين على ردة المدرسة ماما والعاملة الجوهرة
1: صح العاملة بعد
0: مشاعركم واضحة طبعا. ما صدقت خلصت الإجازة بيروح المدرسة حتى هي بتحصل وقت شوي يمكن لنفسها.
1: انزين هنا لا لا لا انتو فاهمين غلط. في هنا حد يقولش انتو مرتاحين دوامكم الساعة 6:30 لغاية الساعة 10 الصبح. لا
0: يا ريت
1: يا ريت
0: يا ريت كان
1: غلط.
0: كان كل يوم بداوم.
1: نعم والله
0: هو كذا بل كذا كل يوم
1: بداوم حتى في الويكند عاد عندي.
0: لا يا فيصل الموضوع مش على كذا. الموضوع أكيد يعني مطول. إحنا ما بس لين الساعة إحنا دوامنا نفس الدوامات الثانية يعني الدوامات الطبيعية نداوم 8 ساعات عمل 9 ساعات عمل على حسب يعني ظروف العمل. فهي مش فكرة تقدم برنامج تروح بيتكم ولا كانت الأمور طيبة. إحنا كل يوم نسولف معاكم عالقين في الزحمة وإحنا جايين عالقين في الزحمة وإحنا راجعين يعني فكلنا مثل ما نقول في الهواء سوا. الله يعين الجميع إن شاء الله ويسعدكم. صباح سعيد على كل من يسمعنا.
2: صباحكم عماني صباحكم عماني على هلا اف ام.
3: نمالي خدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نمال خدمات المياه نستبق المستقبل.
4: بداية يومك عادية مثل كل يوم بس اليوم غير.
5: حصلت نقاط على قهوتي بس لأني دفعت ببطاقتي الائتمانية.
4: نقاطي وصلتني لهذا المكان. يا سلام على هالمنظر.
5: معاملاتك المصرفية الآن تكافئك بالمزيد. نقدم لك برنامج مكافآت بنك مسقط الجديد عبر التطبيق. ابدأ بجمع النقاط فورا. المزيد بانتظارك مع مكافآت بنك مسقط. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط أفضل كل يوم.
6: إعلانك يفرق مع هلا أف أم. تواصل معنا على الرقم 9634-4767 أو 22-00-9004.
7: تنزيلات بان هوم لا مثيل لها تصل ل80% بجميع الفروع وعبر موقعهم الإلكتروني.
8: تعرفين شيء؟ أنا من الناس اللي حب الوضوح وما أريد التزم بشيء بدون ما أعرف التفاصيل، ولذا السبب أنا مشتركة في باقات هلا بلس من أريدو.
9: ليش يعني هلا بلس؟
8: لأنها باقة مسبقة الدفع وبدون عقد وبعد فيها وايد مزايا وتشترك مثل ما بغيتي. قلت لش اشترك فيها وريحي بالش. باقات هلا بلس من أريدو بدون عقد تمنحك مرونة كاملة لتختار الأنسب لك. اشترك الآن عبر التطبيق. تطبق الشروط والأحكام. أريدو طور عالمك.

0: العربية هي اللغة الواجبة الاستعمال في اللوائح والقرارات والتعاميم التي يصدرها صاحب العمل لعماله. وإذا استعمل صاحب العمل لغة أجنبية إلى جانب اللغة العربية في أي من الحالات المذكورة، فإن النص العربي هو المعتمد دون غيره. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.
1: عندما نتحدث عن المناخ فنحن لا نتحدث فقط عن ارتفاع درجات الحرارة، نتحدث عن المياه التي نحتاجها والطاقة التي نستخدمها والمدن التي نبنيها والاستثمارات والوظائف والاقتصاد الذي نصنعه للمستقبل. في أسبوع عمان للمناخ 2026 تجمع سلطنة عمان الخبراء وصناع القرار والمستثمرين والمبتكرين في مجالات الطاقة المتجددة، الهيدروجين الأخضر، الأمن المائي، الاقتصاد الدائري، التكنولوجيا والابتكار والتمويل المناخي من 14 إلى 16 سبتمبر في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. أسبوع عمان للمناخ 2026 بتنظيم من هيئة البيئة نحو عالم أكثر استدامة، ريادة العمل المناخي من الرؤية إلى التنفيذ. تابعوا التغطية الخاصة لأسبوع عمان للمناخ عبر هلا FM.

بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء من الأثاث الراقي للديكورات العصرية. كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.

0: تقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
1: الطقس غائم جزئيا إلى غائم على سواحل محافظة ظفار والجبال المجاورة لها مع تساقط الرذاذ صاحب وجه عام على بقية المحافظات مع تدفق السحب وفرص تشكل السحب الركامية على أجزاء من جبال الحجر خلال فترة الظهيرة قد تؤدي لهطول أمطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانا مصحوبة برياح هابطة نشطة. احتمال تشكل السحب المنخفضة آخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من المناطق الساحلية لبحر العرب وبحر عمان واحتمال تصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة من محافظات ظفار والوسطى وجنوب الشرقية بفعل حركة الرياح.
2: اكتشف كيغالي وأبها وفيينا بأسعار مخفضة مع طيران السلام. احجز الآن عبر salamair.com. طيران السلام، سافر على طريقتك.

0: هذه الساعة كانت برعاية أريدو.
1: أريدو طور عالم.
2: هذه الساعة كانت برعاية بان هوم. تمتع بتنزيلات بان هوم وخصومات تصل ل 80% على جميع الأثاث والإكسسوارات.
3: بعدك تنتظر ديورك؟ مع بنك مسقط التطبيق أسرع طريق، مع 300 خدمة مصرفية وأكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل. عبر تطبيق بنك مسقط تقدر تفتح حسابات جديدة وتسدد فواتيرك وتحول المبالغ وتستثمر وغيرها المزيد، وين ما تكون ومتى ما بغيت دون زيارة الفرع. خدمات سريعة وسهلة وآمنة. سجل الدخول اليوم واستمتع بخدمات مصرفية سهلة ومريحة. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
4: ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 من أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي.

في المدرسة الفنلندية العمانية نلهم أبناءنا للتعلم والنمو والتميز. نقدم تعليما متمحورا حول الطالب، مستوحى من التجربة الفنلندية في بيئة آمنة وداعمة، وبإشراف معلمين مؤهلين ومرافق تعليمية حديثة. اكتشفوا مستقبل التعليم في المدرسة الفنلندية العمانية داخل حرم الجامعة الألمانية للتكنولوجيا في عمان. للمزيد زوروا fos.edu.om. المدرسة الفنلندية العمانية، التعلم يحدث في كل مكان.

يزداد جمالا مع تنزيلات بانهوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن، زوروا فروع بانهوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.

0: FM.
1: صباحكم عماني من هلا فام. أهلا وسهلا بالجميع مكملين ومتواصلين أكيد معكم في مشوار هذا الصباح الجميل اللطيف مع المشاركات مع الرسائل. يا هلا ومرحبا بكل اللي يسمعنا ويتواصل معنا أكيد في هذه اللحظات. نحن مكملين في تواصلنا، مكملين مع المشاركات، مكملين مع الرسائل. ففي تفاصيل أيضا كثيرة راح نمر عليها خلال هذه الساعة، ويعني أمور وعلوم ورسائل ما شاء الله كذا نحاول نقراها قبل لا نروح لضيفتنا بعد شوية بالاستوديو. هنا مشاركة تقول صباح الخير عن نفسي، التوتر مليون دائما لما أولادي يبدوا للمدرسة، وأنا أقدر أقول إن الحين يبدأ يومي، خلاص وصلناهم رجعنا ارتحنا شوية والحين يبدأ اليوم ونشوف إيش الغدا راح يكون، مع العلم أني أنا إجازة فأستانس بفترة الإجازة بداية رجوع أولادي للمدرسة. يعني أعرف أرتب جدولي وأعرف أرتب جدولهم. الله يعطيش الصحة والعافية يا رب. على أيامنا ما كان شيء لانش بوكس شيء، بس هذيك السندويشة الملفوفة بالألمنيوم سبحان الله كنا نتكلم عنها اليوم بداية الصباح. وفعلا يعني الأجواء الأجيال تختلف، طلبات الأطفال أيضا تختلف، الأمهات والضغوطات والقلق اللي ممكن تعيشه يعني بعض الأمهات خصوصا هذه الفترة مع فترة إن اللانش بوكس ولازم أنا أزينه ولازم يكون بطريقة معينة. يعني فكل أم وطريقتها عاد ما شاء الله نحن نشوف التفنن في السوشيال ميديا، أفكار رهيبة لبعض الأمهات. وفي الأم اللي ستاندر يعني ما فيها بارض أنها تزين بحكم أنها تكون مشغولة فتحط له، أهم شيء عندها سلامة يعني اللانش بوكس والصحة والأكل الصحي اللي يكون موجود فيه. فنحن مكملين أكيد متواصلين معكم، شوية نشيك على حالة الطرقات ونشوف كيف الوضع صار أيضا الحين.
0: التحديث المروري برعاية شل عمان للتسويق.
1: فالوضع والتحديث المروري يعني أشوف أن الوضع صار تمام وصار طيب، فقط شوية ازدحام في مخرج بعد مخرج الرسيل، ولكن خلونا نقول بسيط جدا يعني الطريق يمشي وسالك عادي مش الزحمة اللي كانت على بداية الصباح. ونفس الوضع قبل دوار برج الصحوة وفي العديبة، فباقي الطرقات أكيد أمورها تمام. توصلوا لي الوجهة بألف سلامة.
0: كان معكم التحديث المروري.

0: الإنترنت أواصر، يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: المزيد بانتظارك مع برنامج المكافآت من بنك مسقط. اكسب نقاطا بسهولة مع معاملاتك المصرفية اليومية واستبدلها بتذاكر سفر، إقامات فندقية، منتجات وغيرها المزيد. استكشف المكافآت عبر التطبيق أو الإنترنت اليوم. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.bankmasqat.com. تطبق الشروط والأحكام.
2: خلي هلا

0: لعملاء جي تور يمكنك الآن حجز موعد الصيانة بسهولة عبر الهاتف أو الواتساب، والاستفادة أيضا من شواحن السيارات الكهربائية في العذيبة، بالإضافة إلى خدمة الصيانة السريعة ومواعيد يوم السبت بالحجز المسبق فقط. الصيانة المنتظمة تساعد على اكتشاف المشاكل مبكرا وتقلل تكاليف الإصلاح وتحافظ على أداء السيارة وعمرها وقيمتها. اتصل الآن على الرقم 800-800-222.
1: في جامعة البريمي نفتح أبواب التميز بتخصصات عصرية، تعليم بمعايير عالية، وحياة جامعية مليئة بالفرص والإبداع. ابدأ رحلتك الجامعية بثقة وتميز مع خصم يصل إلى 50% على الرسوم الدراسية. للتسجيل والاستفسار اتصل على 800-200-00 أو زر الموقع الإلكتروني www.uob.edu.om. جامعة البريمي، بوابتك نحو تعليم متميز.

0: إذن صباحكم عماني وأهلا وسهلا فيكم مستمعينا الأحبة، مكملين ومستمرين معكم في مشوار الصباح. ونفس ما نتكلم اليوم عن يعني حديثنا عن اللونش بوكس من بداية الصباح، أكيد في معايير للسلامة، طريقة يعني اختيار كذا لونش بوكس معينة، إيش الأكل اللي المفروض ينحط، إيش الأكل اللي ما المفروض ينحط، وتفاصيل أكيد كثيرة راح نتكلم عنها اليوم لللونش البوكس الصحي والآمن من اختيار الطعام إلى العلبة مع ضيفتنا دكتورة مريم الغزالي، أخصائية علم الغذاء. صباح عليش بالخير، يا هلا ومرحبا فيش.
1: صباحكم نور، صباحكم عافية يا رب العالمين.
0: يا هلا ومرحبا. إذا يعني نتكلم نحن اليوم عن اللانش بوكس، وهل اللانش بوكس أصلا وجبة أساسية ولا اللي المفروض يكون فيه بس مجرد وجبات خفيفة يعني اللي هي سناكس؟
1: شوفي، هو يعتمد على مثلا الطفل. الطفل إذا كان مرتاح ومتريق في البيت، أو الأمهات معودين عيالهم أن يكونوا متريقين، فأكيد بتكون وجبة الريوق هي تحتوي على مثلا بروتين، كربوهيدرات، أشياء بسيطة، حبوب. ولما هو يروح مثلا للمدرسة يأخذ معه أشياء خفيفة مثل الفواكه، خضروات، بسكوت، اللي هي من المنظور العلمي نقول عنها الأكل اللي هو قليل الخطورة. الأكل اللي هو عالي الخطورة قد يكون هو مستهلكينها في البيت، لكن عاد من ناحية جهة أن مثلا الطفل ما ماكل، وعاد الأم تبى تأخذ تبى يعني تحط له الأغذية المتنوعة كلها في اللانش بوكس، هناك عاد يبدأ التحضير الصح وكيف توزعه بطريقة صحيحة عشان تحافظ على صحة الطفل.
2: نعم. يعني يمكن المصطلح أكيد نقول أحيانا ممكن يخوف الأمهات لما نقول أن مثلا الأكل اللي هو عالي الخطورة تقريبا أنه إحنا خلصنا منه. هذا بالنسبة للأطفال اللي ممكن يأخذوا فعلا وجبة الأفطار. نعم. في البيت، واللي أتوقع دكتورة يعني ما بالغالبية يعني نسبة صح. كبيرة راح تكون لا يعني مش فاطرين في البيت.
1: نعم.
2: فإيش نعم. المفروض أنا يعني أبتعد عنه وأحس إن هذا راح يكون عالي الخطورة من الأكلات العالي الخطورة؟
1: نعم. هو بطريقة سهلة جدا، يعني شراء أنواع اللانش بوكس تختلف، يعني مثلا الأفضلية هو الزجاج، لكن بيقولوا أنه ثقيل على الطفل، لكن في بدائل عندنا الفولاذ، بس بشرط يكون يتأكدا من رقمه اللي هو 18/8 18/10، وموجود حتى في علب المياه اللي هي الفولاذ. وفي أيضا الخيار الثالث اللي هو البلاستيك، بس بشرط يكون رقم 5. البلاستيك رقم 5 ما بس 5، لا، في علامات، علامة أنه يتحمل حرارة، علامة أنه يتحمل برودة، وأن ممكن غسله أكثر من مرة، وعلامة أن أهم نقطة اللي هي خالية من المركبات الكيميائية البلورية اللي هي دائما تحصلوها BPA free. هذه مركبات بلورية، هذه أهم شيء. في بعض من الأمهات بعد ما حضرنا الورشة معاي اللي حبيت فيهن أن صورن العلبة، قلت لهن تأكدا من المثلث، هذا المثلث هو الحاضن بأرقام البلاستيك من 1 إلى 7. ليش الحين أنا ركزت في البلاستيك؟ لأنه يمكن 80% من الأمهات اللي هو يستخدموا أو يشتروا البلاستيك، كون الزجاج ثقيل، كون الفولاذ غالي شوي، لكن خلينا نطرق على البلاستيك. ففي الحين يستخدموا 7، معظم المنتجي إن يستخدموا الصناع اللي هو رقم 7. 7 هو إيش؟ هو خليط من البلاستيك من 1 إلى 6. خليط، لكن في بعضهم لما يكتبوا رقم 7 يكتبوا إيش؟ هذه الأشياء اللي ذكرتها، BPA free، يتحمل حرارة، يتحمل برودة، ونخالي من المركبات البلورية. بس أنا أكون حريصة وايد، أهم شيء إذا حصلتي 5 كان بها، ما حصلتي 5 وحصلتي 7 بديل، هو يكون أرخص من 5.
0: يعني الأفضل 5،
1: هو الأفضل 5، لكن إذا ما حصلن ممكن ناخذ 7، بس بشرط يكون هذه البنود موجودة ويقرن كل الأشياء، حتى في أشياء مكتوبة عليها من الخلف إن مثلا تحتوي حتى لو خمسة، إن تحتوي مثلا على مركبات صغيرة تأثر في الطفل اللي هو أقل من 3 سنوات.
2: أوكي.
1: أيضا العمر. لذلك دائما أكرر أن لازم القراءة مهمة في العلب اللي تشترى في اللانش بوكس أو في العلب المياه، لأن هذه أشياء جدا مهمة. والنقطة المهمة، صح أنا عطيتكم الخيار البلاستيك، لكن إذا صار في تشققات تغيرات خلاص نستبدله نشتري شيء ثاني. ليش أنا أقول أن الفولاذ ممكن نستخدمه يضل عندك سنة سنتين، لكن لما بيبدأ أنه شوية ها يتشقق، لأن في بعضهم طلاء يستخدموه. فدائما أقول أن بعض المرات أن الأفضل الزجاج، لا تشتري شيء بداله ولا شيء، وممكن يحافظ عليه الطفل إذا أنت أصريت عليه أصلا يهتم فيه، خاصة الطفل الحريص. فهذه الأنواع البلاستيك. طيب الأغذية إحنا كيف نوزعها؟ هذا يعني في بعض من الأمهات يقول أني ما عندي وقت وبحضر لولادي اليوم اللي قبله مثلا 9 المساء. أهم شيء أنك تبتحضري لكن ما يكمل 24 ساعة. ليش؟ لأن مناعة الطفل ضعيفة، وممكن إذا عدى 24 ساعة يأثر فيه. ناهيك عن ممكن طريقة التحضير كيف كانت، نظافة الثلاجة كيف كانت. فإذا هي حضرته وخزنته في الثلاجة، اليوم الثاني بتطلعه وبتخلي لي إياه في الشنطة. أنا أقول ما تخليه في شنطة، تخليه في حاضنة شنطة كذي صغيرة يسموها عازلة حرارة، وفي نفس الوقت تقدر تحط الآيس جيل. الآيس جيل جدا مهم. كيف نوزع الآيس جيل؟ تحطي الآيس جيل لانش بوكس والآيس جيل. طبعا اللانش بوكس في أقسام، فواكه تحطي فيه، خضروات، ممكن الساندويتش اللي قلت لكم عنها، هذه سندويكات في بعضهم لبنة مع الخضرة، في بعضهم بيض مع اللبنة، بعضهم دياي يستخدموا. فهلا علي لهن الأكل الجاهز محضر، هلنا لا نعتبر إحنا الأكل عالية الخطورة. طبعا ما إحنا قلنا العلماء، بس منظمات الصحة العالمية، دراسات وغيره تثبت أن هذه عالية الخطورة، لأن هي شوفوا درجة حرارة الخطورة عندنا إحنا من 5 إلى 60. فهذا يظل الأكل أكثر من 2 ساعة درجة حرارة الغرفة والطفل ما استهلكه، هو هني كذي يتأثر. طبعا الأعراض ما بتظهر في يوم أو يومين، يمكن بعدين على حسب مناعة الطفل. فأني أنصح أن يكون الحافظة الشنطة عازلة، مثل هو عنده شنطة تكون خفيفة أصلا، ما هو الطفل إيش بياكل إيش معدته، فتتوزع بطريقة صحيحة. والفواكه أني أنصح أنها تكون غير مقطعة عشان ما يصير أكسدة. بيقولوا لي هالأطفال الصغار، ما مشكلة عندي حل، تقطعه وتلفه بألمنيوم الشفاف وتحطه في حاضنة برودة اللي هو الآيس كيل اللي خبرتكم عنه. فهذه الأشياء جدا مهمة. هم بعد أيضا أنت لما تخلي الموز يم التفاح خلاص ساعة 2 ساعة 3 ساعات بيسود، لأن الغاز الموجود في التفاح اللي هو غاز الإيثيلين يسرع نضج الموز، فسبحان الله. فهذه الأشياء جدا مهمة، نحن لازم نكون حريصين عليها.
0: أزين أحيانا مثلا السندويشات المفروض تكون ساخنة، بعض السندويشات اللي هم ممكن يحطوها، فكيف الوضع؟
1: سؤالك أنت ممتاز. شوفي هذاك الحديث اللي خبرتكم عنه أنه هو التحضير السابق، في أمهات عندهن وقت بيحضرن وقت للصبح، صح؟ لما بيحضرن ينتظرن بس شوية بعدين ينقلن في لانش بوكس، لأنه هو حار، فإذا حطن مباشرة في اللانش بوكس وغطن عليه يصير إيش؟ رطوبة. عاد الرطوبة صديقة البكتيريا والعفان، بتمتصها. نعم.
0: إذا إيش الأخطاء اللي أنتي تلاحظي الأمهات يسووها أصلاً؟
1: اللي هلنا أول شيء الأخطاء، بعضها وضع الأكل حار على علب البلاستيك. بيقولوا لي أنت قلتي لي إن إنه يتحمل حرارة، صح يتحمل حرارة، لكن ما بالحرارة اللي تحرقك وتلسعك لسع، لا، يختلف بالمنطق. لأن شوفي حن عندنا إن خلاص في علامة هو يتحمل حرارة خلاص لا ما يتحمل 200، في نقاط معينة إحنا لازم نركز فيها. فالحرارة تختلف دائما. أنا أستخدم لغز اللي هو بارد نقل بارد اللي ذكرته اللي هو التحضير أمس وخزنته وعطيت نصيحة إنه يكون فلانش بوكس مع حقيبة عازلة مع آيس كيل. عندنا الحار نقل حار حضرته وهو دافي وحطيناه في عازلة ونحطه أيضا بعازلة آيس كيل نتضمن فيه. إنزين في بعضهم يقول لك الأكل بكله بارد يحبوه بارد بيأكلوه بارد، في بعضهم لا يحبوه حار. في حل في علب فولاذ تحطي أكلك وهو حار في الفولاذ ويظل عندك تشليه مثلا المدرسة وهو بيستخدمه حار، لأن تعرفي الفصحى يمكن 9 صباح أو بعض الأطفال يبدو 9 إلا ربع أو 8:30 هناك هو يقدر يستهلكه ودافي تكون، لأن من نحافظ عليه الحاضنة الفولاذ رغم أنه أيضا ما نخليها كذي لا مع حقيبة أيضا عازلة للحرارة. هذا في حال أنه مثلا الطفل شلاه بارد لكنه يحب أنه يأكله حار. إذا في حال متوفر مايكروويف في المدارس يحروا في الميكروويف بشرط أنه يتأكدوا أن الحرارة تعرضت للغذاء بشكل متساوي. ليش؟ لأن بالمنظور العلمي في بكتيريا خلال هذه عملية الحضن يمكن قد نمت وأثناء الحرارة راحت، لكن منظل سمومها اللي فرزتها، يعني هي دافعت عن نفسها قبل أن يحروا الأكل، هي حست عرفت أنها راح تتعرض للحرارة فأفرزت سمومه فيصير مثل إيش تسمم غذائي. فدائما دائما أقول أن وقت التحضير طريقة التحضير وقت التحضير التخزين والنقل عوامل أساسية للحفاظ على لانش بوكس وأن نكون بعيدين عن التسمم الغذائي والضرر اللي بيضر فيه بيتعرض له الطفل.
2: الطفل يمكن يعني لما ذكرتي موضوع ايضا الفولاذ دكتوره يعني اتذكر انه يعني احنا نشوف ايضا ما شاء الله بعض العاملين الاسيويين مثلا في بعض الاماكن اشوف
1: ما شاء الله عليهم حتى في اماكن وظائفنا الاسيويين ستان ستيل اللي هو الفولاذ، واستغرب بعض المرات لما هو يجيب مثلا الساعه 8 اشوف الساعه 9 بعد دافي حتى ما خلاه في الثلاجة. في بعضهم إيش ألاحظهم يجيبوا زجاج ويخلوه في الثلاجة جايبينه دافي خلوه في الثلاجة ويأكلوا مثلا بعد 3 ساعات لكن إيش يعرضوه للحرارة. سؤال يعني مثلا دائما في الكافيهات اللي هو في ديسبلي شدوه لما تطلبوا كوفي وتطلبوا ساندويتش إيش يقول لك الموظف تبي حار ولا تبي بارد؟
2: صح
1: معظم احنا العمانيين ايش نحب حار.
2: حار طبعا.
1: ليش مخلين في بالهم ان اذا حريناه بتموت البكتيريا؟ هو ممكن تاكلي بارد، الاجانب ياكلوا بارد. ليش؟ لانهم محافظين في درجه حراره بعيده عن الخطوره اللي هي درجه حراره الخطوره اللي هي من 5 إلى 60. الديسبلاي محفوظ بدرجه حراره، يعني هو محضر خزنوه بطريقه صحيحه ونقلوه بطريقه صحيحه. في بعضهم ايش يقول لك انا ما عندي وقت، أنا سويت أكلي ومثلا الأم سويت الأكل وايد حار وما عندها وقت بتحطه في اللانش بوكس. في شيء اسمه التبريد السريع، علميا هذا موجود في المطاعم في الفنادق الضخمة في في في الكافيهات أيضا الضخمة. التبريد السريع هو عبارة مثل هذه الغرفة وفي حاضنات بدرجات حرارة مختلفة اللي هي 10 اللي هي 20 عشان إيش يخفض الحرارة اللي حضرته من على الأقل ما تزيد عن 2 ساعة ما تزيد، لأن إذا عدت 2 ساعة يصير نمو بكتيري. هذا قانون الستاندر يقول إنه ما يعد 2 ساعة. أهم شيء إنه في ذي 2 ساعة يعني في ذي الفترة إنه برد وما عدى 2 ساعة يمكن نقول يوصل 30، هو كان مثلا 60 وصل 30 أو 25 خلاص أنا أقدر أحطه مثلا في اللانش بوكس. لكن هذه في المطاعم، طب إحنا في البيت
2: صح
1: عادي البيت فيه بديل سطل عادي يكون فولاذ ونظيف، نحط ثلج ونحط ماي ونحط الأكل فوقه. الأكل أكيد فيه حاضنة ونحطه فوق الثلج اللي هو البارد، خلاص بيبرد شوية ونحطه في اللانش بوكس. هذا يسمى التبريد السريع، اللي هو أنه يكون محتضن بدرجة حرارة سليمة وأنه ما متعرض لنمو كثير.
0: عشان كذا بعض الأمهات ممكن تقولش والله أنا يعني يوم أقرأ وأحاول أثقف وأسمع شوية أخاف، فأفضل أني أكلهم فريش، يا أني أحط لهم في اللانش بوكس بس مثلا عصير كيك تشيبس. هل هذه الأشياء بعد ممكن تكون صح؟
1: شوفي العصير أنا دائما أنصح بدل العصير فواكه، أو إذا هو ما يحب فواكه بدل العصير نحط له مثلا الماي. ليش أنا أقول أفضل الفواكه بدل العصير؟ العصائر المصنعة فيها سكريات كثيرة، تساعد الطفل إنه يتنشط في بداية يومه، لكن في آخر يوم خلاص أنت تشوفه طاقته تعبانة. فأنا أفضل فواكه وخضروات بدل الذي. حتى اللي يعيبني في بعض من المدارس هنا عندنا في عمان، لو تلاحظ المعلمات تكتب شروط للأمهات لا تجيبوا عصائر معلبة، لأنهم فهمات هذا جدا ممتاز. وفي بعض المدارس اللي عيبني أيضا متوفر عندهم ثلاجات، يعني الطفل لما يجي يشلوا عنه اللانش بوكس يخلوه في الثلاجة. اللي يحب يأكل بارد يأكل بارد، اللي يحب نعرضه بالميكروويف. أيوة هذه الأشياء دراسات قامت في دول أوروبية، دراسة سووا دراسة عن لانش بوكس في بريطانيا، عملوا مثل قياس درجة حرارة. اللي جايين بدون حافظة شنطة عازلة واللي جايين بشنطة عازلة، شافوا أن درجة الحرارة اللي جايين بالشنطة أفضل من وهالذيك أيوة، وهذيك متعرضة لخطورة نمو بكتيري أكثر من الثانية. والسبب أنه ما السبب أنه صار تلوث في الأكل، والسبب كان هو العامل درجة الحرارة. هذه دراسة انقامت في دول أوروبية. في عمان صار كيسز سبب حدث مدارس، في أحد من المدارس صار لها تسمم غذائي أطفال، والسبب النقل، طريقة النقل، وليس المطعم وليس التخزين، كان وليس النقل، كان التخزين. التخزين كان من قبل المعلمات خاطئ، اللي هو وضع الأكل واللانش بوكس في درجة حرارة الغرفة أكثر من 4 ساعات، ويا الطفل استهلكه. وإحنا ذاكرين الموضوع أن مناعة الطفل ضعيفة، فتأثر بتسمم غذائي، وكان تسمم غذائي جماعي، وعملوا تتبع اللي ريح أن صاحب المطعم ارتاح أن ما هو السبب ولا سبب النقل، كان التخزين. فشوفوا الدراسات اللي في بريطانيا كانها سببها الحرارة، وهني سببها التخزين.
0: فهنا مسؤولية كبيرة.
1: أيوة أيوة أقول لازم دور أن مش الطفل، خلاص الطفل طلع من بيته، هناك هي حين مسؤولية من هناك في المدارس. ناهيك على المقاصف، في بعض من الأطفال يقول لك ما بقى، يقول لماني ما بلانش بوكس لا تحطي لي يا بكل من المقصف. أطفال المقصف الحمد لله إذا كان في رقابة كان بها، ولكن إن لم يكن لازم يكون في حاضنة حرارية خاصة السندويكات الدي اي. يعني متى يجيبون؟ من الصباح، والفرصة يمكن الساعة 9، والفرصة الثانية في فرصتين ترى أعتقد 12، فمرت ساعات
2: صح.
1: وهذا هين مخزن
0: ومتى
1: مسواي، هنا النقطة.
2: يعني احنا اذا بنوجه مثلا نقول لعيالنا مثل تنبيه انه اوكي هو مصر بيشتري من المقصف، نخليه شوي يبتعد عن سندويتشات مثلا معينة، خلينا نقول يعني ياكل زعتر ولا فلافل امور طيبة.
1: شوفي حتى الفلافل تتحسس دامها انها دخلت في مجال الأغذية عالية الخطورة، احنا ننصح، احنا علينا نوجه، والطفل بيتعلم. الطفل لما تعلميه وتقول انه بيصير كذي وتراويه شكل البكتيريا، خلاص ترى الطفل ذكي
0: أو يشوف أحيانا ويلقط حالات يعني
1: يلقط ذكي ويلقط حتى أنت تقدر تسوي له مثلا حركة في بطنه قول له تشوفه كيف ذكي الألم يصير كذا بتطلع لك بكتيريا خلاص يخليه.
0: أيوة. إذن إيش الأخطاء اللي في المقاصف كذا غير مسألة السندويشات؟ طبعا أنا نتكلم عن
1: النظافة أهم شيء النظافة التخزين التحضير أهلية التعامل مع الأغذية اللي هو اللي هناك اللي يكون موجود في في المقصف لأن لاحظ بعض المرات ما يخلوا صاحب المكان يبيع يستعيروا بطلبة صح يبيعوا فالطالب هل عنده وعي هذا حلو أن توعي الطالب أيضا إذا الطالب توعي في البيع راح توعي كيف يستهلك راح توعي كيف أنه حتى يحضر أكله بيخليه في البال وتعرفوا أن الأطفال يتناقلوا كلام بيقولون كذي وشفت كذي أنني كذي خزنته فبيتعلم بيتعلم بيتعلم وتجارب يعني الشخص طفل إذا صار لتسمم خلاص ما بعيدها بيقوله بكر شي نظيف
2: صح
1: هذه نقاط جدا مهمة ما يتوعى فيها بس الكبير لا من الصغر إذا تعود من الصغر خلاص بيتعود حتى لما يكبر بيقول أنه يعني مثلا هذا شيء كبير ياخذ وقت تحضير اللانش بوكس أحط في شنطة ترى هي نفس هي مثل ما أنت تحط في شنطة الطفل حطها في شنطة عازلة وشلها
2: بالضبط
1: جدا سهلة جدا وعلى فكرة هذا بيساعد الطفل أن يأكل أكله إذا كان في داخل شنطة المدرسة كتب داخل كيف بيشوف الأكل كيف بينتبه يعني بينتبه بيلتهي باللعب بالدراسة هذه أشياء تساعد ما بس في السلامة حتى في استهلاك
2: يعني شكل اللانش بوكس يؤثر فعلا على شهية الطفل
1: هذا سؤال جدا حلو حتى الأمهات في الورش سألن لي دكتور نزحن ما نقدر ولدي يباذي وإذا مشتريت للثاني ما بياكله هو بياكل بلاستيك ترى بياكل اللك اللي داخل
2: صح
1: أيوة فلازم يتوعى ويعرف الطفل أنا ما أقدر على ولدي لا تقدري له الطفل مثل عينة تقدر كيف تحركيه صدقيني فيتوجه أنه يقول مثلا شوف هذه وتشله تشله ما عاد شو كان اختيرت لك لانش بوكس بس يقولوا أن هذه كذا كذا ممكن يسبب أحسن أنا أخذ لك هذا الشكل في وايد خيارات في وايد بدائل فتوجيه الطفل وإقناعه يعني جدا بعطيك مثال أنا أختي زكية ومسيف اشترت اللانش بوكس هو ما يبغى غير هذاك نسيت آخر اسمه اللي يلعب بالضوء ما أعرف إيش اسمه اللي يعني كل أزرق
0: شخصية.
1: الشخصية
0: الشخصيات الكرتونية
1: سريره وساته وشنطته اللانش بوكس أنا أباكي قلت له حرصي أنه يكون ما مشكل عادي بلاستيك بس رقم 5 عرضت لي كان في 7 ومختلف الأنواع قلت له دي ما مشكلة لكن إذا في 5 خذي له 5 وفعلا الحمد لله حصلت 5 بصورة الشهير كأنه يعني يشجع أنه يأكل سبحان الله
0: يمكن سبحان الله إذا الأشكال الداخلية اللي يسوي لش نجمة ومثلا على شكل قلب
1: أيوة على شكل قلب بخلي هناك مثلا فراولة وعلى شكل مستطير بخلي هناك سندويكة إنزين حين نحن أغلبية اللانش بوكس يرجع عن الأكل فيه ويروح الطفل يأكل من المقصف بعض المرات فلذلك أنا أنصح المقاصف تكون في أوقات محدودة وأن اللانش بوكس يستهلك في فترة مثلا الصباح الساعة 9-10 عشان إحنا نضمن فالتوعية ما بس في الأمهات حتى في المعلمات حتى في القوانين اللي في المدرسة
2: ما هذه هي لأنه أي مشكلة تصير فهنا راح تكون يعني مثل ما قلنا ترى مسؤولية كبيرة لو الطفل رجع من المدرسة صاير عنده تسمم
1: نعم.
2: فمثلا أنا كأم إذا ما معطتنا لانش بوكس أصلا من البيت فمثل ما قلنا بنقط المسؤولية على المقصف المقصف بيقولش والله راعي ما أعرف المطعم المطعم بيقولش لا أنا موصي فهي أكيد يعني مسؤولية كبيرة على الجميع
1: مسؤولية وثانيا على فكرة حادثة التسمم الغذائي ما بس في يوم وليلة ناخذ النتيجة لا فيها تتبع نشوف متى تم تحضيرها وهل المطعم محافظ عنده عينة مصدر ولا باع كله كقانون لازم يكون عنده مصدر أنا كيف أتأكد على العينة كيف أتأكد أنا كيف أدافع عنك أنت كمطعم بعدين يصير التتبع للنقل وبعدين يصير التتبع على التخزين. هذه مسؤولية ترى أنه مثل التشخيص، مثل الطب
2: بالضبط.
1: مثل التشخيص، كيف شخصتي أن هذا المريض كذي كذي، إيش فيه؟ نفس الغذاء.
2: فأول متهم راح يكون صاحب المطعم،
1: أغلبيتهم كذي يقولوا. مثل المثال أبسط شيء، مثال اشتريتوا شيء من السوبر ماركت، ماي، شريتي ماي وشربتي قلتي أنه في طعم كلور أو مادة كيميائية، ما صارت عندكم بعض المرات؟ صير في بعضهم، طلع إيش بيقولوا؟ هذي البراند هو اللي متأثر، ما من يشتري. لا، أنت ارجع لوعيك، فهم أنت من هي شارنا، أوكي، كيف خزن،
0: كيف النقل أصلا.
1: ممكن هو إذا طعمه مادة كيميائية طلع الماي لما عرفنا أنه مخزن يم أدوات تنظيف، ماي تنظيف عفوا، الماي مادة حساسة طلقت تشفط كل شيء، فلذلك يخزن بروحه، مخزن بروحه، لا يخزن يم بصل ولا يخزن يم مواد كيميائية لأنه يشفط.
2: حتى هو معلب،
1: حتى لو معلب يشفط هذه. فيقول لك يعني هذه عوامل احنا لازم نغفل عنها، ولازم يكون الشخص عنده توعية، ما يلوم الشخص أو ما يلوم صاحب مطعم
2: أو
1: ما يلوم الجهة أو ما يلوم الأم، لازم يكون إيش فيه تتبع وبعدين نأخذ القرار.
0: فعلى طاري يعني للمدارس وإن الواحد لازم يكون متوعي،
1: نعم،
0: أو عنده وعي ومتثقف، فإيش الأشياء اللي تحس شوية محتاجين نغيرها في بعض القوانين اللي تخص نحن خلينا نقول يعني المقصف والتغذية وسلامة الأطفال؟
1: أنا نصيحتي أنه أول شيء يوظف يكون في ثلاجات للطلبة، يتوفر ميكروويف للطلبة. أعرف أن هذا مكلف ولكن هذه نصيحة. المقاصف يحاولوا أن ما يبيعوا الأشياء المضرة والأغذية اللي هي عالية الخطورة، لأن أنت ما تعرف كيف حضرها وكيف خزنها. النقطة الثالثة والأهم، إحنا نعرف أن في الجهات وفي المدارس في أخصائي تغذية، في ممرضات، في أخصائي نفسي. وين أخصائي علم غذاء؟ علم غذاء دوره يراقب الغذاء، كيف التخزين، كيف تم استلامه. فكل هذه الأمور تكاتف مع بعض، كل واحد يعطي وعيه وعلمه. النيرس تشتغل، أخصائي التغذية نفس الشيء، أخصائي علم غذاء يختلف تماما. علم الغذاء ينظر للغذاء وسلامة المنتج، أما علم التغذية اللي هي يخصه بالتخفيف الوزن السمنة وكذا، لكن علم غذاء لا. فأنا أقول أنه علم غذاء تخصص بحر محيطه، حلو أنه يكون متواجد أيضا في المدارس، يساعد في رقابة الأغذية، طريقة التخزين والمقاصف، وحتى يساعدوا في توعية المعلمات والطلبة، ممكن يضيفوك كورس بعد
2: فعلا، لأنه يعني عدد المدارس ما شاء الله في السلطنة كبير، فكم أنت كيف تقدر أنك أنت تراقب وتفتش وتتابع هذه المقاصف ومع من يتعاون، صح، والأكل، صح، يعني صح، اللي يجي وينباع،
0: والأكل اللي يجيبوه بعد الطلبة
1: بالضبط، بالضبط. هذه كله كله الرقابة متى وصل ومتى يعني كعلم غذاء، كمتخصص علم غذاء، يعني مثلا شذيابة الأكل أنا أقول أعطيني ورقة تثبت أن أنت حضرتي في كذا، مثلا أنا استلمت في ذا الوقت أنا أكتب في شيء اسمه تدوين ريكورد، عشان إذا صار في شيء أنا أرجع للمستندات، هذه المستندات بتساعدني، هذه أشياء جدا مهمة.
2: صحيح، يعني خاصة أنه ممكن ما تحمل شخص مثلا مسؤولية شيء هو ما له ذنب فيه،
1: نعم،
2: مثل ما قلنا يعني ما تطيح مثلا أمور على عاتق مثلا المعلمات وتطيح مثلا عليهم هم يتحمل مسؤولية شيء والإشكالية والمسؤولية كانت لي
1: شيء. أيوة، وخاصة أنه بيجي الهجوم من الشخص اللي ما عنده وعي، مرة بيتكلم وبيقول أني كذا كذا كذا، أنا بطلع مثلا ولدي من المدرسة أو أنا بطلع بنتي من المدرسة، لا فأحسن إحنا نأخذ احتياطاتنا، تتوفر هذه الأشياء تساعد الأم وتساعد المعلمات ويكونوا أقل قلق ومحافظين على الأطفال يروحوا ويرجعوا بالسلامة من المدرسة.
2: طيب دكتورة، خلينا نقول إيش بالنسبة لك تشوفين إنه في ممنوعات يعني أبدا المفروض الأمهات ما يقربون لها وما تكون موجودة في اللانش بوكس برايك؟
1: شوفي، الطفل على حسب عمره، يعني الطفل مثلا 3 سنوات 4 سنوات بعض المرات المكسرات سبب الاختناق حادة، العصائر المعلبة أنا أقول بدائلها فواكه، وأنصح يحاولوا إنه يتريقوا طبعا يروحوا طاقة يعطي طاقة، أو شيء سريع عسل مع كركم جدا ممتاز، هذه أشياء مفيدة للطفل. الشوفان البسيط مع الزبادي هذا ممتاز غذاء صحي، فهذه الأشياء المهمة.
0: نعم. والوجبة اللي ما تتمني أبدا أن الأطفال يعني الأمهات يحطوها للأطفال في اللانش بوكس، حتى لو
1: إذا ما تم تخزينه بطريقة صحيحة، أول وحدة البيض مع الخبز. ليش؟
2: هذا المفضلة دكتورة.
1: هذا المفضلة حتى عندي أنا.
2: ليش احنا من الصبح نتكلم
1: وبعدين دياي هلا كلها نفس الدرجة، ترى دياي وبيض والسمك في بعضهم يحطوا تونة، لأن البيض إذا ما نحفظ صح يسبب ربو. تحسي نفسك أنك صح كلتي بيض لكن تحسي كأنه ضيق جاي إنك وبعدين يختفي، هذا يصير تراكمات. سبحان الله زمان أول كلامهم صح، أمهاتنا الأوليين إيش يقولوا؟ لا تخلوا البيض أكثر من ساعة، كيف ترى يسبب الربو.

0: المعلومة إن لا تستهينوا بهذه الأشياء.
1: إنزين ممكن حد يقول
2: يعني هاي تجربة مباشرة
0: أول ترى بيقولوا أول
1: كلينا الفلافل اليابسة ومدري إيش.
0: أيوة ما صار لنا شيء. إنزين بعد 5 سنواتك يا تقرثومة. من هنا يا تكذي القرثومة. بتقول للدكتور قرثومة.
2: إيه من الفلافل اللي كلتها من المقصف؟
0: ممكن أو من الأكل. فأنت ما تعرف يعني. بيقول لك أن مثلا دكتور أنت فيك قرثومة. دكتور أنا من هين ياتني قرثومة؟ أنا أمس ما أكل زين. أنت قاس تشوف ما لمس ولا أول أمس شوف ما لسنين أنت اللي متراكم في جسمك. هذه سموم, هذه سموم في الجسم تعتبر. خاصة الحين إحنا لازم نتحذر من كل شيء. يعني صح الطب ما مقصر, ودي نفس الشيء إحنا لازم نهتم بنفسنا. يكون عندنا وعي ووعي وعي. فأكرر دائما سلامة الغذاء تبدأ من عندك أنت كمستهلك, كمشتري, كمحضر أغذية, حتى كناقل.
2: فهذه مسؤولية أكيد يعني جماعية,
0: مسؤولية حتى إحنا في البيت,
1: مسؤولية مشتركة فعلا
0: مشتركة. يعني
1: خصوصا الأطفال
0: دائرة, هي تعتبر دائرة. صدقوني تعتبر دائرة. يعني حتى إحنا بيننا إحنا عمان, حتى بدول الخليج ودول العربية, هذه تعتبر مادة ترسل من الخارج إلى عمان. هذه بعد فيها رقابة, هذه كلها مسؤولية. يعني وصلت هني, أنا لازم أعرف كيف وصلت.
1: إذا إيش نصيحتك لل يعني الأمهات اللي تقول والله هذا وسواس بزيادة؟ يعني أنا أفضل إني
2: يعني أنتوا
1: تستودع الله.
0: شذا وايد سمعت وسواس كوز متروس تلفوني إنستغرام تفيك وسواس تفيك وسواس فيك وسواس. واللي قال من كين أنت مستوي عظم لأن وسواس وما تأكلي حتى دخله في العظم. والله
1: فايش تقولي لهم؟
0: أقولهم دائما أرد عليهم, إذا أنت خليتي في بالك أنه وسواس بيكون وسواس, العقل الباطني بيشتغل. هي نصيحة أنا أوجهه, هو علم عندي وأني وصى النبي عندك علم اعطيه, اللي يتقبلها يتقبلها واللي ما يتقبلها ما مشكلة. أهم شيء أنا عندي شيء ووصلته, شيء شفته ووصله للمستهلك أو للعامية, أن نتحذر من 1 2 3 أو فيه, أو أعطيك نصيحة وما أعطي أنا نصيحة وبس, لا أعطي بدائل النصيحة. إذا أنت ما قادر على رقم 1 ننتقل للخطة 2, إذا ما 2 ننتقل للخطة 3. نسعي عشان إحنا نقنع المستهلك. من ناحية الوسواس هذا أتمنى أن يشلنا يعني, لأنه شيء حاصل وشيء مستوي. حتى في أبسط شيء اللي ذكرت لكم إياه المثال الماي.
1: فلا تستهين
0: في صحتك
1: وصحة
0: الصحة أولاد. نعمة والصحة غالية. إذا فقدتها بتتذكر كلمة الوسواس اللي قلتها.
2: صحيح الوسواس والمبالغة وهذه التعليقات
0: اللي التعليقات إن الحين أنت بديت تتعلمي. لا إحنا جالس أشوف هذه حقيقة.
1: أيوة يعني تعرفي إيش أقول؟ الله يعين الأمهات اللي التزمت بيقولوا لها أنت فيش وسواس.
0: أيوة
1: واللي ما ملتزمة
2: ما
0: طنش. أهم شيء يكون الإنسان عنده ثقة بالشيء اللي يسويه. هو تعلم وجالس يسويه, تعلم وجالس يطبقه وبس.
2: يعني نقول حاجة المضمونة صمون وجبن, وش رأيك دكتور؟
1: ولا حتى الجبن في مشكلة؟
0: الجبن هو يعتبر,
1: أنا خفت من النظرة.
2: تحسين حتى هذا الصمونة والجبن بيكون فيها مشكلة.
0: الجبن هو نوع من منتجات الألبان بس تكون شوية أقل, لكن أهم شيء أنه ما نخلطها مثلا مع خضروات داخلها, لأن الخضروات تترطب فالرطوبتها الماي بينزل عليه الجبنة والسمون, فهيش بتنمو بكتيريا عليه.
1: أوكي.
0: فالبكتيريا اللي كانت نايمة في الجبن بيقومها الخيار مثلا.
1: أوكي.
0: فدايما أني أكون بدائل, بتوفر لي دياي, بتوفر لي بيض, بتوفر لي ممشكة, لكن تتبع الأشياء اللي أني نصحتها. تحضير صحيح يخزن في لانش بوكس, تحط آيس جل, والآيس جل تخزنه في الفريزر قبل بعدين تحطه شنط حقيبة عازلة.
1: الموضوع بسيط.
0: بسيط.
2: يعني
0: وأنا أحيي صراحة الأمهات اللي خلوا عيالهم متريين في البيت فترسل معاهم أشياء بسيطة, فواكه, مكسرات, يعني أشياء جدا بسيطة ما يحتاج النادي. لأن شوفي لما تعطي الولد أو الطفل بروتين من الصباح يكون شبعان فترة, لأن البروتين شوي ثقيل.
1: حلو.
0: أيوة
1: البلاليت. هذه نصيحة يعني أنك أنت من البداية ريقة في البيت
2: في البيت قد ما تقدرون يعني.

0: أيوة أنصح
1: أنا حتى ريوك. الكبار أنصحهم يتريقوا قبل ما يروحوا مثلاً مكان عملهم ويمر وقت وبعدين يأكلوا أيوة فأنصح هي هو الأساس أصلاً مثل ما يقول لك تريق ريوق الملوك وتعشى عشاء الفقراء يكون شيء خفيف
2: الله يعطيهم الصحة والعافية إن شاء الله جميعا يا رب والله يسلم ويحفظ الجميع والحديث أكيد في يعني تخصص علم الغذاء بحر ويطول أكيد
1: كل يوم شيء نعم فعلا. كل يوم شيء ومعلومات خاصة في سلامة الغذاء يعني
0: وانت ما تقصري دكتورة صراحة يعطيش العافية سواء كان على حسابش في السوشيال ميديا أو حتى دائما لما نطلبش تكوني معانا
1: نعم.
0: سباقة ما شاء الله عليش يعطيش ألف عافية وما قصرتي معانا وأكيد بالضبط. مع المستمعين ونشكرش على تواجدش معنا وعلى هذه المعلومات نحن استفدنا وإن شاء الله أكيد المستمعين يكونوا استفادوا إذن معاش دكتورة مريم بنت محمد الغزالي أخصائية علم الغذاء والحديث اليوم عن اللانش بوكس الصحي والآمن من اختيارك للعلبة
1: نعم.
0: إلى الأكل اللي تحطه فيه صح. إلى النقل وإلى
1: نقل كل
0: توصل مدرسة
1: دائرة
2: جزيل شكر لك دكتورة وسعيدين بتواجدك اليوم معنا
1: وأنا أكثر أكثر
2: إن شاء الله بداية نقول يعني عام دراسي موفق
1: إن شاء الله
2: للطلبة والطالبات شكرا لك دكتورة إذن إحنا معاكم أيضا مستمعينا وصلنا لختام هذا المشوار نلقاكم إن شاء الله في مشوارنا إن شاء الله صباح الغد إذا في العمر بقية تقبلوا أجمل تحية من وفاء وشذا
3: صباحكم عماني صباحكم عماني على هلا اف ام
4: مع فايبرنت اواصر يمكنك تحميل الافلام في ثواني وبث برامجك المفضله دون تقطيع واللعب عبر الانترنت دون اي تاخير غير لاواصر واستمتع بتجربه اسرع انترنت في عمان اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasr.om
3: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om بادر وأثر انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية
5: خالد بقول لك شيء بس لا تضحك علي
6: خل أقول
5: آخر يومين من باقتي كل مرة حاول أخلص النت الباقي عني يروح علي وما ألحق
6: حتى أنا أفتح كل شيء وأي شيء وحتى أفتح نت حالحيان والربع تحس جالس تستخدم النت بالغصب
7: تقول ليش كل هذا؟ ترى تقدروا تشتركوا في هلا بلس من أريدو وبياناتكم تتحول للشهر اللي بعده
8: اشترك في هلا بلس من أريدو واستفد من ميزة تحويل البيانات المتبقية للشهر التالي اشترك عبر التطبيق تطبق الشروط والأحكام أريدو

0: إنترنت أواصر، يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 من أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر الرباعي.

شركة العمان تسمعك؟ إعلانك يبدأ من عندنا. اتصل علينا على الرقم 9634 4767 أو

محظوظين ومبسوطين بمتابعتكم لنا ولكل الفيديوهات والصور اللي ننشرها يوميا، البرامج، الأحداث، الفعاليات والأنشطة. تابعونا على الانستغرام @hellafmradio.

0: خسرنا.
1: يلا هالجايات أحسن،
0: والعرض اللي خبرتك عنه فاتني بعد، وحتى الراتب طار.
1: عادي عادي تصير،
0: بس تصدق
1: يواسيني إن بياناتي باقية معي وما بتضيع.
0: أي بيانات قصدك؟ باقة أوبلس من أريدو، فيها ميزة تحويل البيانات المتبقية للشهر اللي بعده، يعني عندي شيء مضمون.
1: فنان، إيش تبغى أكثر من كذا؟
0: استفد من ميزة تحويل البيانات المتبقية للشهر التالي، فقط اشترك في أوبلس من أريدو. اشترك الآن عبر التطبيق، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.

0: شنطكم جاهزة وجوازاتكم معاكم؟ مع موسم السفر والصيف والإجازات أكيد كل رحلة فيها تجربة جديدة ومعلومة مفيدة. معلومة على الطاير نشارككم فيها حقائق ونصائح سريعة تخلي سفركم أسهل وأذكى وأكثر متعة.
1: عند الوصول للفندق
2: بعد تسجيل الدخول للفندق خصص مكان ثابت تحتفظ فيه بجواز السفر والأوراق المهمة. وايد من المسافرين يحطوا هذه المستندات في أماكن مختلفة وبعدها يقضوا وقت طويل في البحث عنها قبل المغادرة.
3: معلومة على الطير تسمعوها على

0: مشاعر، صوت وكلام ولحن، تبحر فينا تاخذنا في رحلة عكس الزمن.
1: وكانت بوقت حالتي النفسية سيئة وكنت زعلانة كتير، وبيجي بيسمعني محمد.
2: فاكر يا حبيبي في يوم ما سبتني أمشي ودموعي في عيني
1: ودمرتنا. يعني هالأغنية بسمعها كل الوقت ومن أحب الأغاني على قلبي، بحبها كتير. طبعا بعد في كتير قصص لأغاني بعد
0: مشاعر.
3: قصة أغنية المسافر قصة جميلة، أنا سمعتها الله جميلة، هذه فصل علي.
4: القطار وفاتنا والمسافر
0: مشاعر كل أربعة عند منتصف الليل على هلا اف ام.

في كل يوم نعيش النعمة دون أن نشعر، وفي نفس الوقت هناك من ينتظرها. لا تجعل النعمة تقف عندك، شاركها غيرك على الرقم 95 77 06 00.

0: عمرها في الأربعين وريدها البنت عمرها 28 توه بدأ يفكرني عشان موضوع الأولاد. وين أنت كنت قبل؟
1: عندي تينة ما ثمرت. أضحك مع العامل مالي يعني عطي 2 أسبوع إذا ما يجي قص كنسل
2: أسبوع محمد بالثمر والله العظيم.
1: هل شيء واقع؟ أنا ما أقدر أقول لك إن كلمتهم صار لكن ما بتقدر صار الشيء.
3: ما في حادث صار بسبب مطبات هوائية. لازم كباسنجر تجلس مكانك لأن ما تعرف ممكن في شنطة تطيح أو أنت طحت على الأرضية وتتعور بسببك إن نزل الطيارة.
4: السوالف ما خلصت وعندنا سوالف جديدة وتجارب لازم نسمع. أنا ماهر الرجالي وراح أكون معكم في شوية سوالف
5: كل 2-8 المساء على هلا اف ام.
6: شوية سوالف. كل عمان تسمعك؟ إعلانك يبدأ من عندنا. اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو

0: نقدم لكم طيران السلام. حالة الطقس،
1: الطقس غائم جزئيا إلى غائم على سواحل محافظة ظفار والجبال المجاورة لها مع تساقط الرذاذ، صحب بوجه عام على بقية المحافظات مع تدفق السحب وفرص تشكل السحب الركامية على أجزاء من جبال الحجر خلال فترة الظهيرة، قد تؤدي لهطول أمطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانا مصحوبة برياح هابطة نشطة. احتمال تشكل السحب المنخفضة آخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من المناطق الساحلية لبحر العرب وبحر عمان، واحتمال تصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة من محافظات ظفار والوسطى وجنوب الشرقية بفعل حركة الرياح.
2: اكتشف كيغالي وأبها وفيينا بأسعار مخفضة مع طيران السلام. احجز الآن عبر سلام air.com. طيران السلام، سافر على طريقتك.

0: يحتاج المرضى إلى وحدات دم جديدة.
1: لا تنتظر أن يطلب منك أحد.
0: كن المبادر.
2: أوقات التبرع بالدم.
0: بنك الدم المركزي ببوشهر من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحا حتى 8 مساء ويوم

ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 من أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر

تقيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: حي
1: يا حيهم يا حيهم.
2: الحمد لله طيب زكي مسيت.
3: الحمد لله
4: يا شكرا الحمد لله كلنا بخير وعافيه.
5: اخبار وعلوم
6: اخبار وعلوم على هلا اف ام.
7: من هلا اف ام مستمعين وقفتنا مع ابرز الاخبار والعلوم. فخامة رئيس جمهورية رواندا يزور متحف أرض اللبان بولاية صلالة، حيث تجول فخامته في أروقة المتحف واستمع إلى شرح وافع عن محتوياته وما يضم من قاعات ومعروضات تبرز مكنونات التراث الثقافي والتاريخي لسلطنة عمان وما تزخر به من شواهد حضارية متجددة عبر العصور. سلطنة عمان ورواندا توقعان بقصر الحصن العامر بصلالة على اتفاقيتين وست مذكرات تفاهم. تضمنت الاتفاقيتان الإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة والخاصة وإزالة الازدواج الضريبي، وشملت مذكرات التفاهم مجالات الزراعة واللوجستيات وتطوير الموانئ البرية والجافة وخدمات سلاسل الإمداد وترويج الاستثمار والعمل والشراكة الاستراتيجية وتفعيل الاستثمار. البنك المركزي العماني يشير خلال تقريره السنوي لعام 2025 إلى الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لسلطنة عمان سجل نموا بلغ 2.4% مقارنة ب 1.6% في عام 2024، مدعوما بنمو الأنشطة النفطية وغير النفطية. ارتفاع إجمالي أصول القطاع المصرفي العماني بنسبة 9.2%، ويتوقع تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لسلطنة عمان إلى 4% في عام 2026 مع تحقيق فائض في كل من الميزان المالي ورصيد الحساب الجاري بنحو 2.5% و4.1% على التوالي. أما بالختام مستمعينا، وسلطنة عمان ختمت مشاركتها في معرض موسكو الدولي للكتاب 2026، حيث شهد ركن الإصدارات العلمية لقطاع التراث العماني ومركز المعلومات السياحية إقبالا متميزا من الباحثين والأكاديميين والمتخصصين من زوار المعرض من مختلف الفئات، وذلك للتعرف على المقومات السياحية للسلطنة وأبرز التجارب والأنماط والمواسم واقتناء الكتيبات والخرائط والمطويات الترويجية باللغات العربية والروسية والإنجليزية والاطلاع على أبرز مطبوعات ودوريات الوزارة كسلسلة التراث الأثري العماني ومجلة الدراسات العمانية ونشرة آثار وإصدارات التراث الطبيعي والجيولوجي والتراث الحرفي والتراث العالمي والقلاع والحصون.
6: أخبار وعلوم
5: وعلوم.
3: حي الله مياني، حي الله فيك، يا مرحبا
0: يا نودي، حي الله من حبيب، يا حي
1: يا حيهم يا حي.
2: الحمد لله طيب زكي مسيت.
3: الحمد لله
2: يا شكر الله.
4: الحمد لله كلنا بخير وعافيه.
5: اخبار وعلوم
6: اخبار وعلوم على هلا اف ام.

0: الساعة الثانية من برنامج صباحكم عماني من الثامنة وحتى التاسعة صباحا تأتيكم برعاية أوريدو. طور عالمك.
1: هذه إذاعة هلا أف أم. أنتم تستمعون الآن لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
2: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
3: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
4: وزارة الصحة اللبنانية تعلن مقتل 11 لبنانيين على الأقل في غارتين للجيش الإسرائيلي على بلدة كفر رمان جنوبي البلاد، وتفيد بمقتل مسعف في غارة إسرائيلية على مركبته في المدينة، فيما يقول الجيش الإسرائيلي إنه ضرب من وصفهم عددا من الإرهابيين في البلدة. شاهدة عيان.
5: قصص ضربوا على كفر رمان، سيارة كان عم تضرب ومسحروه ورجت فينا هالدنيا راج، وصار في نزوح كتير اللي ما قالوا حدا، بضلوا قاعدين ببيوتهم، وفي ناس راحت على الكورنيش قعدت بصيدة.
4: القوات الحكومية اليمنية المعترف بها دوليا تعلن التقدم في محافظة الجوف شمال شرقي اليمن، واشتباكات في معسكر اللبنات الذي يعد أحد أهم معاقر الحوثيين بالجوف. فيما قال المتحدث باسم جماعة أنصار الله الحوثية إنهم أسقطوا ما سماها طائرة استطلاع أثناء تنفيذها ما وصفها مهام عدائية في البيضاء وسط اليمن، ولا يمكن التحقق من مصادر مستقلة.
3: BBC. أخبار الشرق الأوسط.
4: وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد بحرب شاملة ضد السلطة الفلسطينية إن استعدت لما وصفه هجوما على إسرائيل مشابها لهجوم حماس في 7 أكتوبر 2023. الجيش الإسرائيلي يفيد بقتل فلسطيني منفذ عملية طعن قرب قرية قبلان شمال الضفة الغربية المحتلة ويقتحم البلدة. عميد أحمد مدير مركز إسعاف الهلال الأحمر في نابلس.
6: تم اقتحام بلدة قبلان وإعلان بلدة قبلان منطقة عسكرية مغلقة. تم إطلاق النار على شاب في نفس البلدة ولكن لم تمكن الإسعاف الوصول إلى مكان الإصابة.
4: إيران تلوح بالإعلان عما سمتها منطقة محظورة جديدة في الخليج وعن خرائط لممر ملاحي عبر مضيق هرمز الأيام القادمة. كنت معكم مهل جمل.
3: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
1: هذه إذاعة هلا أف أم. استمعتم لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي، ويمكنكم الاستماع لمزيد من التفاصيل في برنامج يوميات الشرق الأوسط على موقع bbcarabic.com.
2: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي. bbcarabic.com.

0: أين؟ من؟ متى؟ هل؟ لماذا؟
1: كل الأسئلة. الأسئلة نسأل أسئلتكم وما يشغلكم.
0: كل الضيوف نناقش معكم ما يهمكم. كل الحكايات
1: نقترب أكثر من الحقيقة.
0: وكل الأسئلة.
1: كل الأسئلة. الأسئلة. الأسئلة. لأن هناك دائما ما يستحق أن نسأل عنه. معكم في كل الأسئلة من الأحد إلى الخميس من الساعة الثانية إلى الساعة الرابعة.
0: كل الأسئلة
1: على هلا FM.

0: أحياناً تبدأ القصة بلحظة بسيطة،
1: دعوة من صديق، تجربة بدافع الفضول أو ضغط من شخص حولك،
0: لكن بعض هذه الاختيارات خصوصاً السلوكيات المحفوفة بالمخاطر مثل المخدرات ما تنتهي بلحظة لكن تغير طريق حياتك بالكامل. إذا حسيت أن المكان غلط أو أن اللي حولك يدفعوك لشيء ما يناسبك،
1: وقف لحظة وابتعد،
0: غير المكان، غير الصحبة، وغير الاتجاه. املأ وقتك بشيء ينفعك، رياضة، هدف تطورة، مهارة جديدة، أو عمل تطوعي يعطيك قيمة،
1: وقولها بثقة:
0: هذا مو طريقي. لأن اختيارك اليوم هو مستقبلك بكرة. اطمئن، الدعم موجود. جمعية الرؤية الإيجابية.

في كل مكان هناك من يصنع الأثر، فكن جزءا منه، فتسجيلك في السجل الانتخابي له أثر. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.

التبرع بالدم لا يستغرق سوى دقائق، لكنه قد يمنح إنسانا سنوات من الحياة. كن سببا في ابتسامة مريض.

ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 من أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر

المدرسة الفنلندية العمانية نلهم أبناءنا للتعلم والنمو والتميز. نقدم تعليما متمحورا حول الطالب مستوحى من التجربة الفنلندية في بيئة آمنة وداعمة وبإشراف معلمين مؤهلين ومرافق تعليمية حديثة. اكتشفوا مستقبل التعليم في المدرسة الفنلندية العمانية داخل حرم الجامعة الألمانية للتكنولوجيا في عمان. للمزيد زوروا fos.edu.om. المدرسة الفنلندية العمانية، التعلم يحدث في كل مكان.

ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 من أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر

كاملة من أجمل أغانيها اللي سكنت القلوب ورافقت الذكريات وعاشت مع كل جيل من الحب للنوستالجيا لصوت

0: أيام،
1: باقي ستة أيام
0: على انطلاق أسبوع عمان للمناخ 2026 في نسخته الثانية،
1: حيث نجتمع لترجمة السياسات البيئية إلى حلول عملية قابلة للتطبيق.
2: أسبوع عمان للمناخ 2026
1: هو الحدث البيئي الأبرز في سلطنة عمان بتنظيم من هيئة البيئة، من 14 إلى 16 سبتمبر في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض،
2: نحو عالم أكثر استدامة.
1: من الرؤية إلى التنفيذ، ريادة العمل البيئي إقليميا ودوليا.

0: مو كل جرح ينشاف، وبعض الكلمات تترك أثر كبير. الوصم ما يعالج،
1: الوصم يكسر
0: ويبعد الناس عن طلب المساعدة. المتعافي ما يحتاج حكم، يحتاج فرصة، يحتاج ناس توقف معاه مو ضده. خلونا نغير نظرتنا ونكون سبب في قوته مو ضعفة، بكلمة طيبة ودعم صادق ممكن نرجع إنسان لحياته من جديد، لأن الاحتواء يصنع الفرق.
1: جمعية الرؤية الإيجابية.
0: اطمئن
1: اطمئن،
0: الدعم موجود.

0: هذه الساعة تأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به. الصفاء.
1: أخبار وعلوم.
2: حي الله فيك يا مرحبا
3: يا حي الله الحبيب يا حي
4: يا حيهم يا حي
5: الحمد لله طيب ذكي مسيت
2: الحمد لله
6: شكرا الحمد لله كلنا بخير وعافيه
7: اخبار وعلوم
1: اخبار وعلوم على هلا اف ام
8: اهلا وسهلا فيكم مستمعينا في اخبار وعلوم الساعه الواحدة ظهرا من هلا اف ام نبتدي بفخامة رئيس جمهورية رواندا يزور متحف أرض اللبان بولاية صلالة حيث تجول فخامته في أروقة المتحف واستمع إلى شرح واف عن محتوياته وما يضمه من قاعات ومعروضات تبرز مكنونات التراث الثقافي والتاريخي لسلطنة عمان وما تزخر به من شواهد حضارية متجذرة عبر العصور سلطنة عمان ورواندا توقعان بقصر الحصن العامر بصلالة على اتفاقيتين وست مذكرات تفاهم تضمنت الاتفاقيتان الإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسي والخدمة والخاصة وإزالة الازدواج الضريبي وشملت مذكرات التفاهم مجالات الزراعة واللوجستيات وتطوير الموانئ البرية والجافة وخدمات سلاسل الإمداد وترويج الاستثمار والعمل والشراكة الاستراتيجية وتفعيل الاستثمار البنك المركزي العماني يشير خلال تقريره السنوي لعام 2025 إلى الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لسلطنة عمان سجل نمواً بلغ 2.4% مقارنة ب 1.6% في عام 2024 مدعوماً بنمو الأنشطة النفطية وغير النفطية ارتفاع إجمالي الأصول القطاع المصرفي العماني بنسبة 9.2% ليصل إلى 44.6 مليار ريال عماني بنهاية ديسمبر 2025 يتوقع تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لسلطنة عمان إلى 4% في عام 2026 مع تحقيق فائض في كل من الميزان المالي ورصيد الحساب الجاري بنحو 2.5% و4.1% على التوالي اختتمت الوزارة مشاركتها ضمن جناح سلطنة عمان في معرض موسكو الدولي للكتاب 2026 حيث شهد ركن الإصدارات العلمية لقطاع التراث العماني ومركز المعلومات السياحية إقبالا كبيرا ومتميزا من الباحثين والأكاديميين والمتخصصين ومن زوار المعرض من مختلف الفئات وذلك لتتعرف على المقومات السياحية لسلطنة وأبرز التجارب والأنماط والمواسم واقتناء الكتيبات والخرائط والمطويات الترويجية باللغات العربية والروسية والإنجليزية والاطلاع على أبرز مطبوعات ودوريات الوزارة كسلسلة التراث الأثري العماني ومجلة الدراسة العمانية ونشرة آثار وإصدارات التراث الطبيعي والجيولوجي والتراث الحرفي والتراث العالمي والقلاع والحصون هذه هي نشرة الأخبار شكرا لكم على حسن الاستماع
1: أخبار وعلوم
7: أخبار وعلوم
2: حي الله يامي حي الله فيك يا مرحبا
3: يا حي الله بالحبيب يا حي
4: يا حيهم يا حي
5: الحمد لله طيب ذكي مسيت
2: الحمد لله
6: شكرا الحمد لله كلنا بخير وعافية
7: أخبار وعلوم
1: أخبار وعلوم على هلا أف أم ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية لا تفوت الموعد احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست أمير الطرب العربي صابر

0: وتقنيات تشخيص متقدمة ومعايير جودة عالية تضمن التعامل مع سيارتك جيتور بخبرة واحترافية.
1: عندك منتج ودك تبيعه في السوق أو توزع على المحلات؟ أول خطوة لازم يكون عندك باركود.
2: مع مركز عمان للترقيم نوفر لك رموز جي اس 1 العالمية اللي تمنح منتجاتك هوية تجارية معترف بها دوليا.
1: الباركود يسهل البيع، التوزيع، التتبع وحتى التصدير بثقة، سواء كنت صاحب مشروع ناشئ أو تدير شركة كبيرة.
2: منتجاتنا العمانية تستحق تواجد عالمي،
1: فلنعرفها للعالم.
2: سجل الآن عبر التواصل معنا مباشرة على 7222-6166 أو زيارة موقعنا في مبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي. GS1 طريقك إلى نمو الأعمال.
3: عندك شيء مميز؟

0: نخبركم عن مشروع جديد أطلقت تنماء لخدمات المياه يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منها النماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: في جامعة البريمي نفتح أبواب التميز بتخصصات عصرية، تعليم بمعايير عالية، وحياة جامعية مليئة بالفرص والإبداع. ابدأ رحلتك الجامعية بثقة وتميز مع خصم يصل إلى 50% على الرسوم الدراسية. للتسجيل والاستفسار اتصل على 800-200-00 أو زر الموقع الإلكتروني www.uob.edu.om. جامعة البريمي، بوابتك نحو تعليم متميز.
2: كلمنا وخلي الكل يوصل إعلانك. اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.

أغاني حبيناها وأغاني ترند ومقاطع عشنا معها أجمل الأحاسيس وأحلى المشاعر، بس بالذكاء الاصطناعي سمعناها بأصوات مختلفة وبعد صارت ترند. ضبط ساعتك يوميا على 9:30 مساء واسمع معانا أغاني بالـ AI على هلا.

0: هذه إذاعة هلا أف أم. أنتم تستمعون الآن لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
1: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
2: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
3: وزارة الصحة اللبنانية تعلن مقتل 11 لبنانيا على الأقل في غارتين للجيش الإسرائيلي على بلدة كفر رمان جنوبي البلاد، وتفيد بمقتل مسعف في غارة إسرائيلية على مركبته في المدينة، فيما يقول الجيش الإسرائيلي إنه ضرب من وصفهم عددا من الإرهابيين في البلدة. شاهدة عيان.
4: ضربوا على كفر رمان، سيارة كان عم تضرب ونفق حروف ورجت فينا هالدنيا راج، وصار في نزوح كتير، اللي ما قالهم حدا بضلوا قاعدين ببيوتهم، وفي ناس راحت على الكورنيش قعدت بصيدة.
3: القوات الحكومية اليمنية المعترف بها دوليا تعلن التقدم في محافظة الجوف شمال شرقي اليمن، واشتباكات في معسكر اللبنات الذي يعد أحد أهم معاقر الحوثيين بالجوف. فيما قال المتحدث باسم جماعة أنصار الله الحوثية إنهم أسقطوا ما سماها طائرة استطلاع أثناء تنفيذها ما وصفها مهام عدائية في البيضاء وسط اليمن، ولا يمكن التحقق من مصادر مستقلة.
2: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
3: وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد بحرب شاملة ضد السلطة الفلسطينية إن استعدت لما وصفه هجوما على إسرائيل مشابها لهجوم حماس في 7 أكتوبر تشرين أول 2023. الجيش الإسرائيلي يفيد بقتل فلسطينيين منفذ عملية طعن قرب قرية قبلان شمال الضفة الغربية المحتلة ويقتحم البلدة. عميد أحمد مدير مركز إسعاف الهلال الأحمر في نابلس.
5: تم اقتحام بلدة قبلان وإعلان بلدة قبلان منطقة عسكرية مغلقة. تم إطلاق النار على شاب في نفس البلدة ولكن لم يتمكن الشاب الوصول إلى مكان الإصابة.
3: إيران تلوح بالإعلان عما سمتها منطقة محظورة جديدة في الخليج وعن خرائط لممر ملاحي عبر مضيق هرمز الأيام القادمة. كنت معكم مها الجمل.
2: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
0: هذه إذاعة هلا أف أم. هذه إذاعة هلا أف أم. استمعتم لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي، ويمكنكم الاستماع لمزيد من التفاصيل في برنامج يوميات الشرق الأوسط على موقع bbcarabic.com.
1: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي. bbcarabic.com.

0: العيون هي من أهم الأعضاء في الجسم، فهي المسؤولة عن الرؤية وتساعدنا على التفاعل مع من حولنا، وللحفاظ على صحة العيون
1: ترمش العين بشكل طبيعي ما بين 15 إلى 20 مرة في الدقيقة، لكن هذا المعدل قد ينخفض أثناء استخدام الأجهزة الإلكترونية، مما يسبب جفاف العين لدى الكثير من الأشخاص أثناء استخدام الأجهزة الإلكترونية.

0: بينك.
1: استمتع بجمال خريف ظفار وخلي رحلتك تترك أثرا أجمل على البيئة مع قرض سيارتي من بنك مسقط. امتلك سيارة كهربائية بسعر فائدة مخفض يبلغ 4.5% سنويا مع لوحة خريف ظفار مجانية وإعفاء من الرسوم السنوية للبطاقات الائتمانية للسنة الأولى. يسر العرض لغاية 15 من سبتمبر عام 2026. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmuscat.om أو أرسل كار إلى 90090.
2: تنزيلات بان هوم لا مثيل لها، تصل ل 80% بجميع الفروع وعبر موقعهم الإلكتروني.

الأغنية الجاية تقدر تسمعها وانت رايح لبنك مسقط مع الساعة 7 الصباح من برنامج صباحكم عماني على هلا أف أم.

0: تمويل بيتنا من بنك مسقط. سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر، تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة والدعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا الـ15، أو أرسلهم إلى 900090. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: ثلاثة أيام تجتمع فيها الأفكار والاستثمارات والتكنولوجيا والحلول، يجتمعون في سلطنة عمان لمناقشة واحد من أهم ملفات المستقبل. أكبر تجمع مناخي في عمان، خبراء، صناع قرار، مستثمرون ومبتكرون، خلال ثلاثة أيام تناقش الأفكار والاستثمارات والتكنولوجيا والحلول، من 14 إلى 16 سبتمبر في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. أسبوع عمان للمناخ 2026 بتنظيم من هيئة البيئة، نحو عالم أكثر استدامة، ريادة العمل المناخي من الرؤية إلى التنفيذ. تابعوا التغطية الخاصة لأسبوع عمان للمناخ عبر هلا اف ام.
2: إعلانك يفرق مع هلا اف ام. تواصل معنا على الرقم 9634-4767 أو 22-00-9004.
3: هل تطمح إلى مستقبل مهني أقوى؟ ابدأ رحلتك مع جامعة مسقط، حيث تجمع برامجنا الأكاديمية بين التعليم الجامعي والشهادات المهنية العالمية والتدريب العملي لتكتسب المهارات التي يبحث عنها سوق العمل. برامج بكالوريوس رائدة تشمل 3 سنوات أكاديمية وسنة تدريب عملي إلزامية. برامج ماجستير حائزة على اعتمادات وشهادات احترافية في عام واحد فقط. سجل الآن للاستفادة من خصومات على الرسوم الدراسية تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على الرقم 93-89-25-04، أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.
4: كل شيء في حياتنا فيه اختيار، مضطرين نختار شاي ولا قهوة، نسافر أو نداوم، نروح المكان الفلاني أو مكان غيره. بس في أمور الاختيار تجي تلقائيا، مثل الأمور اللي تسهل حياتك وفيها كل شيء تحتاجه. أو بلاس من أريدو باقة تجمع كل الخيارات وكل ما تحتاجه من بيانات، مكالمات، تجوال دولي وغيره. اشترك الآن عبر التطبيق، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.
5: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.

0: من محافظات ظفار والوسطى وجنوب الشرقية بفعل حركة الرياح.
1: اكتشف كيغالي وأبها وفيينا بأسعار مخفضة مع طيران السلام. احجز الآن عبر salamair.com. طيران السلام، سافر على طريقتك.

في اعتقاد شائع عند بعض الناس ان امراض الروماتيزم تصيب كبار السن فقط، لكن الأدق أن بعض أمراض الروماتيزم ممكن تظهر في عمر الشباب وحتى عند الأطفال، لأنها ما دائما مرتبطة بتقدم العمر، بل قد تكون أمراضا التهابية أو مناعية. ألم المفاصل متكرر أو التورم أو التيبس الصباحي اللي يستمر أكثر من 30 دقيقة ما لازم يفسر دائما على أنه إرهاق أو ألم عادي. أحيانا تكون هذه الأعراض علامة على التهاب مناعي، ومن الأفضل تقييمها طبيا من البداية قبل ما تأثر على المفاصل والحركة وجودة الحياة. وتفاصيل أكثر عن الأمراض الباطنية بنسمعها في الكونغرس الدولي للمستشفى السلطاني من تاريخ 13 إلى 17 ديسمبر 2026. ترقبونا.

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.
2: هذه الساعة كانت برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به. الصفاء.
3: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
4: ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 من أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر الرباعي.

في المدرسة الفنلندية العمانية نلهم أبناءنا للتعلم والنمو والتميز. نقدم تعليما متمحورا حول الطالب، مستوحى من التجربة الفنلندية، في بيئة آمنة وداعمة وبإشراف معلمين مؤهلين ومرافق تعليمية حديثة. اكتشفوا مستقبل التعليم في المدرسة الفنلندية العمانية داخل حرم الجامعة الألمانية للتكنولوجيا في عمان. للمزيد زوروا fos.edu.om. المدرسة الفنلندية العمانية، التعلم يحدث في كل مكان.

0: سريع مثل أواصر؟
1: اسمع على كافيك اليوم الساعة 5 العصر برعاية أواصر، أسرع مزود إنترنت في السلطنة. ماذا؟ كيف؟ أين؟ من؟ متى؟ هل؟ لماذا؟
2: كل الأسئلة. نسأل أسئلتكم وما يشغلكم.
3: كل الضيوف نناقش معكم ما يهمكم.
4: كل الحكايات
2: نقترب أكثر من الحقيقة.
4: وكل الأسئلة.
2: لأن هناك دائما ما يستحق أن نسأل عنه. معكم في كل الأسئلة من الأحد إلى الخميس، من الساعة الثانية إلى الساعة الرابعة.
4: كل الأسئلة
2: على هلا FM.

0: السلام والتحية لكم مستمعين إذاعة هلا اف ام من برنامج كل الأسئلة. أحييكم وأجدد التحية المسائية لكم دائما عبر إذاعة هلا اف ام في برنامجنا اللي بيكون إن شاء الله معاكم على الهواء مباشرة لمدة ساعتين. احنا معاكم كالمعتاد مستمعين الأكارم في حلقة اليوم إن شاء الله تعالى بطرح مجموعة من الأسئلة وربما يمكن الأسئلة الأهم من كم من يوم، خلنا نقول من يومين، ما في يمكن غير الأسئلة المتداولة والأسئلة المهمة واللي الكل يبحث لها بالفعل عن إجابات. إلى الآن ما قادرين نفهم موضوع متوسط دخل الأسرة العمانية بعد ما تم الإعلان عنه، تكلم عن 1839 ريال. طبعا سؤالنا ليش عكس هذا الإعلان كل هذا الاستياء والجدل وردود الأفعال المختلفة؟ ليش يعتقد البعض أنه هذا الرقم أبدا ما يعكس الواقع المعيشي والمالي للأسر العمانية؟ أيضا من ضمن الأسئلة اللي بطرحها في حلقة اليوم، هل المشكلة كانت في الرقم، يعني في الأرقام نفسها اللي ذكرت أيضا في المؤتمر، ولا طريقة العرض والتفسير للجمهور؟ والسؤال الأهم، هل غاب المسؤولين عن التفسير الواضح بعد الإعلان الرسمي ولا كانوا موجودين عشان يجاوبوا على كل الأسئلة؟ في حلقة اليوم أيضا بنروح لمشروع تطوير مصفات العبريين، هذا المشروع اللي أنجز منه أقل من 40%، بس شو اللي صار؟ الشركة اختفت. أيضا سؤال مهم، ليش تعاني بعض الفئات من الموظفين من إجهاد وظيفي أكثر وأكبر من غيرها؟ شو السبب؟ شو اللي ينقص أيضا بيئات العمل اليوم عشان يتم تحقيق جودة حياة وظيفية أفضل؟ وأخيرا في حلقة اليوم يعني نقول بعيد الشر إن شاء الله، يعني المسألة هذه ما تصير، لكن البعض كان خايف من موضوع الآبار المهجورة تحديدا في ولاية عبري، والخوف أنه يعني يسقطوا الأطفال أو حتى الدواب يعني في هذه الآبار المهجورة، وبالتالي كان الحديث عن أنه المعالجات الحالية غير كافية لإنهاء هذا الخطر. فشو اللي صاير بالضبط في هذا الموضوع؟ بنطرحه أكيد على عضو المجلس البلدي في عبري إن شاء الله تعالى في حلقة اليوم. لكم كل التحايا من فريق العمل في برنامج كل الأسئلة، وحياكم الله.
1: كل الأسئلة. كل
2: الأسئلة. ماذا؟ كيف؟ أين؟ من؟ متى؟ هل؟ لماذا؟
3: كل الأسئلة على هلا أف أم.
1: كل الأسئلة.

0: 57 من قانون العمل. يلتزم صاحب العمل بتوفير وسائل الإسعاف الأولية لعماله في المنشأة، وفي حال زاد عدد عماله في مكان واحد على 200 عامل فعليه تعيين ممرض مؤهل للقيام بالإسعافات الطبية أو التعاقد مع مؤسسة مختصة لتوفير تلك الخدمات. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.
1: القطع الأصلية لسيارتك من جيتور تضمن الملائمة والأداء والسلامة، وتساعد على تقليل الأعطال والحفاظ على الضمان وقيمة السيارة على المدى الطويل. شبكة مستودعات قوية توفر القطع الأصلية بسرعة مع مخزون مستمر للقطع الأكثر طلبا وتوريد القطع الخاصة بكفاءة.
2: إعلانك معنا يوصل للكل. اتصل على 9634-4767 أو 22009004.
3: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasr.om.
4: في جامعة البريمي نفتح أبواب التميز بتخصصات عصرية، تعليم بمعايير عالية، وحياة جامعية مليئة بالفرص والإبداع. ابدأ رحلتك الجامعية بثقة وتميز مع خصم يصل إلى 50% على الرسوم الدراسية. للتسجيل والاستفسار اتصل على 800-200-00 أو زر الموقع الإلكتروني www.uob.edu.om. جامعة البريمي، بوابتك نحو تعليم متميز.
2: عندك إعلان وحاب يوصل؟ خلّه يوصل عن طريقنا. كلمنا على 9634-4767 أو 22009004.
5: عندك منتج وودك تبيعه في السوق أو توزعه على المحلات؟ أول خطوة لازم يكون عندك باركود.
6: مع مركز عمان للترقيم نوفر لك رموز GS1 العالمية اللي تمنح منتجاتك هوية تجارية معترف بها دوليا.
5: الباركود يسهل البيع، التوزيع، التتبع وحتى التصدير بثقة، سواء كنت صاحب مشروع ناشئ أو تدير شركة كبيرة.
6: منتجاتنا العمانية تستحق تواجد عالمي،
5: فلنعرفها للعالم.
6: سجل الآن عبر التواصل معنا مباشرة على 7222-6166 أو زيارة موقعنا في مبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي. GS1 طريقك إلى نمو الأعمال.
7: هذه إذاعة هلا أف أم. أنتم تستمعون الآن لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
8: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
9: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
10: وزارة الصحة اللبنانية تعلن مقتل 11 لبنانيا على الأقل في غارتين للجيش الإسرائيلي على بلدة كفر رمان جنوبي البلاد، وتفيد بمقتل مسعف في غارة إسرائيلية على مركبته في المدينة. فيما يقول الجيش الإسرائيلي إنه ضرب من وصفهم عددا من الإرهابيين في البلدة. شاهدة عيان.
11: خصوص ضربوا على كفر رمان، سيارة كان عم تضرب ومصحروه ورجت فينا هالدنيا راج، وصار فيه نزوح كتير اللي ما قالهم حدا، بضلوا قاعدين ببيوتهم، وفي ناس راحت على الكورنيش قاعدت بصيدة.
10: القوات الحكومية اليمنية المعترف بها دوليا تعلن التقدم في محافظة الجوف شمال شرقي اليمن، واشتباكات في معسكر اللبنات الذي يعد أحد أهم معاقر الحوثيين بالجوف. فيما قال المتحدث باسم جماعة أنصار الله الحوثية إنهم أسقطوا ما سماها طائرة استطلاع أثناء تنفيذها ما وصفها مهام عدائية في البيضاء وسط اليمن، ولا يمكن التحقق من مصادر مستقلة.
9: بي بي سي
12: أخبار الشرق الأوسط.
10: وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد بحرب شاملة ضد السلطة الفلسطينية إن استعدت لما وصفه هجوما على إسرائيل مشابها لهجوم حماس في 7 أكتوبر 2023. الجيش الإسرائيلي يفيد بقتل فلسطينيين منفذ عملية طعن قرب قرية قبلان شمال الضفة الغربية المحتلة ويقتحم البلدة. عميد أحمد مدير مركز إسعاف الهلال الأحمر في نابلس.
12: تم اقتحام بلدة قبلان وإعلان بلدة قبلان منطقة عسكرية مغلقة. تم إطلاق النار على شاب في نفس البلدة ولكن لم تمكن الشعب من الوصول إلى مكان الإصابة.
10: إيران تلوح بالإعلان عما سمتها منطقة محظورة جديدة في الخليج وعن خرائط لممر ملاحي عبر مضيق هرمز الأيام القادمة. كنت معكم مهل جمل.
9: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
7: هذه إذاعة هلا أف أم. استمعتم لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي ويمكنكم الاستماع لمزيد من التفاصيل في برنامج يوميات الشرق الأوسط على موقع bbcarabic.com.
8: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
9: كل الأسئلة على هلا أف أم.
13: كل الأسئلة.

0: ومباشرة متابعين الكرام في استوديو هلا اف ام ارحب بضيفي الاستاذ عبد الله بن محمد العبري باحث في الاقتصاد السلوكي. مساك الله بخير استاذ عبد الله.
1: اهلا وسهلا ومرحبا، شكرا جزيلا على هذه الاستضافة.
0: الله يعطيك العافية استاذ عبد الله. قلنا تحت الهواء يمكن ما في اسئلة تعلو على اسئلة الناس والجمهور بعد الاعلان عن نتائج مسح دخل وانفاق الاسرة اللي طبعا اعلنت عنه او اعلن عنه المركز الوطني للاحصاء والمعلومات، واللي قيل انه طبعا الاول من نوعه لانه استخدم الذكاء الاصطناعي. قبل ما ندخل في التفاصيل واسالك مجموعه من الاسئله، هل اللي شفته من ردود افعال من الناس يعني من وجهه نظرك الشخصيه كباحث في الاقتصاد السلوكي كان متوقع؟
1: بشكل عام انا اشوفه شيء عادي ومتوقع. احنا لما دائما نعطي معلومة للناس وهذا المعلومة عذرا على استخدام هذه الكلمة تكون مبتورة او انها ما تكون مفسرة بشكل جيد، اكيد الناس بتتساءل بشكل كبير جدا، وخاصة لما نتكلم عن شيء يتعلق بدخلهم يتعلق بمعيشتهم. فلما اقول اننا على سبيل المثال افتراضا ان دخل الأسرة العمانية 10,000 ريال، اكيد الناس ما بتقبل هذا الموضوع. بينما لو قلت لا متوسط دخل الأسرة العمانية 500 ريال، اتوقع هنا بيكون فرق كبير جدا في بين الرقمين.
0: طيب انا بستبق ايضا الاسئله وبسالك ذا السؤال، هل كانت الاشكاليه في الرقم نفسه او الارقام اللي ذكرت، ولا كانت في الطريقه اللي تم توصيل فيها الموضوع، ولا الاثنين؟
1: الأرقام وجهة نظري ما تكذب، الأرقام صحيحة. يمكن وجهة نظري الشخصية الناس خلينا نقول الغير مطلعة ما تعرف الفرق بين الوسط والوسيط والانحراف المعياري، الأشياء هذه كلها في الإحصاء أكيد بالنسبة لها هذا شيء مبهم. في طبقة مثقفة موجودة في البلد، لكن معظم يعني الآراء اللي تجينا من ناس عامة، والاحتمال الأكبر إن هم ما يعرفوا أنا إيش أقصد بهذا الرقم. الرقم صحيح، الرقم مبني على بيانات صحيحة بغض النظر كانت عن طريق الذكاء الاصطناعي ولا لا، هي أرقام مدروسة منشورة، والمركز بشكل عام دائما ينشرها سنويا يعني.
0: نعم. طب خلينا أروح مباشرة لهذا الرقم أستاذ عبد الله، 1839 ريال.
1: نعم.
0: يقول متوسط دخل الأسرة العمانية شهريا.
1: نعم.
0: ماذا يعني هذا الرقم فعليا؟
1: فعليا يعني أن احنا جمعنا كل الدخول للأسر العمانية وقسمناهم على عددهم.
0: أعطيني مثال عشان
1: أعطيك مثال بسيط جدا، أنا الحين حتى حطيت المثال جاهز يعني.
0: حلو.
1: فلو قلنا أن مثلا في عندنا 10 أسر، الأسرة الأولى دخلها 500، اللي بعدها 600، 700، 750، 800، 850، 900، 1000، 1200، لكن العاشرة كان دخلها 10,000.
0: حلو.
1: المتوسط مالها لكلهم 1730 ريال. الرقم صحيح وما في إشكالية أبدا، لكن لما أتعمق أكثر الشخص اللي فاهم في الإحصاء أسأل مثلا إيش الوسيط، الوسيط بالنسبة لي هنا بيطلع 825، واللي هو الرقم بين الأسرة الخامسة والسادسة.
0: شو يعني الوسيط؟ يعني اللي في النص.
1: اللي في النص. هذا يعطيني أنا مثلا كشخص أهتم بالاقتصاد أنه يمكن 1700 ترى في انحراف معياري كبير جدا. ليش؟ لأن في أسرة دخلها 10,000 وأنا ضميتها مع هذه الأسر. والعكس يمكن يكون صحيح، ممكن أن احنا نعمل أسر كثيرة جدا مثلا دخلها 10,000 10,000، بعدين تجي مثلا أسر لا مثلا 500 ريال أو 200 ريال، وأيضا هذا بيأثر على الرقم اللي احنا ننشره.
0: طب ليش جمعتهم كلهم مع بعض؟ يعني على قولة واحد من اللي سوينا اليوم معه مقابلة في الاستطلاع، قال جمعوا المليونير مع يعني محدود الدخل.
1: نعم.
0: يعني ايش الفكرة العلمية اقصد اللي استندوا عليها في الموضوع؟
1: هذا شيء معروف في الاحصاء يعني انه هو هذا مثل ما قلت لك، ترى احنا الحين ايش الرقم اللي نشرنا المتوسط. ما نشرنا الوسيط، يمكن الوسيط لو احنا نشرناه يمكن بيعطي رقم مختلف مختلف
0: أكثر واقعية.
1: ما بالضرورة لكن يمكن يكون أكثر واقعية.
0: نعم.
1: أنا ما مطلع على البيانات ما أقدر أجاوب على هذه البيانات.
0: طيب.
1: ما أقدر أجاوب على هذه الأسئلة. لازم أشوف البيانات، لازم أعمل أفلترها كامل، أشوف من وين بدت وين راحت. لكن سؤالك جيد، احنا ايش الاشياء اللي احنا محتاجين يمكن نركز عليها؟ البيانات بتكون افضل لو رحنا للناس وقلنا لهم 25% من العينة الاحصائية اللي هي كانت 1000 اسرة كان دخلهم مثلا 500 ريال، والخمسة والعشرين اللي بعدهم كان دخلهم 550، وفي اسر كان دخلهم اللي على العالي كان 950 ريال. هنا انا يعطيني خلينا نقول قطاعات، فكل 25% كل ربع وزعته أو شفت كم النسبة من الأسر اللي دخلهم تحت هذا المعيار.
0: يعني تعرف أستاذ عبدالله ذكرني ذا الموضوع بأيام يوم كنت أتكلم مع منظومة الحماية الاجتماعية، يوم كانوا يحسبوا ذيك الحسبة مالت العلاوة، المبلغ اللي كان يدفع. جيب
1: نعم.
0: الجذر التربيعي وطلع معه. طيب السؤال اللي أنا بقوله من هذا هو ليش المواطن لازم يسمع هذا الرقم؟ يعني بمعنى آخر سؤالي لك، في شو أنا أحتاج أني أنا أسوي ذي الحسبة وأطلعها للرأي العام؟ شو الانعكاسات في موضوع مثلا التضخم، المعيشة؟ لأن البعض قال لك أوه هذولا بيفرضوا علينا الضرائب مرة ثانية.
1: نعم، هو شوفي بشكل عام أي لازم يعني كحكومة، يعني أنا شخصيا لو كنت مكانهم بكون حذر في أي رقم أني أنشره يعني أو أتكلم عنه.
0: ليش؟
1: لأنه الناس اللي تسمع ما يعني ما نفس خلينا نقول ما محصلين على نفس الحظ من العلم خلينا نقول بهذا الشي اسمه. ففي ناس متعلمة تعرف، في ناس مثقفة، في ناس تطلع، في ناس تستخدم الذكاء الصناعي تسأله تقول إيش معنى هذا الرقم.
0: صحيح.
1: وفي ناس لا، يعني مع احترامي لهم لا، هو يحب يطلع بس يعني كما تقولي أنا بطلع ترند، فأنا بطلع ترند بروح بمسك هذا الرقم وبتكلم عنه ماذا، ويمكن كلامه كله ما إلى علاقة.
0: طيب.
1: لكن الشخص اللي يفهم فيه يقدر إنه هو يعطي خلينا نقول صورة معينة عن وضع الأسر العمانية من الناحية الاقتصادية. هذا ممكن يساعد حتى الشركات، هل هذا سوق واعد ان احنا نروح ونتوجه للأسر العمانية، ولا هذا معناته ان احنا لا، الاقتصاد يمكن ما يمر بفترة جيدة مقارنة بالسنة الماضية بالسنة اللي قبلها، او ان لا احنا على الوضع اللي صاير في المنطقة ايضا الجيوسياسية والسياسية، لا احنا ممكن نجي ونستثمر مثلا في سلطنة عمان لانها سوق واعدة وممكن انها تعطينا مثلا نتائج أفضل.
0: نعم. طيب يعني لو أنا مثلا بغيت أعرف كيف تعيش الأسرة الموجودة في منتصف المجتمع اللي أنت توك ذكرت لي في المثال اللي عطيتني إياها.
1: نعم.
0: يعني هل المتوسط هو الرقم اللي نحن ندور عليه ولا الوسيط؟
1: يعتمد أنت بغيت توصلي لإيش، إيش النتيجة اللي تريد توصلي لها، أو إيش الحاجة الاقتصادية اللي تريد توصلي لها. في النهاية كل هذه المعلومات لو ما حصلت على نتائج أدق منها أو مفصلة يمكن ما تساعدني أنا. بعطيك مثال بسيط، لو نفس الأسرة دخلها 800 ريال في مسقط، في نزوة، وفي صحار، هل الثلاثة لو نفترض أنهم يدفعوا إيجار، هل أقدر أقول أنهم يعيشوا نفس المعيشة ولا لا؟ ما أقدر أقول.
0: طبعاً.
1: ليش؟ لأن هنا الإيجار مرتفع.
0: صحيح.
1: هنا يمكن أقل، هنا يمكن أقل بكثير. هنا السلع مرتفعة بشكل أكبر، هنا مثلا مشوار النقل، مشوار العمل أبعد، الوقت اللي أقضيه أنا في الشارع يمكن، فمعناته أن أستهلك أكثر. في منطقة أخرى لا، فهنا أيضا هذه المقارنات يمكن ما تعطينا الرقم اللي هو المفروض احنا نعرفه. كل ما فصلنا أكثر كل ما كان أعطانا نتائج أفضل تساعدنا في الشيء اللي احنا نريد نعمله. إذا أنا شركة وأريد أستثمر في شيء عقاري أبحث عن أشياء تساعدني أني أنا أزيد خلينا نقول الناس اللي يجوا يستأجروا من عندي مقابل التكلفة اللي بتكلف المبنى اللي أنا أعمله، وأنهم مستعدين أنهم يدفعوا هذا المبلغ اللي أنا متوجه له.
0: نعم. طب أستاذ عبد الله، في كثير من الناس من خلال يعني التغريدات اللي رصدتها أنا كانت يعني شبه خالطة بين موضوع متوسط دخل الأسرة ومتوسط الراتب، وكان هذه المسألة شوية خالقة عندهم نوع من الضبابية. هل ممكن أكثر نوضح الفرق اللي بينهم؟
1: أكيد. الراتب ما هو، هو ما بالضرورة دخل الأسرة. في أسر يمكن فيها أكثر من شخص ويشتغلوا، فمعناته دخلهم يمكن يكون أكثر، وهذا شيء طبيعي جدا. في أسر عندهم عقارات فعندهم دخل ثاني. أيضا لو قلنا مثلا أسرة فيها مثلا 10 أشخاص، كل شخص 1000 ريال، دخلهم 10,000 ريال، لكن يمكن مصروفاتهم يمكن تساوي أو يمكن يكون أكثر في أحيانا أخرى يعني. فهنا في، عشان كذا أقول لك، كل ما تعمقنا في الأرقام، كل ما شفنا البيانات، كل ما قدرنا نحكم عليها أكثر. الحين أنا فقط عندي رقم واحد، الرقم هذا يقول إنه المتوسط هو 1800 وكسور. هذا الرقم بالنسبة لي أنا كمحلل ما يفيدني كثير، لازم أتعمق وأشوف هذه الأرقام حسب المناطق، حسب الأسر. مثل ما قلت لك يعني كم نسبة الأسر اللي دخلها أقل من 500 ريال. وزارة العمل أذكر في مرة من المرات نزلت يعني أيضا حسب العمانيين اللي موجودين في القطاع الخاص، وكم الرواتب الفئة اللي موجودة فيها، اللي أقل من 500 ريال، اللي أقل من 1000 ريال، اللي أقل من 2000 ريال. بالنسبة لنا هذا كان ممتاز جدا،
0: طبعا أعطيك صورة عامة للمشهد،
1: أعطانا صورة عامة. فإحنا عرفنا مثلا أنه يمكن أكثر من 60-80% رواتبهم أقل من 1500 أو 2000 ريال، إذا أنا ما نسيان الأرقام يعني، وبقت نسبة قليلة اللي هي رواتبها فوق 2000 ريال. فإحنا صح في ناس كثيرة موجودة في القطاع الخاص، في ناس كثيرة تشتغل في القطاع الخاص، لكن رواتبهم ما عالية كثير.
0: طيب أستاذ عبد الله، يعني بالنسبة أيضا يعني ما أعرف إذا طلعت أنت على كل هذه البيانات، الأشياء اللي دخلت ضمن حسبة الدخل، يعني أنا سمعت أشياء كثيرة، من ضمنها سمعت جزء بسيط جدا من مقابلة لرئيس المركز في إذاعة سلطنة عمان، كان حتى هم حاسبين نسبة الفائدة إذا كان البيت اللي أنت ساكن فيه مرهون للبنك، ما أعرف كيف الحسبة، إذا بعته ما بعته. المهم إيش الأشياء اللي دخلت لو بشكل مختصر ضمن موضوع الدخل، حسبة الدخل يعني؟
1: طيب مرة ثانية أقول لك، يمكن أنا ما أفضل واحد يمكن أجاوب على هذا السؤال، لأن أنا ما مطلع على البيانات.
0: طيب.
1: فيحتاج أني أطلع على البيانات وأقدر أعطيك النسبة. لكن بشكل عام أي حاجة تدخل في حساب، خلينا نقول للأسرة، كدخل مباشر أو غير مباشر. في أسر مثلا تروح تشتغل في يعني الخميس والجمعة مثلا، تحصلي مثلا في ولاية نزوة أسر كثيرة تنزل السوق، هل صار دخل بالنسبة لهم؟ نعم صار هذا دخل. هل حسبنا ولا ما حسبنا؟ هذا سؤال بعد نفس الشيء. إنزين، في مناطق ثانية تحصلي مثلا عندنا زملاء كانوا يشتغلوا في شركات البترول، فيشتغل أسبوعين بأسبوعين، فهو أسبوعين يشتغل، أسبوعين لما يشتغل فيهم يطلع بحر، فعنده دخل. فيقول لي أنا مثلا يمكن في يوم من الأيام، في يوم واحد أتدخل 3000 ريال، هل هذا الدخل أنا بحطه أيضا من ضمن دخل الأسرة ولا لا؟ طيب هل ينحسب ولا ما ينحسب؟ طيب أنا كيف أعرف أنه هو فعلا دخل هذا المبلغ ولا لا؟ هل هو استلم كاش؟ هل هو دخله في البنك؟ هل هو عطاني هذه الصورة ولا لا؟ ويمكن مثل ما تلاحظ أن الحين مثلا في ناس عندهم تخوف لما قال إن هذا الرقم، قالوا هل هذا معناته أن في ضرائب جديدة؟ هل معناته أن في غلاء معيشة؟ هل معناته أن مثلا الشركات بترفع علينا الأسعار؟ لأن هم هذا الأرقام ترى في ناس كثيرة يجلسوا يركزوا عليها. أبسطهم الحلاق هو أول ما يشوف هذا الرقم ارتفع يقول أوه بزيد 100 بيس أنا خلاص.
0: يعني طيب، يعني أفهم منك إنه اللي ينحسب اللي يدخل المفروض، بس نعم. ما أفترض شيء ممكن يدخل مستقبلا، يعني مسألة الافتراض ما تكون ضمن الحسبة صح؟ ولا بشكل عام
1: الافتراض أحيانا ممكن نعمله لأسباب عديدة، مثل ما قلنا قبل شوية أن أحيانا الأسر ما تصرح بإيش الدخل اللي عندها. الحين مثلا لما نتكلم عن ضريبة الدخل، لو طبقت في ناس كثيرة عندهم دخول ما موثقة. أنا عندي بناية، الدخل مال البناية يمكن ما أعرف 2000 3000 5000 ريال أو 10000 ريال أو عدة بنايات عندي دخلي مثلا 20000 في الشهر، بس هذا ما موثق، أنا ما أريد أسجله، ما أريد أن أبين أن هذا مدخول بالنسبة لي. بس كحكومة لا تعرف أن في ترى ناس مستأجرين، في ناس تدفع، في ناس تسحب، في فلوس تحول، إذن معناته لا في حركة. فممكن أن نشتغل على هذه الافتراضات بس نشتغل عليها على أشياء شفناها في الواقع. لذلك هم مثلا واحدة من الأشياء يمكن اللي استخدموها اللي هي استخدام الذكاء الاصطناعي، والذكاء الاصطناعي يستخدم خلينا نقول موديول معين، فهو في افتراض معين اشتغل عليه وعلى أساسه بدأ هو يجمع هذه البيانات. فبالنسبة لنا بتكون سريعة جدا، بدل ما نروح للميدان ونجمع هذه البيانات ونشوف، لا احنا حسب خلينا نقول الريت اللي صاير ممكن نحسبها، مثل لما نحسب السكان.
0: صح،
1: في السابق كنا نروح بيت بيت ونشوف ونسأل وكل هذا، الحين لا احنا نعرف كم يعني كما تقول نسبة الناس اللي تنولد، كم عدد المواليد، كم نسبة الناس اللي تتوفى مثلا، ونزين ونعمل فورمولا معينة وهذه هي اللي نحسب عليها. نعم. كم عدد السكان وكم زيادتهم.
0: طيب أستاذ عبد الله، أيضا الدراسة من ضمن الأرقام تقول أن متوسط دخل الأسرة ارتفع 18.5% مقارنة ب 2018.
1: نعم.
0: السؤال،
1: نعم،
0: هل ارتفاع الدخل بهذه النسبة يعني تلقائيا أنه الأسرة أصبحت أفضل حالا؟
1: ما بالضرورة، خلينا نكمل لك البيانات. إنزين، متوسط دخل الأسرة العمانية عام 2018 كان 1552.600 بيسة، 2025 صار 1839.300 بيسة، 18%. متوسط الإنفاق الأسرة كان 931 ريال و400 بيسة وصار 1058 ريال و800 بيسة، يعني ارتفع 13.7%. فيمكن صح أنا حصلت فلوس زيادة، لكن أيضا الإنفاق مالي زاد. الحين في أشياء كثيرة بدأت ترفع علينا الأسعار، أبسطها يمكن الإعلان اللي صار يمكن أمس أو الأمس، اللي هو الحين بدينا نطبق تسعيرة على سيارات كهربائية.
0: صحيح.
1: إنزين، أول أنا ما هدفع مثلا أنا أعبي سيارتي الكهربائية بلاش، الحين لا، الحين في رسوم، هذا لازم أحسبه بعد. ترى نفس الشيء هذا بيجي من جيب الأسرة، خاصة اللي عندها سيارة كهربائية. وهذا أيضا حتى متوسط دخل الأسر الوافدة كان 668 وصار 717، ارتفع 7%. متوسط انفاق الأسر الوافدة زاد 18% من 1173 ريال إلى 1392 ريال. ومتوسط انفاق جميع الأسر صار من 687 ريال إلى 798 ريال بارتفاع 15%.
0: طيب الأرقام هذه كلها اللي قلتها أستاذ عبد الله يعني ممكن يقول لك المؤشرات تبين أن متوسط الدخل في تحسن بناء.
1: نعم.
0: على الأرقام.
1: نعم.
0: في الوقت نفسه المواطن صادق، يعني هو حاس فعلا أنه أنا يعني وضع المالي يمكن يكون ما أحسن، يمكن يكون أضيق، أو ممكن يكون نفسه هو حالا من 2018.
1: نعم.
0: كيف ممكن نعمل التوازن في هذول الاثنين، هذا صح وهذا صح؟
1: التوازن يصير أن احنا لما نروح نقسمهم على هذه الفئات، فئات المواطنين اللي هي أقل من 500 ريال ونحطهم، وهم خلينا نقول هالفئة احنا نريد مثلا نعالج المشاكل اللي هي موجودة معهم، الفئة اللي هي 1000 ريال فأقل، الفئة اللي هي 2000 ريال فأقل، وهكذا. زين، وبعدين نحسب الناس اللي هم مثلا 5000 فأعلى. زين، هل نخليهم خلينا نقول مجموعة وحدهم، كم يشكلوا؟ هل ما يشكلوا عم 5% 10% 15%؟ ما نعرف. زين، لأن هل يمكن ناس ما مستهدفينهم احنا كحكومة، هل الحين الحمد لله عندهم دخل يسير وقادرين انهم خلينا نقول الأساسيات يغطوها. خلونا نركز على هل الناس اللي هم وضعهم اكثر، وخلونا نشوف كيف الآلية اللي ممكن احنا نساعدهم انهم يتجاوزوا هذا او يزيدوا الدخل مالهم.
0: طيب استاذ عبد الله، ايضا الان ابغى اسمع منك كباحث في الاقتصاد السلوكي، ليش الناس ما تحس بالتحسن اللي تقول الارقام؟ يعني غالبا انه الانسان يقيس وضعه بدخله، ولا اللي بقى في جيبه من كل الالتزامات اللي دفعها، او حتى بالمقارنه مع الاخرين؟
1: شوفي، بشكل عام الانسان وخاصة مثلا احنا في سلطنة عمان يعني لاحظ ناس كثيرة تعيش على راتبها خلينا نقول. فهو يبدأ براتب 500 ريال نهاية شهر هو ما عنده زيادة، بعدين يزيد راتبه يصير 600 هو يعيش على 600، بعدين يزيد إلى 1000 هو يعيش على 1000. الفكر الأسمى أنك أنت تعيش على أقل ما تأخذ دائما. أنا صح الحين أحصل مثلا 1000 ريال لكن ما المفروض أني أعيش على 1000 ريال؟
0: كم المفروض أعيش؟
1: المفروض أعيش على أقل من 1000 ريال، خلينا نقول مثلا 20% دائما أحطهن للاحتياط زين، صندوق طوارئ أو صندوق ادخار أو صندوق استثمار.
0: طيب.
1: دائما فأحط دائما 5 إلى 20%. طبعا هذا ما يشمل الناس اللي خلينا نقول اللي هم محدودي الدخل، أنا محدود دخل ما أقدر أقول له هذا، لكن الشخص خلينا نقول بعد الألف ريال لا يحتاج أنك أنت ما تعيش على الراتب اللي هو تحصله. يعني خلينا يعني نتكلم، والناس كثير الحين يسمعونا الناس اللي يشتغلوا في القطاع الخاص بشكل عام، احنا نعرف أنه أعلى راتب ممكن تحصله تقاعدي هو 2400 ريال. طيب اللي راتبه 10,000 ريال لما يطلع تقاعد كيف بيعيش؟ هل هو جاهز؟ إذا هو جالس يعيش على 10,000 ريال وصل 60 سنة طلع تقاعد ما حصل وظيفة ثانية على راتب كم بيعيش؟ على 2400 ريال.
0: هي.
1: طيب الفرق من وين بيجيبه؟
0: وفرق كبير
1: كبير جدا بالنسبة للموظف في الخدمة المدنية، يمكن ما يواجه هذا المشكلة. ليش؟ لأنه هو يمكن ما يوصل حتى 2400 ريال،
0: هو خلاص مسيستم حياته على
1: أيوة
0: الراتب هذا.
1: نعم، فهي الخطر أنا اللي أشوفه أكبر للناس اللي رواتبها أكثر من 3,000 ريال، لأن هذا لما يجي يطلع تقاعد يصير فيه مشكلة كبيرة، خاصة إذا ما عنده دخل ثاني، إذا ما عنده اللي يسموه باسف إنكم، دخل ثابت، عنده مثلا عقار معين أو عنده دخل معين، عنده أسهم. لذلك ليش أنا أقول لك أنا في البداية الناس ما المفروض تعيش على راتبها، المفروض أنه هو يقلل. ليش؟ لأنه لازم أحسب على قدام، أنا بعد 10 سنوات بتقاعد، ما بجلس أحل مشكلة تقاعد بعد 2 سنين بعد 3 بعد 8 سنوات، لا أبدي أحل بالحين. ليش ما أكون مستعد بالحين؟ الحين في ناس كثيرة يقول لك لا طيب أنت تقول لي مثلا أنا أوفر 100 ريال، 100 ريال هذه يعني ترى مبلغ بسيط. صح، في الشهر 100 ريال مبلغ بسيط، في سنة بتصير 1200 ريال، لكن في 10 سنوات كم بتصير؟ تصير 12,000 ريال، فرق كبير يعني. طيب أنت لو حطيتها في استثمار، لو حطيتها في البورصة، لو بديت انك انت تستثمرها في اشياء معينه، اي شيء ممكن استثمره. يعني مثلا شفنا ابسط مثال الذهب، قبل 10 سنوات سعره غير عن سعره الحين. طيب انا لو حطيتها هذه كلها في ذهب زين، فمعناته اكيد بعد 10 سنوات ان شاء الله اذا عشنا الى ذاك اليوم اكيد يمكن بحصل هذا الاستثمار اللي حطيته فيه بيكون عائده افضل بكثير.
0: طبعا بس خلينا ناكد انه انت الان تتكلم عن الناس اللي رواتبها فوق الألف، عشان بعدين ما تجي ناس تقول لك يلا انا بالزور ماشي وعلى الاحتياجات والاشياء اللي اصلا صار فيها ارتفاع في الاسعار. انت تتكلم الان عشان ما احد يقول انه نحن مثاليين بزياده، يعني
1: لا هو حتى يمكن ما 1000، لانه يمكن في اسر فيها 10 اشخاص راتبها 2,000 ريال يدفع 500 ريال إيجار، يمكن هذا ما مكفلنا. فاحنا نتكلم على الناس اللي عندهم الكفاية زين انه هو يغطي مصاريفه الأساسية. ما مشكلة روح اصرف على الأشياء الكمالية، لكن لا تصرف بشيء كبير. إذا انت محتاج خلينا نقول سيارة قيمتها 5,000، لا تروح تشتري سيارة ب20,000، فرق كبير جدا. زين اشتغل يعني اشتري كما يقول على قد بساطك، على قد الحافك مد رجولك.
0: صحيح.
1: زين وبعد انا اقول لا تمد رجولك كامل، بعدك كسفهم شويه احسن لك يعني
0: ضروري هذه يعني عند التقاعد بعدين بتعرف الفائده كيف.
1: اكيد.
0: طيب انا ارجع مره ثانيه لموضوع الانفاق اللي انت ذكرته الان. الحسبه تقول لك اللي قام فيها الناس قال لك دخل 1839 انفاق 1059 على الحسبه بقى تقريبا 780 ريال، يعني الفرق. هل من الصحيح ان نقول انه الاسره العمانيه تدخر في المتوسط على حسب اللي انت قلته الان تقريبا 780 ريال شهريا؟
1: ما بالضروره هذا الرقم صحيح.
0: اذا هذا رقم شو يعني متوسط ايضا؟
1: يعني هذه حسبه مره ثانيه، لكن
0: حسبة.
1: لكن احنا مره ثانيه يمكن انا ما افضل واحد اجاوب على هذا السؤال لان انا ما عندي البيانات، لكن خلينا نكون واقعيين. الاسر العمانيه بشكل عام تصرف، واحيانا ما تسجل ان هذا صرف، في أحيانا أشياء طارئة في احيانا الحين مثلا نروح ناخذ خدمه يقول لك والله انا ما عندي الماكينه مال انك تدفع بالبطاقه، حول لي على على على رقم
0: الرقم
1: على الرقم الخاص هذا
0: مثلا.
1: زين، وهذا وهذا انا اشوفه ما جيد، لان الحين انا ما اعرف هل هذا رسوم خدمه
0: صح،
1: ولا هذا ممكن يدخلنا في غسيل اموال ولا ايش.
0: كلام صحيح.
1: فهل الحين في اشكاليه كبيره جدا، لذلك أنا دائما أنصح الناس إذا الشخص ما ثقة لا تحول له، خاصة إذا مبلغ كبير جدا، لأنه بعدين ما تكون فيه مساءلة، خاصة أن هذا الشخص ما عرفه ويمكن يكون الشخص معماني. زين، فأنا عاد هذا مشكلتي يمكن تكون أكبر. لكن لا، أنا قضيت خدمة من عند شخص ما كان عندهم طريقة إني أدفع لهم، أنا ما أشل معي كنقود كاش. زين، فانا بحول على رقم تلفونه وخلاص، انا ما عندي مشكله في هذا الموضوع.
0: نعم طيب،
1: فبس بغيت اقول ان الاسر العمانيه تصرف احيانا اشياء كثيره جدا، فما معناته ان هذا الرقم هذا ادخار، لا. هذا ممكن يكون خلينا نقول مال انفق لكن ما وثق انه هو تم انفاقه.
0: نعم طيب، كيف ممكن المعلومه فعلا توصل للجمهور المستهدف من هذه النقاط كلها؟ او خليني اغير السؤال الصيغه بهذه الطريقه، هو شو الهدف من عمل هذا الاستطلاع او هذا المسح؟ ايش المتوقع على كل المستويات؟ اذا يعني أتكلم عن العرف السائد فيما يتعلق بمثل هذه المسوحات.
1: شوف، بشكل عام العرف إنه هو من ناحية اقتصادية، هذه أرقام مهمة جدا تساعدنا على التخطيط الاقتصادي، خاصة إحنا داخلين الحين الخطة الخمسية الجديدة. إنزين، نبغى نعرف الحين هل الاقتصاد ينمو وبأي نسبة، إيش الأشياء اللي ساعدت إنه هو ينمو بشكل أفضل، هل الوظائف الجديدة اللي الناس دخلوا فيها فعلا عززت هذا الرقم ولا ما عززت؟ طيب احنا كم كان السنة الماضية، كم كان السنة اللي قبلها، ايش الفرق اللي صار بينهم، ايش المتغيرات اللي ساعدتنا ان احنا ننمو بشكل افضل بالنسبة لنا كبلد؟ مهم جدا. اذا مثلا احنا ركزنا على القطاع السياحي، وهذا القطاع بدأ في مناطق معينة نشوف ان دخل الأسرة يرتفع، فمعناته لا، في امباكت كبير جدا في هذا المنطقة. إذا ما احنا ما ايش محتاجين احنا نسوي؟ محتاجين نعزز هذا الوجود مثلا في هذه المنطقة. لو مثلا الحين الإحصائية جتنا عن خريف ظفار، وقلنا ان احنا الأسر في الوقت اللي كان فيه خريف ظفار زاد الدخل بالنسبة لها. طيب من وين هذا زاد؟ شيء طبيعي جدا، في ناس كثير أجرت مثلا شقق، أجرت بيوت، عملت خدمات، كانت تسوي ولائم، أشياء كثيرة جدا. هل هذا انضاف لدخل الأسرة؟ نعم، هذا انضاف إلى دخل الأسرة. في المقابل، هل هذه الأسر نفسها أنفقت أكثر من ما هي ولا لا؟ زين، وهل دخرت؟ هذا مهم بالنسبة لنا كاقتصاديين.
0: طيب، ما مدى صحة ما الناس كانت خايفة منه ارتباط مثل هذه المسوحات بفرض ضرائب أخرى؟ هل هذا الكلام ممكن قابل للتطبيق ولا هو فقط مجرد خوف من الناس؟
1: هو عادة في العالم بشكل عام يعني هذه الأرقام ما تستخدم لهذه الأشياء حسب معرفتي يعني. لكن الخوف الناس طبيعي جدا، الناس تتخوف من أي شيء. الشخص اللي يخليه كما يقول يحط من الحبة أبا عادي، ممكن يعمل لك فرقعة من شيء يمكن ما إلى معنى. فأنا وجهة نظر الشخصية إنه لا، ما أتوقع إنه بيكون فيها، وأنا يمكن ما الشخص الأفضل إنه يجاوب على هذا السؤال.
0: أنا أقصد يعني عالميا، عادة لما تسوي مثل هذه الدراسات هل يكون هو فقط لاستقصاء ومعرفة، ما هل ممكن الخطوة اللي بعدها ممكن يكون فرض ضرائب ولا إصلاحات خلنا نقول، ولا هذه المسألة ما لها ارتباط، ما لها علاقة ببعض؟
1: هي ممكن تفتح لك كل شيء، ممكن تفتح لك باب إن أنا ممكن أفرض ضرائب، وفي المقابل ممكن تفتح لك باب لا، أنا ممكن أقدم خدمات أفضل
0: صح،
1: وممكن أني أقدم معونات أكثر. لأن أنا لو عرفت الفئة اللي هم فعلا محتاجين وبقوة للمساعدة، أنا أقدر أتوجه لهم بسهولة شديدة جدا. يعني أبسطها مثال دعم الـ الـ الـ الـ الوقود، سهل جدا تعاملوا معه. ليش؟ لأنه عندهم البيانات، فسهل اني انا اعطي بطاقة
0: صح.
1: راتبك كذا شو اسمه مربوط بالحماية الاجتماعية، هذا ساعد ناس كثيرة جدا. هل ممكن انه هو يروح في المقابل؟ ممكن. في النهاية هذا القرار للناس المتخذ القرار.
0: نعم. طيب استاذ عبد الله الوقتي مرة بسرعة، بس خليني اروح لمحور ايضا مهم ذكرته انت على السريع بس

0: اللي اعتمدت عليه على أساس أبني هذه الفرضية؟ هل هي البيانات اللي ناشرنها البنك الدولي عن عمان ويمكن تكون ما دقيقة بمقدار الدقة اللي موجود عند المركز الوطني للإحصاء؟ هل هي البيانات اللي مثلا المحافظات هي استقصتها بنفسها وراحت لبيوت الناس وتأكدت من هذه الأرقام؟ كل ما كان الرقم اللي عملت عليه الإطار وبنيت عليه هذا الإطار دقيق، كل ما كان بياناتي خلينا نقول أكثر دقة أو أكثر قرابة من أنها تكون دقيقة.
1: يعني تعتقد لو كان الموضوع أنه مثل ما كان أيام التعداد وهذا الناس قالته يعني أنه روح دق الباب وجمع البيانات، هل الناس كانت ممكن تتقبل الموضوع؟ يعني كانت بيانات فعلية مرة جمعت منك، ولا هي الحسبة يعني ما كان شيء بيتغير؟
0: وجهة نظري الخاصة ما في شيء بيتغير، لأن حتى في السابق لما كان الناس يروحوا عند المباني في ناس ما كانوا يعطوا أرقام صحيحة.
1: صح.
0: يعني أذكر في حادثة في شخص كان عنده 5 أولاد، لما سألوا كم ولد عندك قال لهم أنا عندي بنت واحدة ما عندي 5 أولاد. ليش؟ هو ذاك داخله خايف أن أنا أولادي بغين يشلوهم يودوهم شو اسمه يشتغلوا في مكان معين مثلا، أو يشلوهم للتجنيد أو أي حد، فأنا باغنهم معي في البيت ما أريدهم يطلعوا. فهذا الخوف اللي عنده خلاه يعطي معلومة خاطئة. لذلك دائما المعلومة الصحيحة كل ما بنينا عليها خلينا نقول برنامج معين أو نظام معين كل ما قدرت تعطينا أشياء صحيحة. لذلك مثلا احنا نشوف كم نسبة المواليد، سهل جدا ان احنا نقدر بالمقاربة مع نسبة الوفيات ان احنا نعطي شيء قريب من الصحيح عن مثلا عدد السكان، وهذا يشمل كل شيء كأرقام سواء في الاقتصاد وفي غيره.
1: طيب انا يعني ما اعرف اذا كنت انت الشخص الانسب في الاجابة على هذا السؤال، ولكن بنحاول انا وانت نجاوب عليه فيما يتعلق بالمدة الزمنية اللي تم انجاز فيها هذا المسح. يعني قيل انه خلال ساعة، طبعا نريد نقول انه هل المسح كله استغرق ساعة ولا ادخال البيانات ولا الفكرة انه تشغيل النموذج بالفورمة اللي موجودة فيه عطتني هذه النتيجة؟ فالادق اعتقد انه الجزئية الثانية، صح؟
0: هي نعم، هي الموديل نفسه اللي احنا عملناه اللي بديناه اللي سوينا في كل البيانات، يمكن هو احتاج ساعة انه هو يدرس كل هذه البيانات ويعطينا نتيجة، وحتى ساعة انا اشوفها كثير. يمكن الحين الذكاء الصناعي الحين ممكن يعطيك بيانات يمكن في اقل من هذا
1: فورية يعني
0: نعم. خاصة اذا لكن انا اشوف انه يمكن على كمية البيانات اللي معهم وضخامتها يمكن فعلا ممكن انه يستاهل انه هو يكون ساعة.
1: غالبا نسبة الخطأ في مثلها، احنا نعرف نسب الخطأ واردة في الدراسات وغيرها.
0: صحيح.
1: نسب الخطأ فيما يتعلق باستخدام الذكاء الاصطناعي في مثل هذه الدراسات اذا كانت عندك معلومة؟
0: ما عندي معلومة للأسف، لكن ايضا في الإحصاء دائما في كل بيانات في نسب مقبولة وفي نسب ما مقبولة. فاحنا لازم نكون عارفين ولازم نصرح نقول اننا مثلا في نسبة خطأ 5% وأنا بالنسبة لي مقبولة، وفي ناس يقول لك لا أنا نسبة 10% ونسب مقبولة. لكن في أشياء مثلا لو تكلمنا عن خلينا نقول أمراض معينة، أنا يمكن حتى 1% بالنسبة لي نسبة ما مقبولة، لازم تكون النسبة عندي صحيحة. ليش؟ لأن هذه مسألة حياة أو موت، فهو يعتمد. لذلك أنا لازم كباحث لازم أصرح أقول أنا والله هذا اللي صار عندي، نسبة الخطأ موجودة معي تقديرية 5%، ولازم انشرها على أساس الناس اللي تلقاها أيضا تعرف النسب اللي أنا اشتغلت عليها.
1: ليش زعلوا الناس أستاو؟
0: والله أنا أشوف الناس زعلت وحدها، يعني ما يمكن ما حد زعلهم يعني.
1: الواحد الرقم ما يزعل كان تعتقد؟
0: يعتمد تنظر إليه من أي منظور. إذا خلينا نقول أسرة دخلها أكثر من 2000 وشافت 1800 بالنسبة لهم هذا شيء جيد، هم فوق المتوسط. لكن إذا أسرة دخلها 600 وهي تشوف لا المتوسط في عمان، أنا بالنسبة لي أكيد بزعل يعني.
1: أي يمكن لأنه حسوا أنه هذا الأرقام ما تعكس تجربتهم الشخصية، وبالتالي هذه المسألة كأنه كانك تتبلع على حد، يعني تقول له أنا أنت تحصل هذا المتوسط، بينما الغالبية العظمى يقول لك لا أنا هذه أرقامي.
0: لذلك مثل ما قلنا في البداية من الجيد أن احنا دائما نفسر هذه الأرقام إيش معناتها إيش اسمه، وبعدين دائما الأفضل لما نتكلم مع الجمهور خلينا نقول

0: نتكلم بلغة ممكن سهلة عليهم الفهم. فلو قلت لهم احنا على عدد الأسر اللي في سلطنة عمان حصلنا 21% منهم دخلهم أقل من 500 ريال، انا بالنسبة لي خلاص عرفت انا 500 ريال انا من ضمن 21%. النسبة الثانية 3% دخلهم فوق 10,000 ريال، خلاص طيب انا بالنسبة لي مقبول يعني أو ممكن أتقبله يعني كشخص يعني. في نسبة 2,000 إلى 5,000 ريال، هلا نسبتهم مثلا 20-30%، وهذه إحصاءات موجودة وموثقة، أتوقع يمكن الناس بيتقبلوها بشكل أفضل.
1: بعيدا عن هذا الموضوع أستاذ عبدالله، وصلنا تقريبا إلى ختام اللقاء معك، لكن أنا بغيت من ملاحظاتك الشخصية فيما يتعلق بالجانب السلوكي عند العمانيين، وبالتأكيد في أشياء كثير تغيرت يعني بين السنوات. شو أكثر شيء لاحظته وفعلا تريد تتحدث عنه وتأكد عليه فيما يتعلق بهذا الجانب؟
0: بالنسبة للسلوك أنا أدرسه بشكل أساسي من جوانب الادخار، ومن جوانب أن الناس يكون عندها وعي بالمصاريف اللي تصرفها. فلاحظت الفترة الماضية أنه الناس بدأت تتعلم أكثر، أنه أنا 1,000 ريال صح هو جيد، لكن يمكن أنا ما محتاج أني أصرفه كله كامل. ويمكن ذكرت سابقا كان عندي موظف جديد، وهذا الموظف أول ما بدأ يتوظف حصل تقريبا قول 600 ريال، بس يجي تاريخ 10 من الشهر وهو مفلس. فأقول له إيش مشكلتك؟ قال والله ما أعرف فلوسي وين تروح. فعطيته تطبيق معين، قلت له هذا ما تطبيق مصاريف، روح سجل فيه كل المصاريف مالك. بعد 3 شهور جاني قال أنا بديت أوفر. ليش؟ قال أنا عرفت وين مصاريف تروح. فأحيانا المشكلة في الشخص إنه هو سلوكه في الصرف ما متزن، ما يعرف وين يصرف فلوسه، أو ما ينتبه لأشياء بسيطة ممكن تكلفه على المدى البعيد مبالغ كبيرة جدا. فيجي يقول لك والله أنا ما مكفن الراتب، شيء طبيعي ما مكفن، أنت ما عارف من وين تصرفه، لكن لو عرفت أنا وين أصرفه أقدر أعرف أن أقول لك إذا محتاج أقلل من هذا الشيء، محتاج أقلل من مثلا شراء شيء معين، أو أني أشتري شيء مقابل يمكن يكون أرخص منه، كذا يقدر يوفر بشكل أكبر. فهذا السلوك حصلت أن الناس بدأت تتعلم فيه، بدأت أنها تقلل مصاريفها، بدأت نسبة الوعي عندها ارتفعت بشكل أكبر، يمكن ما نسبة ما كبيرة، لكن إن الناس بدأت توعى إن أنا محتاج إني أنا أعرف وين مصاريفي وأعرف كيف أدخر وبعدين أعرف كيف أستثمر. أتوقع هذا بيعمل نقلة نوعية كبيرة جدا.
1: طيب أستاذ عبد الله، بعد عندي يعني سؤال، يقول دائما لما نشوف يقول لك لما تشتغل وتتوظف توك متوظف لا تقترض، لا تروح البنك، لا تسوي لا تسوي. طيب في المقابل ترى يعني هل معقولة هذا الشخص اللي راتبه توا بادي مثلا 500 ولا 600 ريال بيقدر يسوي كل هذه الأشياء بدون قرض؟ هل هذا الكلام منطقي؟
0: وجهة النظر الشخصية يعتمد على المجتمع اللي انت موجودة فيه. في مجتمعات تتآلف مع بعض، مثلا يسووا جمعيات ويسووا جمعيات كبيرة، فأنا ممكن أحصل لي من 10 إلى 20 ألف خلال فترة بسيطة يعني، صح أضغط على نفسي لكن ممكن أحصل هذا المبلغ، فاللي حولي يتعاونوا معي فأنا أقدر أشتري سيارة، ممكن أتزوج، ممكن أسكن مع أهلي فترة من الزمن إلين ما خلينا نقول أقدر أوقف على رجولي. وفي مجتمعات لا، كل واحد يقول أنا لا عصامي، أنا أبغى أشتغل على نفسي، ما أريد حد يساعدني، ويبدي أنه هو يدخر. وفي فئة ثالثة لا، تقول لك أنا أروح للبنك. فأنا وفي ناس كثيرة ما كان يحب يروح للبنوك لأنه ما كان في عندنا فروع إسلامية. الحين الفروع الإسلامية موجودة، فبالنسبة للناس صار أريح أن أنا خلاص ترى أنا بروح البنك، سيارة بروح بنك، بنك إسلامي، بنك وبنك خلنا نقول غير مسلم بعد
1: تمويل بيزعلوا علينا البنوك بعدين. زين، فيعني أن يعني خلينا نقول على حسب ظروفك،
0: بس على حسب ظروف الشخص.
1: بس لما الواحد يطلع ويقول لك لا تسوي ولا تسوي، يعني يحسسك ان الحياه سهله. الحياه ما سهله استاذ عبد الله،
0: ما كل الناس عايشه نفس العيشه اللي انا عايشنها، وما كل الناس عايشه نفس العيشه اللي انت عايشتها
1: بالضبط.
0: وكل واحد يستمع لنا الى عيشه مختلفه، فكل واحد لازم يكون له منهج مختلف يناسبه هو. بس مرة ثانية أريد أقول أنك لا تعيش على راتبك، عيش دائما أقل من راتبك. ليش؟ لأنك أنت هنا لما تبدي توفر تحس بقيمة الريال نفسه. كل واحد لما لما لما لما يشوف المبلغ اللي يجيه والمبلغ اللي يوفره بعد ثالث شهر من التوفير بيحس ان انا في عندي مبلغ، فمعناته انه محتاج اني اشتغل عليه، محتاج اني اشتغل عليه. بعد 5 سنوات يمكن يطلع لي مبلغ هو ما توقعه ابدا، خاصه اذا استثمره في شيء ممكن انه هو يكون عائد كبير له.
1: شكرا لك استاذ عبد الله، بارك الله فيك وفي جهودك وايضا في كل الاجابات على اسئلتنا اليوم، الله يحفظك يا
0: شكرا
1: رب.
0: جزيلا، ونتمنى ايضا من الجميع ايضا الجمهور إنه دائما لا تسرعوا، حاولوا تسألوا عن كل الأرقام إيش معناتها وإيش كلها. الذكاء الاصطناعي الحين يساعدكم بشكل كبير، ويعني نتعلم دائما كل يوم نتعلم شيء جديد.
1: بالتأكيد. شكرا للباحث في الاقتصاد السلوكي الأستاذ عبد الله بن محمد العبري.
2: كل الأسئلة. كل الأسئلة.
3: ماذا؟ كيف؟ أين؟ من؟ متى؟ هل؟ لماذا؟
4: كل الأسئلة على هل أف أم.
2: كل الأسئلة.
5: باقي ستة أيام على انطلاق أسبوع عمان للمناخ 2026 في نسخته الثانية،
2: حيث نجتمع لترجمة السياسات البيئية إلى حلول عملية قابلة للتطبيق.
6: أسبوع عمان للمناخ 2026
2: هو الحدث البيئي الأبرز في سلطنة عمان بتنظيم من هيئة البيئة، من 14 إلى 16 سبتمبر في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض،
6: نحو عالم أكثر استدامة.
2: من الرؤية إلى التنفيذ، ريادة العمل البيئي إقليميا ودوليا.
7: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن، زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.

0: خبر عاجل، طالب في الصف الرابع حل مسألة قبل ما تشرحها المعلمة، ورتب جدول الرحلات المدرسية، وأقنع المدير يضيف حصة للذكاء الاصطناعي. ولما سألناه وش سر هالثقة، ضحك وقال لانش بوكس مالي كل يوم من الصفاء. الصفاء سابقين جيلهم.
1: مع فايبر نت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني، وبث برامجك المفضلة دون تقطيع، واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
2: تبرعك بالصفائح الدموية رسالة إنسانية تقول لكل مريض لست وحدك، فهناك من يمد لك يد العون.
3: أوقات التبرع بالصفائح الدموية، بنك الدم المركزي بوشر، من السبت إلى الخميس من 8 صباحا حتى 7 مساء، يوم الجمعة من 8 صباحا حتى 1 ظهرا. يمكنكم الاستفسار عن التبرع بالدم عبر خدمة الواتساب على الرقم 94555648.
4: المناخ يتغير ومعه تتغير طريقة تفكيرنا في الطاقة والمياه والاقتصاد وفي مستقبلنا. من هنا من سلطنة عمان يجتمع صناع القرار والخبراء والمستثمرون والمبتكرون لتحويل تحديات المناخ إلى حلول، والأفكار إلى خطوات حقيقية على أرض الواقع. أسبوع عمان للمناخ 2026 من هيئة البيئة، 3 أيام من الحوارات والحلول المناخية والابتكار والاستثمار، من الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر إلى الأمن المائي والاقتصاد الدائري ومستقبل أكثر استدامة، من 14 إلى 16 سبتمبر في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. هيئة البيئة تستضيف أسبوع عمان للمناخ 2026 نحو عالم أكثر استدامة، ريادة العمل المناخي من الرؤية إلى التنفيذ. تابعوا التغطية الخاصة لأسبوع عمان للمناخ عبر هلا اف ام.
5: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك. مع تطبيق نماء لخدمات المياه تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
6: إعلانك يفرق مع هلا أف أم. تواصل معنا على الرقم 9634-4767 أو 22-00-9004.
7: المزيد بانتظارك مع برنامج المكافآت من بنك مسقط. اكسب نقاطا بسهولة مع معاملاتك المصرفية اليومية، واستبدلها بتذاكر سفر، إقامات فندقية، منتجات وغيرها المزيد. استكشف المكافآت عبر التطبيق أو الإنترنت اليوم. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.bankmasqat.com. تطبق الشروط والأحكام.
8: السلام عليكم يا جماعة، ما تردوا علي؟ ها انا دليكم بقطع عنكم الواي فاي.
9: با لا تقفل، انا في نص الجيم.
10: بابا عندي ميتنج اونلاين.
11: تكفى يا تاجراسي، عندي مكالمه مهمه.
8: طول اليوم ما حد يسمعني، بس ما شاء الله من قلت واي فاي توحدت العائله.
12: لان في البيت الكل يعتمد عليه، اختر خدمه منزلي فايبر او 5G من اريده، واستمتع بالانترنت بكل زاويه في بيتك.
8: دام لحي قال من تنادي، بروح اضرب لي فنجان قهوه.
12: اشترك الان، تطبق الشروط والاحكام. اريده، طور عالمك.
13: أقدم لكم طيران السلام. حالة الطقس،
14: الطقس غائم جزئيا إلى غائم على سواحل محافظة الظفار والجبال المجاورة لها مع تساقط الرذاذ، صحب وجه عام على بقية المحافظات مع تدفق السحب وفرص تشكل السحب الركامية على أجزاء من جبال الحجر خلال فترة الظهيرة قد تؤدي لهطول أمطار متفرقة، قد تكون رعدية أحيانا مصحوبة برياح هابطة نشطة. احتمال تشكل السحب المنخفضة آخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من المناطق الساحلية لبحر العرب وبحر عمان، واحتمال تصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة من محافظات ظفار والوسطى وجنوب الشرقية بفعل حركة الرياح.
15: اكتشف كيغالي وأبها وفيينا بأسعار مخفضة مع طيران السلام. احجز الآن عبر سلام air.com. طيران السلام، سافر على طريقتك. طيران السلام.

0: حكاية، وحكايتك تبدأ مع تمويل بيتنا من بنك مسقط. سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر، تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة والدعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا الـ15، أو أرسلهم إلى 900-90. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: كل أكبر عدد من الناس
2: كلمنا على 9634-4767 أو 2200-9004 وخلها الأفضل تروجناك.
3: في المدرسة الفنلندية العمانية نلهم أبناءنا للتعلم والنمو والتميز. نقدم تعليما متمحورا حول الطالب، مستوحى من التجربة الفنلندية في بيئة آمنة وداعمة، وبإشراف معلمين مؤهلين ومرافق تعليمية حديثة. اكتشفوا مستقبل التعليم في المدرسة الفنلندية العمانية داخل حرم الجامعة الألمانية للتكنولوجيا في عمان. للمزيد زوروا fos.edu.om. المدرسة الفنلندية العمانية، التعلم يحدث في كل مكان.

0: كل الأسئلة. كل الأسئلة.
1: ماذا؟ كيف؟ أين؟ من؟ متى؟ هل؟ لماذا؟
2: كل الأسئلة على هل أف أم.
3: كل الأسئلة.

0: مستمعين الكرام، مسي عليكم بالخير، وبعدنا في برنامج كل الأسئلة في ساعتنا الثانية، وأيضا بعدنا في نفس الموضوع فيما يتعلق طبعا بمسح دخل ونفقات الأسرة والنتائج اللي صدرت عن المركز الوطني لإحصاء والمعلومات وردود فعل أيضا الجمهور والناس وكثير من الأسئلة اللي طرحت حول هذا الموضوع. مع الاعتذار المسبق للجهات المعنية، أرقام مخادعة بددت الحلم برفاهية المواطن. طبعا مجموعة من الأسئلة اللي طرحت أيضا في هذا المقال للكاتبة فاطمة ناصر، واللي بنطرح إن شاء الله عليها أيضا أسئلة أخرى للإجابة عليها. مساء الله بالخير أستاذة فاطمة، أهلا وسهلا فيك معنا في إذاعة هلافم.
1: مساء النور أختي خلود،
0: حياك الله يا هلا. أستاذة فاطمة، بصفتك طبعا كاتبة ومتابعة للشأن العام، شفتي الأرقام وكذلك أيضا شفتي ردود أفعال الناس، أعطيني بشكل عام كل ما يتعلق بهذه المسألة وكيف شفتيها من وجهة نظرك الشخصية.
1: في البداية التقرير أو الأرقام اللي نشرت بالأمس وأيضا التوضيحات اللي جاءت من المركز الوطني للإحصاء ما كانت يعني تجيب على كل التساؤلات اللي المواطنين كانوا يعني تدور في أذهانهم من الأمس. أغلب السوشيال ميديا كان يتساءل الكثير من الأسئلة، الكثير من الأرقام اللي ما مفهومة، الأجوبة ما كانت وافية عشان تجيب لهذه الأسئلة. على سبيل المثال، نحن لما نعطي رقم كبير مثل 1800 ونتكلم أنه هذا 1800 كمتوسط دخل للأسرة، نتكلم عن 7 أفراد وليس فرد واحد. وبالتالي أنت لما نصيب الفرد الواحد من هذا المبلغ المذكور هو 266 ريال، بمعنى حتى النصيب سواء هذا النصيب يكون للأب أو للأم، نحن نتكلم عن أقل من الحد الأدنى للرواتب اللي هو 325 على افتراض يعني. فنحن لما نقول العدد في البداية يمكن يعني انبهرنا لما شفنا 1800، قلنا هذا يعني مبلغ كبير أو متوسط دخل يعني جيد، ولكن هو طلع يتقسم على 7 أفراد. للأسف يعني هذه الأرقام، نحن لازم نعرف الهدف أساسا من هذا النوع من الإحصائيات أو هذا النوع من المسوحات. هل الهدف منه أنه الجهات المعنية تستفيد منه مثلا في عمل دراسات معينة أو اتخاذ قرارات معينة؟ لأن ما أظن أنه المواطن تهمه هذه الأرقام، بالعكس هي زادت الحنق، أو ما نقول الحنق ولكن نقدر نقول أنه حالة يعني يرى أرقام مثل هذه وفي النهاية يعني جيبه يقول عكس ذلك.
0: طيب أستاذة فاطمة، يعني اليوم يعني البعض قال لك أن الأرقام ما تكذب، ولكن يمكن الإشكالية ما كانت في الأرقام نفسها وإنما كانت في طريقة العرض والتفسير، هل تتفقي مع هذه وجهة النظر؟
1: صحيح، هو أجمل شيء في الأرقام أن أنت اللي تريد، يعني إذا أنا بغيتها تعطيني هذا مثل ما تقول تقرير إيجابي بسهولة أن أنا أعمل تقرير إيجابي بالأرقام، هي لعبة جدا بسيطة، ولكن الأرقام حقيقية جدا، بالعكس يعني الأرقام حقيقية. يمكن الناس فهموا في البداية أن الألف أو أكثر من 1800 نحن نتكلم عن الفرد.
0: نعم.
1: لكن بعدين أثناء النقاشات أمس أثناء توضيح الصورة اكتشفوا أن هذه 1800 هي لسبعة أفراد، متوسط أسرة لسبعة أفراد، فالصورة اتضحت، بمعنى أن الفرد الواحد يحصل على 266 ريال.
0: وهذا ممكن يقول لك منطقي وواقعي ويعكس الواقع.
1: أيوة، مع الأخذ بعين الاعتبار أختي خلود أننا إحنا نتكلم عن 1800 ليس بما يتعلق بالراتب، على كل المدخولات. فهل أنت متخيلة أن رغم أن نحن شملنا كل المدخولات عشان احنا نطلع برقم يعني في القيمة ورقم كذا كبير. وفي النهاية يدفع المواطن من كل مدخولاته 266 شهريا يعني.
0: نعم. طب أستاذة فاطمة يعني وين الإشكالية فيما يتعلق بمثل هذه الأرقام؟ ويمكن هذه على فكرة مش التجربة الأولى وأنت متابعة للشأن العام وللإعلام ويمكن وقفت على كثير من التجارب. بعض قال لك أنه مش معقول أنك تقوم وتعق الرقم بهذه الطريقة وتترك المسألة بين كثير من التفسيرات. هل قامت الجهة المعنية أو الجهات المعنية بدورها فيما يتعلق بالتفسير؟ ولا هذا هو أساسا كان دورها تقول الرقم وخلاص؟
1: أتوقع أن اللي أنا سأل على حسب ما أنا اللي استمعت له، ما أعرف إذا في أشياء أنا فاتتني، لكن ما كان في توضيح من الجهة المعنية للشرائح المستهدفة. بمعنى خلود، إذا أنا بجيب سبعة عوائل مثلا وبجيب شريحة عائلة منهم دخلها هو مثلا أكثر من 6000 ريال عماني، وأجيب عائلة ثانية 500 ريال، وعائلة أخرى نقول 400 ريال، في المتوسط بنحصل 1800. لكن مع العلم أن أربعة من العوائل يعني ما تصل حتى للمتوسط، ما دون المتوسط. يعني هي المسألة كلها ان احنا ما عارفين الشريحة المستهدفة في هذه الدراسة كيف وصلنا لهذا المتوسط.
0: نعم. طيب أستاذة فاطمة، أنت طالبت بنشر تفاصيل أكبر حول منهجية المسح وتعريف الأسرة وطريقة احتساب الدخل وحجم العينة. كيف ممكن نقول أنه كل هذه التفاصيل اللي ذكرتيها ممكن تغير فعلا قراءتنا للنتائج، وبالتالي تغير حتى من وجهة النظر أو من وجهات النظر المتباينة؟
1: شوفي خلود، عشان أكون يعني صريحة وصادقة وأنا أتكلم كمواطنة عادية، المواطن أو أنا شخصيا إذا بتكلم عن نفسي، أنا ما تهمني هذه التقارير. يعني أنا إذا عرفت التقرير وقرأت التقرير، هل أنا يهمني أرقام أو دراسة عملتها جهة في أرقام، أم يهمني ما أنا أعيش في واقع يعني في دخل الأساسي؟ وفي هذه الأرقام ممكن تنبنى عليها لا تفيد المواطن في شيء، لأنها الأرقام هذه تبنى عليها دراسات في جهات أخرى ممكن هي تستفيد منها، لكن أنا كمواطن الأرقام هذه ما تفيدني في شيء حقيقي. ممكن من باب العلم أن أنا أعرف كمعلومة عامة، ولكنها كأني أستخدمها في أي شيء مفيد آخر ما تفيدني في شيء.
0: نعم. يمكن البعض حتى يعني كان عنده مخاوف من أنه مثل هذه المعلومات ربما تترتب عليها فرض بعض رسوم أو ضرائب مستقبلية. هل الناس كانت يعني صادقة في مثل هذه التوقعات، أو خلينا نقول يعني معذورة؟
1: صحيح، يعني أنا لما قرأت الأرقام في البداية بدون يعني الدخول في تفاصيل أو كذا، يعني تفاجأت بالفعل وقلت يمكن هذا يعني تمهيد لي يعني رسوم قادمة أو ما شابه. لكن إحنا لو عندنا هذه الأرقام، يا ريت لو عندنا إنه عندك 1800 وشيء هذه في الشهر لكل فرد، معناها إن إحنا ما بيكون عندنا جمعيات خيرية، ولا بيكون عندنا حالات يعني تحبس لعشرين ريال دين. في هذه الحالة نحن عارفين صدق الواقع، يعني إحنا نعيشه وإحنا نعرفه. فبعد أقل حتى مع الأرقام الحالية 266 كنصيب الفرد، هذا أقل من المعدل الأدنى للرواتب. فحتى هذا أساسا لما تقيسيها بالدخل القومي، يعني نسبة جدا بسيطة نصيب الفرد من الدخل القومي.
0: أنا أشكر وجودك معانا أستاذة فاطمة والإجابة على كل الأسئلة، بارك الله فيك، شكرا جزيلا.
1: العفو.
0: شكرا للأستاذة فاطمة ناصر.
2: كل الأسئلة على هل أف أم.
3: كل الأسئلة.
4: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

0: هلا اف ام،
1: هذه إذاعة هلا اف ام. أنتم تستمعون الآن لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
0: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
2: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
3: وزارة الصحة اللبنانية تعلن مقتل 11 لبنانيا على الأقل في غارتين للجيش الإسرائيلي على بلدة كفر رمان جنوبي البلاد، وتفيد بمقتل مسعف في غارة إسرائيلية على مركبته في المدينة، فيما يقول الجيش الإسرائيلي إنه ضرب من وصفهم عددا من الإرهابيين في البلدة. شاهدة عيان.
4: ضربوا على كفر رمان، سيارة كان عم تضرب مصحروه ورجت فينا هالدنيا راج، وصار في نزوح كتير، اللي ما قالوا حدا بضلوا قاعدين ببيوتهم، وفي ناس راحت على الكورنيش قعدت بصيدة.
3: القوات الحكومية اليمنية المعترف بها دوليا تعلن التقدم في محافظة الجوف شمال شرقي اليمن، واشتباكات في معسكر اللبنات الذي يعد أحد أهم معاقر الحوثيين بالجوف. فيما قال المتحدث باسم جماعة أنصار الله الحوثية إنهم أسقطوا ما سماها طائرة استطلاع أثناء تنفيذها ما وصفها مهام عدائية في البيضاء وسط اليمن، ولا يمكن التحقق من مصادر مستقلة.
2: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
3: وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد بحرب شاملة ضد السلطة الفلسطينية إن استعدت لما وصفه هجوما على إسرائيل مشابها لهجوم حماس في 7 من أكتوبر/1/2023. الجيش الإسرائيلي يفيد بقتل فلسطينيين منفذ عملية طعن قرب قرية قبلان شمال الضفة الغربية المحتلة ويقتحم البلدة. عميد أحمد مدير مركز إسعاف الهلال الأحمر في نابلس.
5: تم اقتحام بلدة قبلان وإعلان بلدة قبلان منطقة عسكرية مغلقة. تم إطلاق النار على شاب في نفس البلدة ولكن لم يتمكن الشعب من الوصول إلى مكان الإصابة.
3: إيران تلوح بالإعلان عما سمتها منطقة محظورة جديدة في الخليج وعن خرائط لممر ملاحي عبر مضيق هرمز الأيام القادمة. كنت معكم مهل جمل.
2: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
0: هذه إذاعة هلا اف ام،
1: هذه إذاعة هلا اف ام. استمعتم لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي، ويمكنكم الاستماع لمزيد من التفاصيل في برنامج يوميات الشرق الأوسط على موقع bbcarabic.com.
0: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي، bbcarabic.com.
6: بريمي على 104.8
2: هلا اف ام،
6: مزاجك بالعربي.
2: كل الأسئلة.
7: كل الأسئلة.
2: كل الأسئلة. كل الأسئلة على هلا اف ام.
6: كل الأسئلة.

0: إلى سؤالنا التالي متابعين الكرام، ليش بعض الفئات من الموظفين تعاني من إجهاد وظيفي أكبر من غيرها؟ واليوم لما نتكلم عن بيئات العمل، كيف ممكن تحقق جودة حياة وظيفية أفضل للموظفين من خلال طبعا النقص اللي موجود فيها وتشتغل عليه وتضيف أمور أخرى؟ أرحب بنائب رئيس جمعية جودة الحياة المهنية لمقرها البحرين الدكتور محمد الفراجي. مساك الله بالخير دكتور، حياك الله معنا في إذاعة هلا إف إم.
1: مساك الله بالنور والسرور سيدة خلود، ومرحبا بالمستمعين الكرام.
0: حياك الله. مباشرة إلى الدراسة المتخصصة اللي أجريتها واللي طبعا تحدثت فيها عن عدد من المؤشرات المتعلقة بواقع جودة الحياة الوظيفية، أبرز نقاط القوة والتحديات اللي تواجه الموظفين في بيئات العمل. طلعنا أكثر على تفاصيل هذا الموضوع دكتور والنتائج مباشرة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أنا قمت بدراسة استطلاعية على عدد من المشاركين في مؤتمر جودة الحياة الوظيفية اللي كان في أغسطس الماضي في صلالة، وطبعا يهدف هذا المقياس أو المؤشر اللي قمنا به أو الدراسة إلى معرفة نقاط القوة والضعف في المؤسسات، خاصة لما نتكلم في الجانب جودة الحياة الوظيفية كمفهوم جديد معانا في المنطقة، ولكن هو مفهوم جاء بعد مطالبات عمالية في القرن 19 وتطور إلى ما وصل إلى مفهوم الجديد اللي هو جودة الحياة الوظيفية. طبعا كانت الدراسة على عدة جوانب، منها الدعم النفسي، ومنها أيضا نسبة الإجهاد والإرهاق في بيئة العمل، وأيضا نسبة الاستقرار والرضا الوظيفي والاندماج الوظيفي. فجاءت المؤشرات نوعا ما أو النتائج نوعا ما صادمة بالنسبة للإناث، خاصة من العمر 25 عاما إلى 34 عام، نسبة الإجهاد والإرهاق النسبة كبيرة من ضمن المشاركين، وهذه النسبة أيضا تخلينا إحنا اليوم كمهتمين بجودة الحياة الوظيفية أو أيضا كأصحاب عمل نقف لمعرفة هذه الأسباب أو نسبة الإجهاد، خاصة في هذه الفئة، لأن الفئة هي فئة صغيرة ومتطلب منها أن تكون منتجة أكثر، ولكن نسبة الإجهاد والإرهاق عندها عالي، فأيضا يسبب عدم استقرار هذه الفئة في بيئات العمل.
0: طيب إيش أيضا النتائج الأخرى اللي بالنسبة لك كانت صادمة دكتور، غير هذه الجزئية المتعلقة بالموظفات ضمن هذه الفئة العمرية؟
1: أيضا كان عندنا من ضمن الدراسة هذه أو نتائج الدراسة في عدة أقسام. طبعا المشاركين في هذه الدراسة طبيعة عملهم مختلفة من قسم إلى قسم، في قسم تقنية المعلومات، قسم الموارد البشرية، قسم التسويق، قسم المالية. اللي صدمنا أكثر أنه إحنا أن عدم استقرار وإرهاق وعدم وضوح كان في قسم تقنية المعلومات. تلا القسم المالية والتسويق الأكثر استقرارا في بيئة العمل قسم الموارد البشرية. طيب هذا مؤشر خطير أيضا، يعني هذا عذرا أستاذ خلود، مؤشر خطير. مثلا قسم الموارد البشرية هو قسم قد يكون فيه شغل كثير، يتعامل مع الموظفين ما مرتاحين موظفين قسم الموارد البشرية، لكن خلال هذه الدراسة أثبت العكس، أن أكثر ارتياحا وأكثر استقرارا في بيئة العمل هو قسم الموارد البشرية.
0: طيب احنا نقول انتم ركزتوا بشكل واضح على القطاع الخاص؟
1: لا والله، احنا يعني كانوا مشاركين من قطاعين، قطاع حكومي وقطاع خاص، لكن نسبة الإجهاد والإرهاق بالنسبة للعنصر النسائي كان في القطاع الحكومي.
0: نعم، ماذا عن الموظفين الذكور؟ هل من نتيجة ممكن تذكرها أو نتحدث عنها دكتور؟
1: هي بالنسبة للذكور طبعا احنا النتيجة اللي كنا متوقعها، يعني يكون في استقرار أو اندماج وظيفي بعد 5 سنوات الخبرة إلى وانت طالع إلى فوق، لكن أثبتت الدراسة أن نسبة الاستقرار لدى الذكور هي بعد 12 سنة خدمة.
0: بعد 15 سنة. طيب.
1: بعد 12 سنة، أما نسبة عدم استقرار من 5 سنوات إلى 8 سنوات في عدم استقرار.
0: شو يعني لما أقول عدم استقرار؟ شو يعني عشان الناس تفهم؟
1: يعني عدم استقرار الموظف في هذه السنوات يشعر أنه هو مصيره ما معروف، مجهول، عدم وضوح، مطالبات من قبله هو، احتياجات من قبله هو ما تلبيها المؤسسة أو القطاع اللي هو فيه. أيضا في يتوقع أن يكون في مردود أكثر له بحسب مجهوده، لكن ما يشوف الجانب الآخر جالس يكافئ أو يعطي أو يقدره، أو يشعر بعدم عدالة مقارنة بزملاء الآخرين.
0: أنا أشكر وجودك معانا اليوم الدكتور محمد الفراجي، نائب رئيس جمعية جودة الحياة المهنية في البحرين. شكرا جزيلا.
2: كل الأسئلة،
3: كل الأسئلة،
2: كل الأسئلة، كل الأسئلة على هل أف أم،
3: كل الأسئلة، كل الأسئلة. مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: كل الناس.
1: المادة 33 من قانون العمل: يجب أن يكون عقد العمل ثابتا بالكتابة ومحررا باللغة العربية من نسختين لكل طرف نسخة، ومع ذلك يجوز أن يكون العقد محررا بغير اللغة العربية على أن ترفق به نسخة محررة باللغة العربية يعتمدها طرفا العقد. وإذا لم يوجد عقد عمل مكتوب، جاز للعامل إثبات حقوقه بجميع طرق الإثبات، ويجب أن يتم اعتماد العقد من الجهة المختصة. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل، مع تحيات وزارة العمل.
2: بتعرفوا إيش أحسن إنترنت؟ اللي ما تحس فيه أبداً، سريع وما يتقطع وشغال بكفاءة وبدون مشاكل. نصيحة مني، اختر خدمة منزلي 5G أو فايبر للإنترنت المنزلي من أريدو، واستمتع بالتغطية في كل زوايا بيتك وأسرع منا ما في. اشترك الآن، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.

0: Abdurrahman Hadikai.
1: Da, mis, da, di, mis, mi.
2: Asamuana, baby. Abate, abate, abate.
3: الجمعية العمانية المتلازمة داون من دورها أيضا أنها توعي الناس والمجتمع، يعملوا حملات توعوية في كل مكان، ينشروا معلومات صحية عن متلازمة داون عشان الناس تفهمهم صح، يحاولوا يغيروا النظرة المجتمعية ويقللوا من الوصمة أو الإحراج.
4: الجمعية العمانية لمتلازمة داون.
5: أنا أحب أنا أبقى.

0: إلى آخر الأسئلة في حلقة اليوم مستمعين الكرام، نسأل عن حجم خطر الآبار المهجورة في ولاية عبري تحديدا. المعالجات الحالية مستمعين الأكارم يقال أنها غير كافية لإنهاء هذا الخطر، والجميع يستحضر الخطورة وراء مثل هذا الموضوع. عضو المجلس البلدي بمحافظة الظاهرة ممثل ولاية عبري الأستاذ ناصر الجساسي، مساك الله بالخير.
1: مساكم الله بالنور والعافية أستاذ خلود، وشكرا على الاستضافة، نسأل الله لنا ولكم التوفيق بإذن الله.
0: اللهم آمين. سيد ناصر، المخاطر اللي من خلالها أو اللي على أساسها وجهت نداء عبر منصة إكس فيما يتعلق بالآبار المهجورة، طلعنا أكثر على تفاصيل الموضوع.
1: وشي جزاكم الله خير على تسليط الضوء لهذا الموضوع المهم. احنا دورنا كأعضاء في المجالس البلدية ما مقصور على فقط تنفيذ ومتابعة الخدمات والمقترحات، أيضا دورنا ننبه على مكان من الخطر في بعض المواضيع، من ضمنها وأهمها هي الأبار المكشوفة والمهجورة. وتعرف هذه الأبار مش هي حفر فقط، هي مصيدة، وبالذات للأطفال واللي يمشي بالليل ما ينتبه لهذه الأبار واللي هي قريبة من المساكن والخدمات العامة.
0: نعم. طيب يعني ايش الدوافع، او خليني اقول لك هل صار فعلا اشكالية معينة دفعتك لكتابة هذه المسألة، ولا هو فقط خوف وحرص مقارنة ايضا بمثل هذه الاشياء اللي ممكن تصير في دول اخرى وشفناها؟
1: نعم، في دوافع. صارت معنا في ولاية عبري حالات ايضا ناس وقعوا في الآبار من فترات من سنوات، وكذلك أيضا اللي صار مؤخرا في الجزائر وقبلها أيضا في المغرب، بالذات الأطفال كان هم الضحية الأكثر في هذا الجانب.
0: نعم. طيب يعني أنت ممكن يقال أيضا أستاذ ناصر أنت عضو مجلس بلدي، أنت ما تناشد المفروض عبر منصة إكس، وإنما تتخذوا بعض الإجراءات كونكم يعني في المجالس البلدية وعندكم أيضا علاقاتكم تواصلكم المباشر مع الجهات الخدمية في المحافظة.
1: بالفعل احنا كمجلس بلدية الظاهرة رفعنا مقترح للجهات المعنية بضرورة حملة، يعني إقامة او تنفيذ حملة لردم الآبار المهجورة والمكشوفة والغير يعني غير مستفاد منها.
0: نعم.
1: والتعاون مع الجهات المشتركة والمختصة بهذا الجانب، وفي يعني كان في خطاب رسمي.
0: طيب هل في حصر، هل في عدد أولي على الأقل حتى لو مش بشكل رسمي لهذه الآبار اللي موجودة، ولا ما في أساسا؟
1: حقيقة ما تحضرني أرقام معينة، لكن خلينا نقول لو صارت مشكلة في موقع واحد أو في بئر واحد كأنها صارت في عدة مواقع، يعني نحن ما محتاجين رقم معين حتى أن نثبت أنه في أرقام كثيرة. أنا تحضرني شخصيا على محيط فقط بس مركز ولاية عبري في حدود تقريبا من 5 إلى 10 آبار مهجورة ومكشوفة وقرب المساكن. هذه تشكل خطر حقيقي أستاذ خلود على الجميع. نحن محتاجين أن احنا نجود العمل اللي في هذا الجانب، مش فقط بس إعلان لردم الآبار فقط. قد البعض يشوف الإعلان قد ما يشوفه، قد يهتم البعض قد ما يهتم. أنا مثلا كصاحب بير ممكن ما أنتبه للإعلان، ما وما عندي الثقافة أني أروح وأردمه أو أعمل له مثلا شبك أو غطاء. لذلك احنا تقدمنا بمقترح بإقامة حملة، وفيها يعني توصيف كامل هذه الحملة على أساس أن تكون أيضا الآبار المهجورة هذه اللي فيها أرقام حصر، صاحب البئر ما يروح البئر ماله، لا

0: الحملات ردم وإلى آخره بعد ما فقدوا أرواح.
1: بالتأكيد نعم أستاذ ناصر، شكرا على وجودك في كل الأسئلة وبارك الله في الجهود.
2: كل الأسئلة
3: كل الأسئلة
2: كل الأسئلة على هلا أف أم.
3: كل الأسئلة.

0: سوالف خفيفة على القلب بعد ساعة في هلا كافيه. أخبار وعلوم.
1: حي الله نيامي، حي الله فيك، يا مرحبا
2: يا
1: نعود،
2: يا حي الله ابن حبيب، يا حي
3: يا حيهم يا حي.
4: الحمد لله طيب ذكي مسيت،
1: الحمد لله
5: حي شكرا الله شكرا لك، الحمد لله كلنا بخير وعافية.
6: أخبار وعلوم،
0: أخبار وعلوم على هلا أف أم.
7: جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه وفخامة رئيس جمهورية رواندا يعقدان لقاء بقصر المعمورة العامر، جرى خلاله التأكيد على ما يجمع البلدين الصديقين من علاقات متنامية والتطلع لتعزيزها في مختلف القطاعات الاقتصادية والاستثمارية بما يصب في مصلحة الشعبين الصديقين. فخامة رئيس جمهورية رواندا يغادر البلاد بعد زيارة رسمية لسلطنة عمان استغرقت يومين، وكان في وداع فخامته لدى مغادرة المطار السلطاني الخاص بولاية صلالة صاحب السمو السيد محافظ ظفار. سلطنة عمان ورواندا تتفقان على فتح سفارتين مقيمتين وإنشاء لجنة مشتركة. سلطنة عمان ورواندا توقعان بقصر الحصن العامر بصلالة على اتفاقيتين وستة مذكرات تفاهم، تضمنت الاتفاقيتان لإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة والخاصة وإزالة الازدواج الضريبي، وشملت مذكرات التفاهم مجالات الزراعة واللوجستيات وتطوير الموانئ البرية والجافة وخدمات سلاسل الإمداد وترويج الاستثمار والعمل والشراكة الاستراتيجية وتفعيل الاستثمار. أعمال الدورة 17 للجنة الإحصائية التابعة للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا الإسكو التي تقام بولاية الجبل الأخضر بمحافظة الداخلية وتناقش على مدى 3 أيام إمكانية توطين إحصاءات ومؤشرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتنمية الرقمية في المنطقة العربية. ملتقى عماني صيني يبحث بمسقط تطوير شراكات استثمارية واقتصادية في المناطق الاقتصادية والحرة والمدن الصناعية بين سلطنة عمان ومقاطعة هاينان الصينية. سلطنة عمان تعتمد رسوم خدمة شحن المركبات الكهربائية التي تتراوح بين 50 إلى 120 بيسة لكل كيلو واط ساعة اعتبارا من الأول من شهر أكتوبر المقبل وفقا لقدرة أجهزة الشحن وسرعتها. البنك المركزي العماني يشير خلال تقريره السنوي للعام 2025 إلى الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لسلطنة عمان، سجل نموا بلغ 2.4% مقارنة ب 1.6% في عام 2024، مدعوما بنمو الأنشطة النفطية وغير النفطية، أيضا ارتفاع إجمالي أصول القطاع المصرفي العماني بنسبة 9.2% ليصل إلى 44.6 مليار ريال عماني بنهاية ديسمبر من عام 2025. كما بلغ سعر النفط عمان الرسمي اليوم تسليم شهر نوفمبر القادم 116 دولار أمريكي و53 سنت. أما في أخبارنا الرياضية، منتخبنا الوطني لكرة الطائرة يواجه نظيره البحريني غدا في البطولة الآسيوية باليابان المؤهلة لأولمبياد لوس أنجلوس 2028 وكأس العالم. 25 سباقا تتضمنها أجندة موسم سباقات الخيل العماني 2026-2027 لتعزيز حضور رياضة الفروسية وسباقات الخيل في سلطنة عمان. ولمحبي الدوري المحلي الخميس المقبل أنتم على موعد مع مباراة تجمع ما بين النهضة والسيب في قمة الجولة 3 من دوري جندل لكرة القدم.
0: أخبار وعلوم،
1: أخبار وعلوم. حي الله نيامي، حي الله فيك، يا مرحبا
2: يا نعود، يا حي الله ابن حبيب، يا حي
3: يا حيهم يا حي.
4: الحمد لله طيب ذكي مسيت،
1: الحمد لله
5: حي شكرا الله شكرا لك،
6: الحمد لله كلنا بخير وعافية. أخبار وعلوم،
0: أخبار وعلوم على هلا أف أم.
8: وينك مختفي؟
9: في دبي.
8: واضح كل شوي ترسل صور وفيديوهات، حسيتك معنا. وش ذا الاشتراك العجيب؟
9: والله مبطني جواز الإمارات من أريده، بيانات ومكالمات وميزات كثيرة.
10: شارك لحظة

شنطكم جاهزة وجوازاتكم معاكم؟ مع موسم السفر والصيف والإجازات أكيد كل رحلة فيها تجربة جديدة ومعلومة مفيدة. معلومة على الطاير نشارككم فيها حقائق ونصائح سريعة تخلي سفركم أسهل وأذكى وأكثر متعة. النظرة الأخيرة قبل مغادرة الفندق. قبل لا تسكر باب الغرفة للمرة الأخيرة وقف لحظة وانظر حوالينك وتفقد الأدراج والخزنة وخلف الأبواب. هذه العادة البسيطة راح تمنعك من نسيان الكثير من الأغراض المهمة. معلومة على الطاير تسمعوها على هلا أف أم.

0: خسرنا.
1: يلا هالجايات أحسن،
0: والعرض اللي خبرتك عنه فاتني بعد، وحتى الراتب طار.
1: عادي عادي تصير،
0: بس تصدق يواسيني إن بياناتي باقية معي وما بتضيع.
1: أي بيانات قصدك؟
0: باقة أوبلس من أريدو، فيها ميزة تحويل البيانات المتبقية للشهر اللي بعده، يعني عندي شيء مضمون.
1: فنان، إيش تبغى أكثر من كذا؟
0: استفد من ميزة تحويل البيانات المتبقية للشهر التالي، فقط اشترك في أوبلس من أريدو. اشترك الآن عبر التطبيق، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.

0: ساوند كلاود. التطبيق الأول للمقاطع الصوتية الساوند كلاود وصفحة هلا اف ام تسمع فيها كل المقابلات اليومية. تابعونا واسمعونا على هلا اف ام راديو على الساوند كلاود.
1: هلا اف ام
2: مزاجك بالعربي.
0: ساوند كلاود.
2: هلا اف ام.

أغاني حبيناها وأغاني ترند ومقاطع عشنا معها أجمل الأحاسيس وأحلى المشاعر، بس بالذكاء الاصطناعي سمعناها بأصوات مختلفة وبعد صارت ترند. ضبط ساعتك يوميا على 9:30 مساء واسمع معانا أغاني بالـ AI

0: تعرفين شيء؟ أنا من الناس اللي يحبوا الوضوح وما أريد التزم بشيء بدون ما أعرف التفاصيل، ولذا السبب أنا مشتركة في باقات هلا بلس من أريدو.
1: ليش يعني هلا بلس؟
0: لأنها باقة مسبقة الدفع وبدون عقد، وبعد فيها وايد مزايا، وتشتركها متى ما بغيتي. قلت لش اشترك فيها وريحي بالش. باقات هلا بلس من أريدو بدون عقد، تمنحك مرونة كاملة لتختار الأنسب لك. اشترك الآن عبر التطبيق، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.
2: أحب اللغة العربية فغنى قصائدها الفصحى بتمكن وأظهر براعة استثنائية في صناعة الألحان. صنعت منه مطربا مختلفا.

0: عند منتصف الليل.
1: دقيقة ونفتح أبواب هلا كافي. جهز نفسك.

0: فترة منك
1: حياة لغيرك،
0: رسالة بسيطة وأثرها كبير.
1: تبرع بالدم،
2: أوقات التبرع بالدم.
0: بنك الدم المركزي ببوشهر من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحا حتى 8 مساء ويوم

0: حتى 9 مساء. المايك جاهز والسوالف بعد شوي وراح نكون معكم في برنامج هلا كافي. هذه الساعة تأتيكم برعاية أواصر، أسرع إنترنت في عمان. اشترك الآن عبر الواتساب 8000. أخبار وعلوم.
1: حي الله مياني، حي الله فيك، يا مرحبا
2: يا شباب. يا حي الله الحبيب، يا حي
3: يا حيهم يا حي.
1: الحمد لله طيب زكي مسيف.
4: الحمد لله
5: حي. شكرا لك. الحمد لله كلنا بخير وعافية.
6: أخبار وعلوم.
0: أخبار وعلوم على هلا أف أم.

وسهلا مستمعينا. هذه أخبار هذه الساعة. فخامة رئيس جمهورية رواندا يغادر البلاد بعد زيارة رسمية لسلطنة عمان استغرقت يومين، وكان في وداع فخامته لدى مغادرته المطار السلطاني الخاص بولاية صلالة صاحب السمو السيد محافظ ظفار. سلطنة عمان وجمهورية رواندا تتفقان على فتح سفارتين مقيمتين وإنشاء لجنة مشتركة. سلطنة عمان وجمهورية رواندا توقعان بقصر الحصن العامر بصلالة على اتفاقيتين وست مذكرات تفاهم. تضمنت الاتفاقيتين الإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة الخاصة وإزالة الازدواج الضريبي، وشملت مذكرات التفاهم مجالات الزراعة واللوجستيات وتطوير الموانئ البرية والجافة وخدمات سلاسل الإمداد وترويج الاستثمار والعمل وشراكة الاستراتيجية وتفعيل الاستثمار. تطورات الأوضاع الإنسانية الراهنة في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتحديات الميدانية والمالية التي تواجهها الوكالة الأممية إلى جانب سبل تعزيز التعاون المشترك لضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين، أبرز ما تناوله لقاء سعادة الشيخ وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية بالمفوض العام بالإنابة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين بالقاهرة. سلطنة عمان تشارك في الأسبوع اليونسكو للتعلم الرقمي 2026 في باريس الذي يأتي تحت شعار الحقائق والتحديات والآفاق، التعليم في عصر الذكاء الاصطناعي. الدورة 17 للجنة الإحصائية التابعة للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا الإسكوا تبدأ أعمالها بولاية الجبل الأخضر بمحافظة الداخلية، وتناقش على مدى 3 أيام إمكانية توطين إحصاءات ومؤشرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتنمية الرقمية في المنطقة العربية. سلطنة عمان تعتمد رسوم خدمة شحن المركبات الكهربائية التي تتراوح بين 50 إلى 120 بيسة لكل كيلو واط في الساعة اعتبارا من الأول من شهر أكتوبر المقبل وفقا لقدرة أجهزة الشحن وسرعتها. هيئة البيئة حكم قضائي بالسجن 6 أشهر بحق مواطنين في قضية صيد الغزال العربي مع مصادرة المضبوطات وإلزامهم بالمصاريف الجزائية. منتخبنا الوطني لكرة الطائرة يواجه نظيره البحريني غدا في البطولة الأسيوية باليابان المؤهلة لأولمبياد لوس أنجلوس 2028 وكأس العالم. وفي آخر أخبارنا وعلومنا مستمعينا، الخميس المقبل النهضة والسيب في قمة الجولة الثالثة من دورة

0: حبيب يا حي
1: يا حيهم يا حي.
2: الحمد لله طيب ذكي مسيف.
3: الحمد لله
4: حيا شكرا الحمد لله الحمد لله كلنا بخير وعافية.
5: أخبار وعلوم
6: أخبار وعلوم على هلا اف ام. ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر الرباعي.

0: صادر عن إذاعة هلا اف ام.
1: تم رصد أنك أنهيت يومك بنجاح، وعليه اعتبارا من الساعة 5 مساء يمنع منعا باتا التفكير في الدوام، فتح إيميلات العمل، استرجاع أحداث اليوم وتخريب المزاج.
2: ويسمح بي
3: قصة الهمك،
2: فكرة تغير نظرتك أو رأي يختلف عن رأيك، وتجربة إنسانية تخليك تشوف الحياة من مكان آخر. في هلا كافيه كل يوم من 5 إلى 7 مساء على هلا اف ام.

0: ومساكم الله بالخير والنور والسرور مستمعين هلا كافيه وكل الأشخاص اللي الحين يسمعونا في الشارع راجعين من دواماتكم أو مطلقين بمشاوركم الله يحفظكم وين ما كنتوا. حمد مساك الله بالخير.
1: مساك الله بالنور والسرور أماني حياك الله ورجعنا مرة ثانية ورجعتي لي هلا كافي هالأسبوع مع عودة المدارس رجعتي وياهم.
0: To be honest أكون معك صريحة حسني لا تعودت على برا خلاص
1: خلاص تعودتي أنا برا
0: أبو دور
1: بتحاوطين وقت في الستوديو لكن الستوديو بعد أجواء غير كذا مع الضيوف اللي ناخذهم والسوالف أكيد مختلفة
0: بتأكيد
1: تغطيات أتوقع متعبة لكن في نفس الوقت متعبة
0: هي أهم متعبة صراحة بس الستوديو يعني حلو له جوة بس أحتاج وقت شوية ها لين
1: ترجعين الجو كذا
0: وأبدأ هوت عليكم على اللوازم عرفت فحياك الله
1: يا هلا وسهلا والله أماني وأكيد نرحب المستمعين اللي إن شاء الله بيكونوا ويانا في هذه الساعتين إن شاء الله في هلا كافيه كذا بناخذ جولات سوالف وأكيد بعدها بنمر مع ضيفتنا وبنسولف معها أكيد إن شاء الله تعالى
0: أكيد بس دائما أني حمد أحب أشوف الشوارع وشوف الأوادم
1: ممتاز
0: إيش صاير كيف أحوالهم في هذا الوقت طبعا
1: فعلا نشوف الزحمة وين
0: قبل دوار برج الصحوة في حركة مرورية بضيئة طبعا عند كل المخارج طبعا في الشارع سلطان قابوس انزين وغير كذي في ناس رايقين يا ماشيين يتمشوا واشتروا شاهي كرك سمبوسة هذا الوقت
1: هذا الوقت خاصة العصر كذا من غير اللي راقد يعني عاد بعضهم يقضونها رقاد والله ما ألومهم يعني اللي مداوم من الصبح ويوصل البيت متأخر فالعصر كذا أتوقع الأغلب يطلع بعد المغرب
0: أهم شيء إحنا نرحب بالناس الرائقة اللي شاركونا في هذا الأثناء ونقولهم دائما أنه ما في وقت لإيش للزعل وللنكد
1: النكد
0: وأنك تفصل وتنسى الدوام وما في تشيك على إمالات الدوام وإنساهم
1: اسحب عليهم خلاص خلاص الدوام بعد شو ليش نكد على عمرك عيد جوك
0: والله أنزل والله سمعت البوم عبد المجيد عبد الله الجديد
1: أنا والله كنت أترياه ينزل هذا الألبوم لكن لحد الحين أنا ما سمعت غير أغنية واحدة من هذه الأغنية أنا أقول أن الألبوم بيكون شيء واو كذا يعني بس ما أدري كم أغنية نزل وشو الوضع زين تخبرينا
0: عبد المجيد عبد الله طبعا هو القديم الجديد
1: فعلا
0: المعاصر فعنده ألبوم نوبني ما سمعت الصراحة في 21 أغنية غياب 6 سنوات عن طرح ألبوماته الكاملة عالم موازي تم تخيل أنه مرت 6 سنوات على عالم موازي
1: يعني خطف الوقت بسرعة
0: والله.
1: وعلى فكرة ما كنا متوقعين ترى ينزل هالألبوم يعني كنا يمكن ميني ألبوم كذا 6 أغاني يعني لكن 21
0: مشتهد.
1: أغنية
0: مشتهد
1: فعلا فعلا
0: ودائما كان يغني أغاني سنجل فردية حفلات في الخليج ولما نية مسقط أكيد في وايد ناس أحضروا لهم ذكريات اليوم يطرح 2 ميني ألبوم مع الملحن طلال في سنة 2022 لما نغنى لها لبدو فاروحي واحتوى على 5 أغاني وفي 2024 أيضا ميني ألبوم غيره اسمها كواجد مع توأمه الفني تركي بن عبد الرحمن واليوم إيش عنده؟
1: اليوم عنده ألبوم مكون من 21 أغنية كذا تعاونات جديدة نشوفها لأول مرة بين عبد المجيد وبين شعراء مثل راكان والهدهود وأيضا الألبوم شهد كذا عودة التعاون مع سهم بعد فترة انقطاع وزعل
0: الله أنا قررت أني أسمع ممنوع
1: يلا
0: أسمعها لأول مرة
1: حتى أنا كذلك
0: يلا
1: يلا

0: كافي على هلا اف ام. استمتع بجمال خريف ظفار وخلي رحلتك تترك أثرا أجمل على البيئة مع قرض سيارتي من بنك مسقط. امتلك سيارة كهربائية بسعر فائدة مخفض يبلغ 4.5% سنويا مع لوحة خريف ظفار مجانية وإعفاء من الرسوم السنوية للبطاقات الائتمانية للسنة الأولى. يسري العرض لغاية 15 من سبتمبر عام 2026. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmuscat.om أو أرسل كار إلى 90090. اختر من باقات العناية التي تشمل تحسين الأداء والتنظيف والتلميع وحماية التلاء وتظليل النوافذ من أهم الماركات العالمية لتمنح سيارتك جيتور مظهرا وحماية أفضل.
1: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلقت تنماء لخدمات المياه يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثيا لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منهل نماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
2: أمير الطرب السعودي عبد المجيد عبد الله

0: أجمل وأحلى أغاني الفنان عبد المجيد عبد الله على هلا اف ام.
1: هلا كافيه على هلا اف ام.
2: يا هلا ومرحبا مستمعينا، رجعنا لكم بعد ما خضينا كذا لمحة من ألبوم عبد المجيد عبد الله الجديد. لغاني كثيرة أكيد وراح نمر عليها،
3: ما حسيت الأغنية عادية يعني
2: هي كذا يعني عشرة. أكيد ما بيكون كل الأغاني جميلة يعني،
3: بعدي بسمع بعد الباقي وبخبركم
2: بنشوف. لازم نمر عليها يعني ننتقي الأغاني
3: بالضبط.
2: زين أماني، اليوم بيكون عندنا كذا ضيفة نتكلم عن موضوع أتوقع يعني مهم حسة يعني، خاصة مع الجيل هذا اللي وايد اليوم مركز على موضوع لينكدين، لأن دائما نسمع لينكدين لازم تشتغل على لينكدين، ندخل الانستغرام، ندخل تيك توك، نشوف الكل يتكلم من خبراء ولا غيرهم اليوم أنه لازم تشتغل على السي في مالك في لينكدين. اليوم أنت ممكن تكون عندك فرصة كثيرة عن طريق لينكدين، لكن هل فعلا يعني هذا الكلام صحيح؟ هل يعني الكل اليوم ممكن يعتمد على لينكدين؟ في اكيد يعني الناس مقتنعه بهذا الجانب ولا لا؟ اكيد اليوم بتكون عندنا ضيفه اللي هي جهينة بنت يحيى العبريه، مؤسسه وصاحبه شركه طاره كذا، بنسولف معاها عن هذا الموضوع وبناخذ وبنعطي في هذا الجانب.
3: أكيد اليوم جهين راح تكون معنا بعد شوية، راح تعلمكم كيف تسوقوا عن أنفسكم عن طريق لينكدين وكيف تستفيدوا. حمد، عندك بيج، عندك صفحة في لينكدين؟
2: بصراحة أنا أماني أنا عندي بس ما منزل فيها ولا شيء يعني.
3: ليش؟
2: لا، شو اللي خلاني أول شيء أني أسوي البيج؟ كنت أشوف الناس تتكلم وايد عن لينكدين فحسيتني متأخر أنا ورا يعني، كل الناس ياسة تسوي اسمعهم يتكلمون، فهذا أنا عندي لينكدين بنزل الحين، سويت صفحة بس حسيت يعني ما أدري يعني ما اقتنعت فيه وايد لينكدين
3: يعني، بس
2: يعني
3: سويت صفحة معاهم أنا معاك موجود
2: أيوة بس، وما نزلت فيها ولا شيء يعني، حطيت مجرد صورتي واسمي بس وسحبت عليه.
3: ليش يعني؟ إيش اللي خلاك تسحب عليه؟
2: يعني أحس لينكدين ممكن أن يركز في تخصصات معينة، يعني أحس لينكدين يعني اللي يدخل عليك صاحب عمل إذا يبغي مثلا يدور شخص عنده مهارة معينة في مجالات معينة، أحس في موضوع التكنولوجيا، التقنيات، الهندسة، لكن مثلا التخصصات الأدبية خلنا أكون يعني أنا هذا اللي شفته يعني ما خضيت يعني في لينكدين، حسيت يعني ما شو بتحط في لينكدين يعني، لأن أغلبهم اللي يدشون لينكدين أصحاب شركات اتصالات
3: تكنولوجيا
2: فيدورون في هذا الجانب، وحسيت يعني شوية معلش يعني جنون عظمة يعني.
3: أنا نفس الشيء صراحة،
2: جنون عظمة كثير في هذا
3: يعني الجانب. سويت بيج وسحبت عليها ليش؟ حسيت أنه أوكي ممكن هو فاد وايد ناس
2: فعلا،
3: بس بالنسبة لي ما أعرف ما بيفيدني، ما عندي وقت أنا أقعد يعني I made connection أو I make connections مع الآخرين، أصنع اتصالات مع الآخرين، وأعتقد كل واحد حاط له أحلى صورة في لينكدين
2: فعلاً،
3: والإنجازات اللي ما أعرف يعني هل في ناس صدق هذا الشيء موجود، بس في ناس لا قاعدة أوفر
2: فعلاً صح، في ناس بعد ما نقول يعني ما نشوف الجانب السلبي دائماً، في ناس أكيد يعني مستفيدين من لينكدين وموظفينه بطريقة جميلة صحيح. حتى وهم حتى على رأس عملهم يعني هو كأن لينكدين انستغرام بس متخصص في جانب العمل صحيح. شغلك ومهاراتك، بس في الجانب الآخر يعني أحس نفس ما
3: بالنسبة لي أنا أحس أن وظيفتي بأشكال أخرى يعني،
2: هو فعلا
3: مثلا بالواو
2: في تعميل واو ممكن، وأحيانا يعني أيضا علاقاتك أنت، أنا أشوف أفضل يعني الوظيفة تيك بعيدا عن لينكدين وبعيدا عن الواو،
3: هو مساعد
2: يعني مساعد،
3: قولهم بتوظف معكم شوف هذا البروفايل اللي يقنعهم،
2: أيوة
3: أهم شيء يكون نفسه
2: موجود يعني،
3: أنت الإنسان اللي أمامهم نفس اللي في لينكدين أيوة. هذا أهم شيء
2: بس أحس يعني بعدنا المفروض أن يعني ما أدري، خاصة يمكن اللي خريجين حاليا أتوقع توجه كبير للينكدن، ويعني ما لازم يعني على الأقل تكون أنت متواجد في اللينكدن، هي في الساحة تعرف الوضع تشوف الأجواء كذا، إذا عندك إنجازات بعد يعني منصة موجودة أنت تقدر تحتفظ فيها بحقك يعني بالإنجازات اللي سويتها، فاعتبرها بعد في نفس الوقت فرصة أنك أنت تبرز الأشياء اللي قاعدة تسويها
3: وحاول فعلاً. يعني فيك شرف المحاولة بتأكيد. أيوة. يعني في وايد ناس توظفوا عن طريق لينكدين لأنهم كانوا فعالين وكانوا دائما كل إنجاز يسوونه يحطونه في هذه الصفحة، في ناس لا نفسك ونفسي
2: يسوين
3: الصفحة وخلينها كذي مروزينها
2: فعلاً.
3: وفي ناس يستخدمونها بطريقة غلط
2: صحيح، بس لازم ننبه على نقطة مثلا أنا أشوفها، ما لازم ترى اللي يدخل لينكدين كان يبحث عن وظيفة، حتى لو هو كان بدون وظيفة أنا أشوفها يعني خلنا نقول سي في مثلا، إذا واحد أيوة. سألك أنت شو عندك بتدور له سي في مسوونه من متى وصور
3: يعني
2: عندك في الانستغرام يعني. وتغطية كذا مثلا، خلاص أنت تضطرش لرابط حسابك ويدخل ويشوف يعني
3: صح. أما لينكدين أو البرنامج اللي تشوفه يناسبك،
2: أنا مثلا انستغرام،
3: حتى أني أحس الانستغرام هو بروفايل
2: أيوة شغالين عليه يعني. تعطي حساب تتعرفني كامل أنا منو
3: شو أسوي يعني.
2: هو مش دايما فعلا بس يعطيك لمحة عني أنا شو قاعد أسوي مثلا،
3: مهم أنك تنجز لأن اليوم الوظيفة ما تبغى السي في القديمة هذيك التقليدية ولا شهادة، لا تبغى
2: تشوف أنت شو قاعد تسوي
3: بالضبط.
2: صور الدنيا اليوم الناس تحب تشوف
3: مشاريع
2: صور فيديوهات أشياء شهايدك كل شيء يعني، فممكن يعني ما أدري يمكن اليوم نبدأ نشتغل
3: اليوم جهينة ضيفتنا إن شاء الله راح تعلمنا كيف نستخدم لينكدين بطريقة صحيحة وكيف ممكن نسوق عن أنفسنا في لينكدين، ولكن بنروح لفاصل الغناية. عرفت الأغنية؟
2: يلا
3: من يوم
2: هارقني الغالي

0: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: خريج وبس أو خريج جامعة مسقط؟ تميز وحقق طموحاتك بدراسة البكالوريوس في جامعة مسقط ببرامج حديثة تواكب سوق العمل في الهندسة، اللوجستيات، الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الإدارة، التسويق الرقمي، الهندسة الرقمية وهندسة البرمجيات وغيرها من البرامج المرتبطة بشهادات مهنية. الجامعة الوحيدة اللي تقدم 3 سنوات أكاديمية وسنة تدريب عملي إلزامية تأهلك لسوق العمل. التحق الآن لتحصل على رسوم دراسية مخفضة تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على 9389-2504 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني masqatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.

سفير الأغنية العمانية يسافر بنا دائما مع الكلمة واللحن والصوت الشجي كل ثلاثاء عند منتصف الليل ساعة مع سالم علي سعيد على هلا اف ام.

0: أهلا ومرحبا مستمعينا، رجعنا لكم نفس ما بدينا الحديث مكملين. كنا بدينا أنا وأماني نتكلم عن موضوع
1: لينكدين.
0: يس. ضيفتنا وصلت ويانا في الاستوديو، وهي جهينة بنت يحيى العبرية، مؤسسة وصاحبة شركة
1: طارة.
0: أنا قلت طارة.
1: بنعرف معناها أكيد مع جهينة.
0: نتعرف عليها.
1: جهينة تخبرنا عن إيش عندها، إيش ما عندها. ما شاء الله من البنات الشطورات اللي قاعدة تشتغل في أكثر من مجال.
0: فعلاً.
1: وتكتشف نفسها يعني مثل الفراشة اللي تتنقل، بس تقول إن أنا عرفت إيش وين بوصل.
0: ما شاء الله عليها.
1: فبنتعرف أكثر عليها. أهلا وسهلا بك جهينة.
2: أهلا فيكم.
1: مساك الله بالنور والسرور، نورتينا في هذا كافيه.
2: نوركم.
1: يا أهلا وسهلا.
2: يا أهلا وسهلا فيكم.
1: أنا دخلت في حسابك على إنستغرام، شفتي هو مفيد، هو بروفايل بعد بنفس الوقت.
2: أيوة.
1: وجدت إن لك مشاركات كثيرة. بس قبل كل شيء أكيد المستمعين يعرفوا من هي جهينة. حلو تعرفين عليك كذي بالصورة
2: كذا مختصر.
1: أيوة.
2: أهلا وسهلا، اسمي جهينة العبري، صاحبة مشروع طارة للتطريز اليدوي. اشتغلت في عدة مجالات وتنقلت في عدة مؤسسات، وبعدين استقريت في المكان الأخير. لكن لحد الحين أنا أشتغل في طارة وفي وظيفة، وأيضا أسوي استشارات في لينكدين.
1: جميل
0: جدا. أيوة. يعني اليوم كصاحبة مشروع في نفس الوقت تقدمين استشارات في لينكدين.
2: أيوة.
0: زي قبل ما نبدأ في كل شيء، موضوع اسم طارة. شو هذه؟
2: الطارة هي الحلقة اللي تثبت فيها القماش. فكنت قست فترة أفكر وش أسمي المشروع، فقست أفكر في الأسماء وكذا، فحصلت اسم طارة هو الاسم الأصلي اللي يعني اسم العربي الصحيح، فقلت ليش لا سميته طارة.
1: جميل. أيوة. حلو، علوم جديدة حالنا
0: فعلا. أيوة.
1: بس اليوم أنا سألتك هذا سؤالك من قبل الهواء، تخصصك لوجيستكس واشتغلتي في التسويق، وأيضا عندك مشروع بزنس في التطريز وتسوين استشارات، يعني كل بستان زهرة، ليش أيوة. أنت مش مع التخصصية، أو إلى أي مدى اليوم فادك هذا التنوع؟
2: كباحثة عن عمل، أنا قست فترة طويلة كباحثة عن عمل 3 سنوات تقريبا، فكانت أي فرصة تجيني كنت أشارك فيها أقرب، يعني ما كنت أشوف وش التخصص المعين وش الشيء، لا كنت أقرب أكثر عن تخصص أكثر عن شيء، الفرص اللي تجيني أروح فيها، خاصة أنه الحين نعرف أنه واجد باحثين عن عمل، السوق شوية يعني لحد ما تحصل على وظيفة، فكنت أحاول أستغل هذا الشيء. وبالعكس كان في أشياء مرتبطة ما بين كل مكان ومكان رحته، في مهارات متشابهة، فكنت أعزز كل مهارة في كل مكان أروح فيه.
1: شعور انك مثلا بحثت عن عمل و3 سنوات، كيف كان هذا الشعور؟ ومتى قررتي لا خليني اروح واجرب كل شيء؟ وهل اصلا مفيد ان تجربي كل شيء او تختصي في كل شيء؟ ما تحس انك بتضيع شويه،
2: تحسك انه متاهه
0: فعلا.
2: ترى الناس ينصدموا كيف انت انتقلتي كذا في اكثر عن شيء، بس لا بالعكس، انا حسيت كل مرحله وكل مكان رحته وكل خطوه كان يكمل الثاني، فكل مكان كنت اروحه كنت استفيد من التجربه السابقه اللي معي، ومن خلال هذه التجارب وهذه الاشياء، يعني انا انتقلت تقريبا في 13 مؤسسه
0: ما شاء الله.
2: 13 مكان، فيعني من خلال هذه التجارب اللي سويتها عرفت انا وش اريد، فحسيت هذه كان الفائدة منها، أنه هذه التجارب كانت ما كانت صدفة، كانت يعني الخطة، يعني والله خطة إلهية من روزة يعني عشان أوصل حال هذا اليوم. حال
0: جميل. يعني اليوم نحن كثير نسمع أنه والله أنا تخرجت ما حصلت وظيفة.
2: أيوة.
0: بس في فترة لين أنت إن شاء الله الله يوفقك وتحصل وظيفة، في فترة أنت ممكن تستغلها. أيوة. هذه
2: بالضبط
0: تبني لك،
2: وما أقول لك يعني كيف فترات يكون عندك شوية إحباط، بس أهم شيء
0: أنك تكمل.
2: أنك تستمر، يعني تشوف الفرص تقول يلا نروح وش يصير، يعني ترك أما جالس أما يعني تشتغل، يعني
0: فأنا كنت
2: أحاول أني أتناسى الموضوع وأروح تجربة ثانية.
0: جميل. يعني ممكن أن الواحد اليوم أول ما يتخرج يعرف أن في بتكون عنده فترة أكيد بين تخرجه والوظيفة، فممكن. أيوة. أنه يستغلها نفس ما سويتي أنت.
2: أيوة.
0: فأتوقع مهم هذا الجانب.
2: أيوة، حتى من قبل أن تتخرج ممكن أنك تستغلها، أنت طالب أصلا، كنت أشارك أنا في أنشطة أسوي أشياء، فبعد ممكن الأشخاص ما بس يتخرجوا يبدأ حتى قبل مرحلة التخرج.
0: جميل جميل. أيوة. جدا.
1: طيب اللوجيستكس، عادي تقبلتي موضوع مثلا أن أنا بجرب في خلينا نقول أقسام أخرى، تخصصات أخرى، شهادتي في شيء آخر اللي هو حلمي وطموحي وأنا درست وقضيت سنين. أيوة. عمري
2: صح. هو شوفي اللوجيستيك في واجد مهارات أساسية فيها، التنظيم، كيف أنت تدير العمليات، كيف يعني في واجد مهارات إن تقدر تشتغل في أكثر عن شيء. فأنا أحس صح في مهارات متشابهة ما بين كل وظيفة ووظيفة. حلو. بس كل وظيفة ووظيفة وش يختلف المهارة وين تكون أقوى وين تكون أقل في كل وظيفة. فأنا حاولت أعزز هذه المهارات بس في أكثر عن مجال. وأحس إنه في اللوجيستيك أقدر أنا أشتغل في أكثر عن شيء. واجد متشعب بس الناس ما عارفة إنه واجد متشعب لوجيستيك. يعني هو ما مختص بس بالمواني والمخازن، لا هو أكبر عن كذا.
1: هو كل شيء تنظيمي في حياتنا أصلاً.
2: أيوة تنظيم، إدارة، إدارة الوقت، إدارة كذا، يعني في واجد أشياء.
0: فعلاً جميل. إنزين ليش اتجهتي لموضوع هذا المشروع اللي هو طارة؟
2: طارة أنا بديت فيه من كنت فاونديشن، بديت شفت في حساب إنستغرام كنت أشوف تطريز وكان يعجبني يعني، فقلت ليش ما أتعلم. فبدأت فيه تعلمته من خلال يوتيوب، جلست أشوف يوتيوب إنستغرام كذا، وسويت أول عمل يعني نزلت، العائلة شافت، المعارف، فبديت كل مرة يجينا حد قهينا نريد شطرتينا، فجلست أقرب بعدين قلت ليش ما أفتح مشروع، وفتحت مشروع كذا يعني قبل الصدفة.
0: يعني جميل. زينة أنا جالس أشوف الحساب ما شاء الله يعني أشياء جميلة كذا. هي الفكرة أنها تكون داخل أيوة الطارة هذه اللي على شكل دائرة.
2: بالضبط. أحيانا تكون دائرة وأحيانا أطرز فيها بس أنقل مثلا في إطار أو في حاجة مثلا في ملابس في كذا، بعد على حسب نوعية
0: يعني تستقبل مثلا لي أنا مثلا أفكار جديدة مثلا اليوم ممكن تكون الدعوة مثلا دعوة لشيء معين كذا تكون على شكل
2: أيوة ممكن
0: هدية جميلة بتكون جميل فعلا
1: وذكرى تظل الأبد
0: فعلا.
1: طارة أيوة. كل توفيق لك في هذا البزنس الحلو الكيوت. إنزين إيش الدافع اللي كان يخلي جهينة إنه لا أنا ما بجلس في البيت؟ هل أنت إنسانة تكره الفراغ ما تحب الفضاوة أبدا؟
2: أنا من جيت في الإجازة اللي في الفاونديشن كنت صراحة كل إجازة ما أتذكرها، ما أتذكر وش كانت في الإجازة، فقلت أنا ليش ما أستغل الإجازة يعني. وكانت عندي فترة طويلة، أنا أجلت فصل فكان عندي تقريبا 8 أشهر أنا بكون في البيت، فقلت ليش ما أستغل يعني، وبديت طارة، جلست أقرب، قلت ليش ما صار حاليا إنه ما عندي يعني أحس إنه كل وقتي في شيء يعني، فخلاص بديت من هذيك المرحلة قلت خلاص لازم استقل كل دقيقة فيها.
1: جميل. الله يوفقك يا رب، ويبارك لك في كل دقيقة جهينة
2: إن شاء الله.
1: أكيد أيضا عندك وايد أماكن شاركتي فيها، قلتي 13 مؤسسة.
2: أيوة.
1: أبعرف هذه المؤسسات إيش اللي طلعتي منها.
2: أوكي. كل مؤسسة طلعت بحاجة، وطلعت سواء بمعارف سواء بخبرة سواء بمهارة. واجد ممتنة للمعارف اللي تعرفتها في كل مؤسسة صراحة، يعني العلاقات اللي عرفت 12 مؤسسة، انتي تخيلي كمية الأشخاص اللي أنا ألتقي فيهم في حياتي. فكانت كل شخص كنت أتعلم منه حاجة، كنت أتعلم منه خبرة. في كل مكان كنت أقرب شيء جديد، حتى في كل مكان كنت دائما أفكر وش ممكن أغير، وش ممكن أضيف. فما بس كنت يعني كذا أني أدرب وطلع، لا كنت أبغى أضيف بصمة لي في كل مكان أروحه.
0: إنزين على مدار هذه 13 مؤسسة اللي شاركت فيها، هل كلها كانت ناجحة؟ يعني حسيتي كذا تجربة ناجحة؟ لأن البعض مثلا بيقول أنا يعني يالس أجرب بس أحس ما توفقت في هذه المؤسسة هنا. أيوة. ما قدرت ما تناسبني. أيوة. فيوقف.
2: أيوة. قال مرة شخص قال لي كنت أقول إنه ما حسني استفدت من هذا المكان، ما حسني استفدت من هذه التجربة. فسمعت من شخص يعني قريب مني قال لي التجربة ما تفهمي إنش تعلمتي منها خلال هذاك الوقت، يمكن أحيانا تحس إنش تعلمتي فيها بعد وقت بعد فترة. فمن بديت أتعلم في هذا يعني من خليت هذا الموضوع في بالي إني أتعلم، يمكن ما بحس إني تعلمت فيه في هذاك الوقت، قدرت أخذ تجارب وبالفعل بعد وقت أحس إنه أوه استفدت من هذا الشيء من أول مكان دربت فيه، أوكي استفدت من هذا الشيء من ثالث مكان دربت فيه. فيعني أنت ما تعرف إنك تعلمت، ما تعرفت إنك ما استفدت، غير يمكن تعيش في نفس هذه التجربة أو شخص بيعيش نفس هذه التجربة وأنت تقدر تقل له هذا الشيء. فأنا أحس ما في مكان إني أحس إنه لا كان أقل كان أكثر، كل مكان خذيت منه فوائد، كل مكان عطيت فيه.
1: جميل. بس ما تحسي أحيانا مثلا في التدريب أو أماكن تدريب يعني يتم استغلال المتدربين بصورة يعني أكبر، يعني يقوم شغل الموظف أكثر. أيوة من نفسه. ولا كان عندي عادي بالنسبة لك يعني هي فترة
2: يعني أنا بالنسبة لي ما أقولش إنه عادي، هو على حسب كل شخصية كل شخص يعني. في البداية يعني كنت واجد متحمسة وأسوي كل شيء وكذا تعرف البدايات أيوة. بس بعدين مع الوقت بتبدأ تفهم وش هي الأشياء اللي أنت لازم تسويها، وش الأشياء اللي ما من شغلك، فهمت؟ لا، فمع الوقت ومع الخبرة أحس أن الشخص بيبدأ يفهم نفسه، بيبدأ يفهم إمكانياته، وش لازم يعطي في هذا المكان وش لازم ما يعطي. فأحس أن كل واحد بعد ما يبدأ يتدرب يعرف وش هي أولوياته، وش هو الخط الليمت اللي أنت يعني أنا ما بسوي هذا الشغل، أنا ما بسوي كذا. فأنا كنت الحمد لله أقولش بعد هذه التجارب هذه التنقلات واجد فهمت أشياء، فالحين أعرف يعني بعد كل مكان أتدرب أقولهم لا هذا ما شغلي مثلا، هذا كذا كذا.
1: حلو، هذا بعد قوي
2: الشخص. أيوة
1: بس في جانب مشرق أيضا أنه أنت اليوم قاعدة تستثمري وقتك.
2: أيوة بالضبط.
1: فكيف تشوين هذا الاستثمار، ووين أكثر مؤسسة أو جهة أنت ممتنة لها أو استفدت منها وايد؟
2: أخاف حد يزعل ما أقول على شيء. صراحة يعني كل مؤسسة مختلفة. مثلا أنا تدربت في كلية شرق الأوسط، درست فيها وتدربت فيها وفيها موظفين واجد استفدت منهم وتعلمت منهم. يعني صراحة خلوني أفتح أبواب. يعني لينكدين أنا أول ورشة سويتها كانت في الكلية، وهم قالوا لي ليش هنا ما تسوي هذه الورشة. فمن سويتها حسيت أنه أوكي أنا أقدر أسوي. كنت واجد متوترة أن أول ورشة أسويها يعني في لينكدين، يعني من أنا عشان أسوي هذه الورشة؟ صراحة كنت كذا أفكر، بس بعد الوقت حسيت أنه لا أنا أقدر أسوي. فأحس الكلية شرق أوسط حتى من أنا كنت طالبة كانوا يعطوني أشياء كنت أنا أحس أنه لا أنا مفروض ما أسوي، يعني أنا يعني ما أوصل هذا المستوى، ما أوصل هذا المستوى. فبعدين قلت لا صح، كنت بعدين بديت أتحدى نفسي شوية شوية أكثر أكثر. فأحس الكلية شرق الأوسط وأماكن ثانية بعد، بس يعني ما أقدر أحدد مكان واحد.
0: أنا أبغي أرجع على موضوع التدريب اللي أنت ذكرتي نقطة مهمة. أن اليوم المتدربين لما يعني يروح مؤسسة يتدرب فيه، حتى أنا أشوف رياكشنات يعني أن الموظف يستأنس لما يجي متدرب جديد. أنه خلاص بيخف عنا الشغل وايد. هل فعلا هذا الشيء موجود، هذا ان اليوم المتدرب يمكن يكون يعني بس يالس يخلص شغل الموظف بس هو ما قاعد يستفيد،
1: وما يقدر يقول لا، ها
0: وما يقدر يقول لا المتدرب. ايوه
2: والله احيانا احس ان الموظف يعني ترى يعطي من وقته ويعطي من مجهوده عشان يدرب. يعني انت تخيل يجيك كل مدرب كل شهرين وتعلمه مره ثانيه كل الشغل مره ثانيه من جديد، فهو يعطيك من وقتك ويعطيك من جهد من جهدك يعني من جهده يعني انه يعلمك. فأحيانا صراحة يعتمد على المتدرب، ما أقول لك أحيانا يستغله، بس أنا ما حصلت هذا الشيء. يعني حاولت أتفادى هذا الموضوع أنه ما حد يستغلني، بس أنه حتى أنا أحس الموظفين واجد يعطي من جهدهم. وأحيانا الباحثين عن العمل يعني يحتاج شوية تشتغله يعني وتكتسب خبرة يعني. فهذا تعليق.
0: ليش تحسين زين أن ممكن أن اللي يدرب الشخص ممكن أنه يعني ما يدربه بالطريقة الصحيحة؟ هل ممكن أنه يخاف على مكانه؟
2: لا أنا أخبرك حاجة. مثلا أنا كل ما أروح مؤسسة واجد أسأل، زين في بعض المتدربين ما واجد يسأله، فالفضول أحيانا هو اللي يساعدك أنك تتعلم. فأنا كنت أسأل على كل صغيرة وكبيرة، يعني كنت في الشغل مالي طبعا ما في شيء أخرى. فكنت أحاول أنه أسأل على كل ليش هذا كذا، ليش يمر على كذا. وهذا أنا أقول لش نقطة اللوجستيك. أيوة. كيف أربط، لأن اللوجستيك لازم نحن نبدأ نفهم من وين تدخل من وين يخرج. ففي كل مكان أنا روحه كنت لازم أتعلم الدائرة كامل، من وين هذا دخل، من وين طلع، وين البروسس الثاني.
1: أحس عقلك كذا منظم ما يمشي عشوائية.
2: لا يمشي أحيانا عشوائية.
1: الفوضى الموجودة.
2: أيوة فكذا يعني انه كيف انتقلت من منطقة. فعشان كذا انا اسال في متدربين انا وياهم ندخل مع بعض، لكن انا استفيد اكثر عنهم. ليش؟ لاني كنت اسال الاسئله الصح. فانا انصح المتدربين انه لا انتوا سالوا، انتوا بادروا، فكل ما سالت كل ما خضيت اكثر.
1: جميل. أيوه. تذكر شخصيتك في البدايه واليوم؟
2: اتذكر اول مكان دربت فيه.
1: كيف كان؟
2: اول مكان دربت فيه كان بريد عمان. الحمد لله كانوا معي الموظفين فنانين. فأول ما رحت كيف كنت متحمسة، كنت خيفانة يعني. أول ما شفت السيستم كنت أقول أخاف أدخل حاجة ويطلع خطأ والشحنة ما توصل ولا ما أعرف ويش، فكان فيني واجد ارتباك. فأتذكر لحد الحين بس الحمد لله في كانت هناك موظفة أتذكرها اسمها نصرة، ذكرها كانت واجد صبورة معي، قوين عادي كذا مشي عادي حتى لو غلطتي كذا كذا. وما بس هي، واجدين موظفين في أماكن ثانية كانوا واجد كذا إنه عادي إذا غلطتي عادي نحن نقدر نرتب ما أعرف ويش. فالحمد لله أتذكر لحد الحين، بس هي الحمد لله طمنتني، عشان كذا صارت عندي ثقة أكثر إني أشتغل.
0: يا سلام. أتوقع مهم إنه يكون اليوم اللي ماسك تدريب حد الجانب النفسي مهم يعني أيضا.
2: واجد مهم إنك تعطي اطمئنان، لأن نحن يعني أنت تروح مكان تحس بخوف يعني عن أغلط، وش بيصير إذا غلط، وش يصير إذا دخلت كذا. أتذكر يعني في كل مكان أروح إذا صرت كذا وش يصير، خاصة مثلا في اللوجستيك دربت مكان لوجستيك، إذا دخلت أماونت معين يعني مبلغ معين ترى عادي يعني خلاص بتصير دفعة وكذا، يعني ممكن بتحمل مسؤولية كبيرة. فعشان كذا أحيانا الموضوع يوتر، بس أهم شيء إنه الشخص صح إنه يوتر إنه عادي تقدر تسوي كذا، وهذا المهم يعني إنك أنت رايح مكان ترى في النهاية نحن بنكون بعدين في هذه الأماكن اللي أنتوا فيها، فلازم حد كذا يعلمنا يطمننا إنه عادي ترى ممكن ترى تصير أغلاط.
1: صحيح، حتى الموظف أيوة. يمكن قبلها كان متدرب.
2: أيوة بالضبط
1: في يوم من الأيام.
2: أيوة
1: وحلو إنه يعني هذه هي صدقة العلم. وأيضا اليوم جهينا تجسد الشخصية اللي يعني تستفيد من كل الفرص واللي ما قالت لا.
2: أيوة.
1: تؤمنين بهذا الشيء. بس إيش رأيك مثلا بالاختصاصية، لو جهينا راحت لي مجال واحد وتخصصت فيه غير أنه مثلا أكثر من مجال؟
2: أنا تو أحاول أتخصص في المشتريات، في قسم المشتريات. يعني أنا بعد ما مريت بواقي التجارب قربت مشتريات قبل، فبعدين من قربت في التجارب أخرى حسيت لا أنا مكاني مشتريات، فعشان كذا يعني من جاتني هذه الفرصة. وطبعا هذه الفرصه جاتني يعني من خلال يعني موظفين من مركز عمام تورات المعارض، تواصلوا معي انه جايين نبغاش في هذا القسم، فرحت والحمد لله.
1: الحمد لله ربنا يوفقك يا رب ويبارك لك.
2: امين يا رب.
1: بروح الحين موضوع لينكدين يا حمد،
0: فعلا لازم انا متحمس اتكلم عن هذا الموضوع. قبل ما نبدا نتكلم عن لينكدين اليوم، انا كصاحب عمل او خلينا نقول انا ك يعني شخص باحث عن عمل، وحتى أنا شخص أعمل، شو أفضل لي أنشر في الإنستغرام ولا لينكدين؟
2: أوكي. أنا دائما أقول حتى في كورسات مالي أحيانا هو يعتمد ترى في المكان اللي تنشر فيه مثلا، والطريقة اللي تنشر فيه يعتمد على الشخص نفسه. مثلا إذا كنت طالب حتى ما كنت موظف، أنت تقدر تبدأ نزل وش الاكتيفيتي اللي تسوي، وش الاشياء الناس في الموظفين في الاماكن يشوفوا وش انت كيف انت يعني وش تنزل، وش المهارات اللي عندك وكيف تطورها. وش الفرق بين لينكدين وبين انستغرام؟ لينكدين يختص اكثر بالجانب المهني، يعني انت تنزل اشياء مهنيه. الانستغرام احيانا ممكن انه يكون خاص، يعني انا حسابي الانستغرام بس اقدر انزل فيه واجد اشياء، واجد متفرع اشياء، بس لينكدين لا، مختص في الشيء اللي انت باغي تنشر عنه، مثلا في التخصص مالك او في المجال مالك، في المجال اللي تطوره فيه. ولينكدين اكثر يشمل مؤسسات وشركات، احيانا يبغى يتعامل معك شركات كبيره فيقدر يشوف حسابك في لينكدين اكثر عما يشوف حسابك في الانستغرام. فطريقه الوصول حال لينكدين حال اشخاص اكثر من مثلا من شركات او مؤسسات، لكن في الانستغرام لا، احيانا تكون اكثر حال افراد، يعني افراد هم اللي يتابعوك ما مؤسسات.
1: جميل. يعني تقدر مثلا في الانستغرام تكون في حياتك الشخصيه لربما، اللينكدين اليوم اللي قننك ويخليك في اطار الحياه المهنيه فقط.
2: ما فقط، احيانا تقدر انك تخليه صح هو في حياتك الخاصه بس تشرحها بطريقه مهنيه. يعني يكون في بوست مثلا هو خاص بس تنقله بطريقة مهنية، إنه وش المهارات. أحيانا يكون في أشياء نحن نسويها ديلي يعني بطريقة يومية، لكن هي في تعلمنا مهارات ممكن نحن نستفيد فيها المؤسسات. نفس طارة مثلا، يعني مثلا طارة في مهارات أنا تعلمتها، يعني أنا طارة أنا اللي أطرز، أنا اللي أسوي في الماركتينج ويساعدوني طبعا أهلي في الماركتينج. مثلا أنا اللي أشوف

0: بديت أسوي تجارب تقريبا سنة كاملة أنا أقرب في لينكدين، أجلس أقرب أشوف الأشياء وكذا. بعدين حسيت الناس بدأت تسألني جوهينة كيف تسوي كذا، جوهينة بس كيف تسوي كذا. فمن رحت الكلية يوم واحدة جلس يخبروني ليش أنتي ما تسوي الكورس، فبدأت في الكورسات وحسيت إنه مع كل كورس أنا أسوي أستفيد أكثر، وجلس أبني الكورس الجاي اللي بعده أحسن وأحسن.
1: حلو
2: فكرة. حلو جميل جدا.
1: أيوة. جوهينة اليوم عندك أكثر من مجال، فكيف أنت بتسوقين عن نفسك في لينكدين مع كل هذا التفرع مثلا في الاهتمامات؟
0: أوكي، شو أنا وش سويت؟ أنا في لينكدين عندي صفحتي الخاصة أشارك فيها في الصفحة الرئيسية التخصص مالي أكثر شيء، الأشياء اللي أسويها. لكن سويت صفحة طارة، صفحة للشركة أنزل فيها عن طارة. وفي الانستغرام حتى بعد أنزل مثلا وش أسوي الاستشارات، يعني القصات الاستشارية. ما كل حد عنده حساب في لينكدين، عشان كذا أنا أنزل في الانستغرام. يعني في ناس باغي تبدأ في لينكدين بس ما عندها، فعشان كذا أنا أنزل في الانستغرام عشان أدخل الأشخاص حال لينكدين يعني.
1: وتوصلين بأنه هو بزنس، توصلين لأكبر شريحة يعني. أيوة تتواجدين في كل منصة.
0: أيوة
1: خلينا نقول شخصيتك في هذه المنصة.
0: أيوة. مع أني أنا شخص كان أبدا ما في السوشيال ميديا وما أعرف أستخدمه، لكن ترى مع الوقت بديت شوية أعرف أستخدمه.
2: يعني لأن اليوم حتى موضوع الطارة اليوم لما نسمع لينكدين نسمع بس سيرة ذاتية.
0: أيوة
2: أتوقع.
0: أيوة.
2: هو مش سيرة ذاتية، لأن سيرة ذاتية ما بتكتبين والله مثلا أنا أعرف أسوي كذا. سيرة. أيوة. ذاتية بتكتبين أنا عندي الشهادة الفلانية كذا كذا كذا. بالضبط. بس لينكدين أتوقع مختلف.
0: أيوة، هو في فرق ما بين السيرة. أنا السيرة الذاتية أعتبرها كأنه وثيقة، إن أنت تخبرك وش تشتغل، وش درست، وش المهارات اللي عندك. لكن لينكدين لا، يوضح لك أنت كشخصية مهنية، يعني الناس تفهم أنت شخصية المهنية، وش إيش القيمة اللي تضيفها، تخلي يعني شوية أحس السي في كأنها آلية أكثر. لكن لينكدين لا، تخلي كأنك أنت إنسان مهني، يعني شخص مهني كذا،
1: شخص عنده قصة وقريب من الأشخاص الآخرين.
0: أيوه.
1: سي في ورقة وصورتك على جنب.
0: بالضبط، فيشوفوا أنه حقيقي، يعني أنت تتعامل مع شخص حقيقي.
1: وايد حلو جوهينة. أيوه. يعطيك ألف عافية. إحنا راح نكمل حديثنا بإذن الله تعالى. أوه. بس محتاجين نروح لفاصل إعلاني قصير، وبعدها بنرجع بنتكلم عن أنه كيف اليوم أصنع انطباع جيد لدى الشركات والأشخاص الآخرين في منصة لينكدين. وراجعين.
3: هلا كفي على هلا اف ام. خبر عاجل، طالب في الصف الرابع حل مسألة قبل ما تشرحها المعلمة، ورتب جدول الرحلات المدرسية، وأقنع المدير يضيف حصة للذكاء الاصطناعي، ولما سألناه وش سر هالثقة ضحك وقال لانش بوكس مالي كل يوم من الصفاء. الصفاء سابقين جيلهم. عندما نتحدث عن المناخ فنحن لا نتحدث فقط عن ارتفاع درجات الحرارة، نتحدث عن المياه التي نحتاجها والطاقة التي نستخدمها والمدن التي نبنيها والاستثمارات والوظائف والاقتصاد الذي نصنعه للمستقبل. في أسبوع عمان للمناخ 2026 تجمع سلطنة عمان الخبراء وصناع القرار والمستثمرين والمبتكرين في مجالات الطاقة المتجددة، الهيدروجين الأخضر، الأمن المائي، الاقتصاد الدائري، التكنولوجيا والابتكار والتمويل المناخي، من 14 إلى 16 سبتمبر في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. أسبوع عمان للمناخ 2026 بتنظيم من هيئة البيئة نحو عالم أكثر استدامة، ريادة العمل المناخي من الرؤية إلى التنفيذ. تابعوا التغطية الخاصة لأسبوع عمان للمناخ عبر هلا اف ام.
4: أحب اللغة العربية فغنى قصائدها الفصحى بتمكن وأظهر براعة استثنائية في صناعة الألحان، صنعت منه مطربا مختلفا.

0: عند منتصف الليل.
1: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
2: الطقس غائم جزئيا إلى غائم على سواحل محافظة ظفار والجبال المجاورة لها مع تساقط الرذاذ صحب بوجه عام على بقية المحافظات مع تدفق السحب وفرص تشكل السحب الركامية على أجزاء من جبال الحجر خلال فترة الظهيرة، قد تؤدي لهطول أمطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانا مصحوبة برياح هابطة نشطة. احتمال تشكل السحب المنخفضة آخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من المناطق الساحلية لبحر العرب وبحر عمان، واحتمال تصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة من محافظات ظفار والوسطى وجنوب الشرقية بفعل حركة الرياح.
3: اكتشف كيغالي وأبها وفيينا بأسعار مخفضة مع طيران السلام. احجز الآن عبر salamair.com. طيران السلام، سافر على طريقتك.
4: بلاغ عاجل
0: صادر عن إذاعة هلا اف ام.
4: تم رصد أنك أنهيت يومك بنجاح، وعليه اعتبارا من الساعة 5 مساء يمنع منعا باتا التفكير في الدوام، فتح إيميلات العمل، استرجاع أحداث اليوم وتخريب المزاج.
5: هو يسمح بي
6: قصة الهمك،
5: فكرة تغير نظرتك أو رأي يختلف عن رأيك، وتجربة إنسانية خليك تشوف الحياة من مكان آخر. في هلا كافيه كل يوم من 5 إلى 7 مساء على هلا اف ام.
7: هذه الساعة كانت برعاية أواصر، أسرع إنترنت في عمان. اشترك الآن عبر الواتساب 8000.
3: ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 من أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر الرباعي.

المادة 34 من قانون العمل: يجوز إبرام عقد العمل لمدة محددة أو لمدة غير محددة، فإذا حددت مدته يجب ألا تزيد على 5 أعوام قابلة للتجديد باتفاق الطرفين. وفي حالة تجديد العقد تعتبر المدة أو المدة الجديدة امتدادا للمدة الأصلية، وتضاف إليها في احتساب مدة الخدمة الإجمالية للعامل. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل، مع تحيات وزارة العمل. بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.

قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: يا اهلا وسهلا، ايش في ايش صاير؟ هل كان المايك شغال وانا اقول ما اسمع؟
1: لا انا كنت اكلمك اقول لك في رسائل عندنا في مشاركات كذا، ممكن أنا ناخذهم وتشوفينهم أماني.
0: يعطيهم ألف عافية. أكيد ناصر الزيادي، وفي شخص يقول لك وين أصنع شعور مساء مختلف يليق فيك من مزاج قهوة عطر كتاب وأكسر الروتين.
1: الله،
0: ولو مر بالأسبوع بتلاحظ كثير ضغوطات خفت.
1: صح،
0: أنت بس تجرب. أيضا ماجد السلطي يقول لك أوين، يقولنا مساء الخير لأجمل إذاعة في الشرق الأوسط، أتمنى يوم سعيد للجميع. والله أنت أفضل مستمع في الشرق فعلاً. الأوسط والعالم العربي وراء المحيطات.
1: بعزمك لازم.
0: بالضبط. الله، والله يا أخي من جدة. إنزين سلكتكم تفنينا كلكم. نروح الحين لموضوعنا أكيد وظيفتنا بتأكيد. جهينة، أهلا وسهلا بك جهينة. وجهينة أيضا من الأشخاص اللي عندهم بزنس في اسمه طارة، وهو مختص بالتطريز، تعمل في التسويق، وأيضا تقدم استشارات في كيف تسوق عن نفسك على لينكدين. فأهلا وسهلا بك جهينة مجددا.
1: حياك الله جهينة. زين، نحن نكمل الحديث في الموضوع نفسه، وكنا نتكلم أن كيف اليوم ممكن أن نكون صورة حقنا في لينكدين، سواء كانت مهنية أو حتى يعني صورة عامة بشكل عام في لينكدين.
2: هو في لينكدين لازم تتحدد وش الهدف من لينكدين. يعني كل شخص له هدف في لينكدين. في أشخاص هدفهم إنهم مثلا يحصلوا وظيفة، في أشخاص التنقل من وظيفة، في أشخاص بغين يبرزوا مهارة جديدة عندهم عشان يحولوها حال وظيفة أو يحولوها حال خبرة. فيعتمد أنت وش هدفك من لينكدين. أنا دائما قبل كل كورس أقولهم لازم تحددوا أنت وش تريدوا من لينكدين، وش الهدف مالكم من لينكدين. يحددوا وش، وبناء عليه أنا أخبرهم مثلا أنه بإمكانكم تضيفوا كذا، بإمكانكم تسوي كذا. فيعتمد لينكدين أنت وش بغي يعني وش الهدف منه.
0: ممكن بس إيش اللي أنا بستفيده من لينكدين؟ إيش تبغى أنت من لينكدين؟
2: سواء لينكدين في أكثر عن يعني في أكثر من استفادة. بإمكانك تسوق عن نفسك في لينكدين، تخبر عن مهاراتك أكثر يعني مهاراتك وخبراتك أكثر. بإمكانك إنك تحصل على وظائف من لينكدين، وأيضا بإمكانك تستفيد إنك تتعلم من الأشخاص اللي نفس مجالك، يعني تتعلم الخبرات، تقرأ مقالات، تشوف أشياء في لينكدين ليرنينج. بإمكانك تدخل كورسات وتتعلم منه. ففي أكثر عن حاجة.
1: جميل. يعني لينكدين خلينا نقول ما لازم انت تكون باحث عن عمل.
2: ايوه
1: انك بالضبط. اليوم لان المرتبط ايضا لينكدين، ان انا اذا باحث عن عمل لازم اسجل في لينكدين.
2: ايوه بالضبط. ما شرط تكون باحث عن عمل، ونفس ما خبرتك قبل، حتى يكون الشخص يكون طالب، يبدا من هو طالب انه يبدا شويه شويه يشوف. مثلا انت دخلت كليه تخصص المجال الفلاني، مثلا مجال اللوجستيك، مثلا ادخل لينكدين اشوف من الاشخاص اللي يشتغلوا في ذاك المكان. بالعكس، انت اذا بديت انت وطالب وجلست تشوف ناس وتشوفه، بدا الناس تحفظك، تشوف وش تنزل، وش عندك. فكذا كذا انت تخرجت خلاص، انت عندك اوريدي شبكه علاقات من لينكدين، فبامكانك انك تتوظف اسرع.
0: جميل جدا. طيب اليوم الواحد لما بيبني صفحته على لينكدين، هل يبنيها بناء على ما هو يبغى ولا السوق او اصحاب القرار؟
2: دائما اقول خلي لينكدين مكان يشبهك، يعني بنيها على انت وش تريد. يعني كل صفحه مختلفه عن الثانيه، كل شخص صغير عن الثاني، متميز في حاجه، كل شخص يعني يتميز في شيء. ف صفحتي انا مثلا انا لوجيستيك، بس صفحتي غير عن شخص ثاني في لوجيستيك. يعني انا مثلا عندي كذا كذا كذا كذا، شخص ثاني عنده كذا كذا كذا. ف انا عندي بزنس مثلا، انا اسوي استشارات كذا، شخص ثاني نفس الشيء، يعني مثلا اكثر مثلا يدخل كورسات مقام وعلي كذا. فكل شخص يبني صفحه ماله بطريقه تشبهه اكثر.
0: حلو. طب أيوة. جهينة، اذا انت لوجيستكس مثلا وزميلتك لوجيستكس ايضا، كيف مثلا واحده منكم تحصل على فرص افضل دائما في لينكدين، او انها تكون او تبين انها اكثر احترافيه عن الاخرى؟
2: في لينكدين يعني احيانا قد يبين انه في شخص اكثر احترافي مرتب صفحته اكثر، وفي شخص اقل. بس احيانا الصفحه هي شيء واحد، انك تخبرك انك انت موجود، لكن ما تخبرك. يعني عادي يكون شخص عنده صفحته مرتبه، عنده 10,000 شخص مثلا متابعينه، لكن ما شرط. يعني احيانا يكون الشيء اللي يختلف عن انا عن شخص الثاني، انا مثلا اتفاعل اكثر مع الاشخاص اللي في نفس مجالي، اقرا اكثر من يعني في اللي في نفس مجالي. شخص ثاني عنده نفس صفحتي قد ما يتفاعل مع الاشخاص، بس انه يدخل مثلا يشوف ويطلع. واجد مهم في لينكدين انك انت تتفاعل في النهاية لينكدين عشان تبني شبكة علاقات.
0: صحيح.
2: فهذا الشيء واجد مهم انك انت كيف تتعامل معه.
0: تبني شبكة علاقات او انه يكون مثلا كلكم نفس المؤهل بس خبراتك اكثر.
2: هيوة خبراتي اكثر. مثلا دخلت يعني تدرب اكثر تشوف اشياء اكثر حتى احيانا تتطوع اكثر ما تعرف يعني من وين تجيك الفرص يعني.
0: بالضبط.
2: هيوة.
1: اتوقع انزين انا اليوم اذا كان الشخص انا واماني قبل يعني ما نبدأ وياك كنا نتكلم انا لينكدين يعني ممكن يركز على يعني مواضيع معينة او حتى ومجالات معينة مثل الاتصالات التقنيات. في أشخاص عندهم يعني مبدعين مثلا في مجالات أدبية وإنسانية أكثر
2: أو
1: فحسينا مثلا كنا نتناقش أن لينكدين ما يناسبهم. هل فعلا هذا الكلام صحيح؟
2: لا هو أنا يعني أنت وش تبني فيها؟ أنت وش الهدف؟ مثلا إذا أنت مثلا عطيني مجال.
1: مثلا أنا تخصصي جغرافيا.
2: مثلا تخصصك جغرافيا. جغرافيا مثلا في شركات تهتم في الجغرافيا، مثلا الأشخاص اللي في الجغرافيا يقدروا يشتغلوا في شركات نفط أتوقع، في شركات كذا. فوين تتابع صفحة الصفحة؟ تتابعها من هناك، أنت تعدل صفحتك وتشوف الأشخاص اللي يشتغلوا في نفس هذه الشركة. يعني أنا أول ما أدخل أروح أشوف يعني المجال مالي، أروح أشوف في الشركة اللي أنا أبغي أشتغل فيها، أشوف الناس من اللي يشتغل هناك، أتابعهم، أشوف كيف يتعاملوا مع بيئة العمل، أشوف البيئة وش المهارات اللي عندهم عشان أنا أضيفها معي. كذا بتزيد الفرصة أكبر أن أنا أروح معهم يعني وأشتغل معهم. فكل مجال أحس إنه فيش حاجة يعني في الشركات، يعني كل مجالات موجودة في كل الشركات ترى. بس انت كيف تسوق لها، كيف انت تتعامل معها.
0: يعني هنا هو قاعد يبني صفحته بناء على أصحاب القرار.
2: أيوة. وش هو انت توصل على أصحاب القرار.
1: جميل.
2: أمام موارد المشاريع، الأشخاص اللي في نفس مجالك، فانت تابعهم عشان تجيك الفرصة.
0: وايد حلو. انزل في وايد ناس يصفوا لك أنا اشتغلت كذي وكذي وتدربت هني، يعني ما كيف بيفيدني أنا كأرباب عمل وأريد أبحث عن موظف ومرشح متميز من لينكدين.
2: هو ما بس إنك في لينكدين إنك أنت تذكر أنا اشتغلت أنا درست أنا كذا. في لينكدين أنا وش أثرت، أنا وش أعطيت، أنا وش غيرت. مثلا عادي أنا أكتب أنا كنت مسؤولة عن مثلا إعداد تقارير مثلا، لكن مثلا أنا هذا الإعداد التقارير مثلا وش غير في هذا المكان، أنا كنت أسوي كذا وتغير كذا كذا. مثلا حتى عادي يكون مثلا العميل كان فرحان يعني مثلا، فيختلف. أيوة. فيختلف من تخلي صفحة شخص يعطي مثلا أنا غيرت أنا سويت، غير عن تخلي صفحة في لينكدين أنا اشتغلت أنا عندي مهارة الفلانية أنا كذا. وش سويت عندك المهارة لكن وش غيرت؟ فلازم مهم جدا أن نحن نضيف نحن وش غيرنا،
0: اللي هو المشاريع المبادرات او اداره فريق ما او مثلا عميل فرحان. اذا
2: ايوه عميل فرحان هذا يعني
0: وايد حلو. يعني صور العميل هو مبتسم عادي، اهم شيء كل عميل
2: اهم شيء راضي اهم شيء اطراف راضيه، ما تنزل يعني حد وما مستأذن
0: زعل عليك.
2: ايوه.
1: زين انت ذكرتي ان نحن نسوي حسابنا الشخصي او على اللينكدين يعني خلينا نقول للشركات يعني على حسبهم شو يبون بالضبط. نزل شو المهارات اللي ممكن نحن نركز عليها نذكرها، شو الطريقة؟
2: يعني مثلا تخصص نقول مثلا أنا أعطيكم مثال لوجيستيك لأنه الأقرب حالي. نزل مثلا نحن لازم يكون عندنا إدارة الوقت، تنظيم، إدارة العمليات، التواصل، نحن نتواصل مع موردين. فهذه كامل المهارات أنا من أروح صفحة حال شخص يشتغل في ذاك المجال أشوف وش المهارات اللي عنده. أوكي أنا هذه المهارة ما عندي، أوكي أنا ممكن أضيفها، أوكي هو اشتغل عنده هذه الشهادة، كيف ممكن أني أروح أخذ هذه الشهادة. فكذا أنا أتعلم من الأشخاص الثانيين. عشان كذا أقول تابع أشخاص من نفس مجالك عشان تتطور، خاصة الأشخاص اللي عندهم خبرة وبإمكانك حتى تتواصل معهم. أنا كيف أنا عندي كذا كذا، وش تنصحني إنه ممكن إني أنا أضيف، وش تنصحني إنه كذا. بالعكس في لينكدين واجد فينا أشخاص ممكن إنك تستفيد منهم.
1: جميل جميل. أيوة. جدا.
0: كيف نثبت المصداقية؟ إيش كنت بتقول حمد؟
1: بعدين بعد هذا هي.
0: كيف نثبت المصداقية إنه هذا المشروع وأنا أدرت الفريق وأنا كفؤ واستحق هذه الوظيفة مثلا؟
2: إذا سويت يعني قصدش مشروع ونزلته يبين إني أنا مسويت إنه.
0: يعني في ناس تحشر صور
2: وأشياء. هو ترى يبين يعني أنتي ما بس تصوري، أنتي وش الكلام اللي قلتيه، كيف سويتي هذاك الشيء؟
0: تجربتي مثلا.
2: أيوة. لا يختلف، ينعرف أصلا يعني كل شخص بأسلوبه يختلف. حتى لو دخلت صفحة وصفحة وشات جي بي تي كل شخص أسلوبه يختلف. أيوة. لأنك أصلا تدخل بيانات شات جي بي تي
0: وتبين يعني الحقيقة في المقابلة.
2: أيوة وتبين الحقيقة. صح بالضبط، المقابلة بين حقيقي. بس في النهاية ترى أنت ما تقدر تثبتي كل شيء، بس على الأقل إنه في أشخاص ينعرف إنه هو هذاك الشخص. الاستمرارية يعني هو دائما بينزل، فهمتي كيف إنه هو نزل؟ يعني دائما الاستمرارية واجد مهمة، إنه ينزل شغل غيره كل مرة يعني،
3: والشغف يعني ما راح يكون موجود.
2: أيوة بالضبط، لأنه ما شغوف فيه بالضبط.
3: صحيح.
2: أيوة.
1: زين أنا ما أدري الحين مثلا أنا وأماني ما عندنا حساب على لينكدين، في أشياء كثيرة سويناها، في يعني خلينا نقول مثلا إنجازات سابقة. أيوة. لكن أبغي أبدي اليوم في موضوع لينكدين.
2: أيوة.
1: شو بسوي إنجازاتي سابقة خلاص بتروح؟
2: أيوة هذا أكثر سؤال يجيني كل ورشة أسويها. يعني أنا سويت حاجة من كذا كذا من فترة عادي أنزله؟ أقولهم عادي نزلوا الطريقة اللي أنتوا تنزلوا فيه. أنا اشتغلت في هذا المشروع مثلا وأضفت كذا. بالعكس الناس تحب تسمع قصص مهنية، نحن ما واجد نقول هنا هذه الأشياء. فبالعكس حتى لو مثلا سويتهم قبل 5 سنوات في الكلية، بإمكانك أنك تسوي يعني وتقوله. طريقة شرحك أصلا في لينكدين في خيارات أنك تكتب الأشياء، بس ما لازم كل شيء تنزله بوست، ما شرط. فأنك أنت تقدر أصلا دخل كل مهاراتك حتى قبل 10 سنوات، بس ما لازم أنك أنت تنشر كبوست، بس أنت ضيف في مثلا في صفحتك في ملفك في لينكدين. لكن بعدين الأشياءات الهايلايتس الأكثر الإنجازات المهمة خلال هذه الفترة نزلهن كبوست.
1: سلام. أوكي.
3: جميل. يعني أصل متأخرا خير
2: ما في عذر.
3: بالضبط.
1: ما أدري بتسوين يعني الحين أنت؟
3: والله ما أعرف بعدي، ما اقتنعت يا أخي في لينكدين يا جماعة.
1: عليك فيها.
3: عيني يا جماعة.
2: شكله بنقص على جنب بقص قناعة.
3: إيه يعني أحس إنه يبغى.
2: أنا ما أكبر حد، أنا أخبرش الفوائد عاد أنت يا قراري.
3: ولا أخذ وعطى مع الأوادم.
2: أيوة.
3: ما عندي وقت أو ما أقدر.
2: أو حتى 5 دقائق ما شرط يعني كل يوم. يعني أنا ما أقولش كل يوم أدخل لينكدين وأرد على الناس. في أوقات أكثر تكون عندي القدرة إني أسوي، في أوقات لا، خاصة من تكوني في أكثر عن مجال نفس ما أنا يعني. فأحيانا أعطي شغلي كذا أكثر، أحيانا أقل، أحيانا كذا، فأنتي على حسب كيف تقسمي يعني.
1: فعلا هو أعتقد حتى يعني كثير من الناس ومن ضمنهم من أنا يعني اللي ما شجعني على لينكدين أني أحس عمري متأخر. اللي كنت أفهمه أنا من لينكدين أنك أنت لازم تنزل الأشياء، يعني اليوم أنا سويت شيء اليوم أنزله أو في نفس الفترة. يعني أنا عندي أشياء سابقة سويتها هالفترة مثلا ما عندي شيء، يعني حس آخر 3 شهور الفترة هذه أنا ما ياس أسوي شيء. بس في أشياء عندي قديمة،
2: وفي أشياء مثلا أنت قديمة بس تكون متشابهة تقدر تنزلها كلها مرة واحدة. فتربطهم بموضوع نفسه يعني.
1: جميل.
2: بإمكانك تنزل. أيوه
1: نفس موضوع اللي يسافر ينزل يعني لقطات من السفرة كذا بعد السفر.
3: لا أيوه بالضبط. ثرو باك.
1: أيوه.
3: وحلو أنك ما تزعجهم في التايم لاين ولا إيش.
2: أيوه. بطريقة مهنية طبعا.
1: أيوه ما تنزلهم كل صفحة كل شيء.
3: طيب ما تحسي أحيانا مثلا الصورة أحلى صورة تكون في لينكدين، البروفايل يعني مرة واو ترى طبيعي كل واحد أوكي.
2: أيوة.
3: بس بتحسي إن المثالية بزيادة في منصة لينكدين؟
2: يعني هو ما المثالية طبعا، الأشخاص يعرضوا إنجازاتهم يعبروا يعني في أفضل لحظات مالهم أو في البروسس مالهم، فشي طبيعي إنك أنتي تشوفي الصورة كأنها مثالية. بس بيكون الشخص في نفس مجالش وأنتي نزلتي هذا الشيء بيفهم البروسس اللي أنتي مريتي فيه. يعني ما شرط إنه يعني أنا أشوف شخص مثلا أنا كملت كذا كذا بس أنا عارفة هو وش مر فيه مثلا إذا شخص في نفس مجالي. فعشان كذا يعني صح أنتوا تشوفوا الصورة مثالية، بس في أشخاص اللي نفس مجالك بيشوفها أبعد عن كذا.
3: حلو. يعني أهم شيء ركز على إيش قاعد يعرض الشخص من مهارات. أيوة. وكيف
2: بالضبط قاعد يعرض. وإنش أنتي تستمر، إنش أنتي ما جالسة،
3: كل واحد يقنع الثاني يمكن في هذه المنصة أنه أنا الأفضل وأنا أستطيع.
2: لا ما بس يقنع، يعني أنا مثلا أشوف شخص كذا أتشجع أني أنا أسوي.
3: حلو.
2: صراحة أنا أحس كأنه حافز حالي. جميل. يعني من أشوف شخص في لينكدين أنه نزل كذا وأنا يعني أتحمس أكثر أني أوكي أنا بإمكاني أسوي، ليش ما أسأله مثلا أنت كيف وصلت هذه الطريقة. فهو يعتمد يعني ما أنه كل واحد أحسن على الثاني، هو كان أنت تتعلمي يعني.
3: زين كيف أبتعد عن العشوائية؟ كيف أتواصل مع الأشخاص اللي ممكن بالفعل إنهم يفيدوني؟
2: هاي نفس ما قلت قبل إنه بإمكانك مثلاً أنت عندك مؤسسة معينة تريد تشتغلي فيها، فبإمكانك أنت تدخلي حساب هذيك المؤسسة وتشوف الأشخاص اللي يشتغلوا في هذيك المؤسسة وتختار الأشخاص اللي في نفس مجالك، ما شرط في هذيك المؤسسة أو مؤسسات ثانية. يعني مثلاً تخصصي HR تروحي مثلاً الأشخاص اللي يشتغل في الموارد البشرية في كم مؤسسة أو كم جهة وتتابعيهم تشوفهم وش ينزلوا، فهذا تقلل من العشوائية. أنا ما أتابع أي شخص يعني، أنا صراحة من أسوي متابعة ما أتابع أي شخص، ناس عشوائيين، أشوف الناس اللي نفس مجالي نفس خبرتي، ناس ممكن أني أستفيد منهم سواء في تخصصي أو مثلا في التسويق. يعني أشخاص اللي أتابعهم مثلا في التسويق أتعلم منهم أني كيف أنا أنزل في حسابي، فأتابع من أكثر من مجال وأتعلم منهم.
1: جميل جميل. إنزين اليوم كيف أنا أتعامل مع شعوري؟ أنا أتوقع أني البعض لما يدخل لينكدين ويشوف الإنجازات وال يعني الأشياء الجميلة والناس قاعدة تشتغل، أيوة يحباط. كيف أتعامل مع هذا الشعور؟
2: هو في البداية أنا كنت كذا أشوف حسابات وأقول ما شاء الله مرتب وكذا صفحات، بس ما أعرف هو طريقة التفكير. أنا كان ما يجيني شعور أني أضايق كثر ما يجيني شعور وش لازم أسوي. يعني كان دايما يجيني هذا الشعور، وش أسوي كذا معلي، المرة الجاية بسوي كذا، المرة الجاية بدخل كذا، وش ممكن أنزل، أوكي هذا مناسب كذا أنزل. فصار كأنه عند هو صار حافز، ما صار إني أنا أضايق، صار حافز إني أنا أنزل كل مرة كل مرة وأستمر صراحة.
3: طيب اليوم الحصول على وظيفة من لينكدين أشعر بأنه مسألة إنه يلا أنا فلان الفلاني تخصصي كذي كذي وأبغى وظيفة، وأرسلها كرسالة في الخاص مثلا لأحد المدراء HR في هذه الشركات، طريقة مرة not professional، أو الشخص بيقول ما أعرف في اليوم كيف الواحد يحصل على وظيفة.
2: شوفي أنا أقول إنه أنت جهز صفحتك، يعني تفاعل مع الناس، إنك أصلا ما حلوة إنك أنت تروح مع مدير HR وظفني. يعني أول شيء لازم تتبني تتفاعل مع حسابه، تشوف وش يعني الأشياء اللي هو يشتغل فيها، نطور من خبراتك وملفك. الفرصة هي دقيقة، ما تحرص يعني ما تحرص أنت تروح على الفرصة وتدور عليها، أنت تطور حسابك وجهزه، تفاعل مع الناس وخلي الفرصة هي اللي دقيقة.
3: يعني شوفي إحنا عرفنا في العالم كله بأن أنت تسعى ورا الفرصة، لينكدين لا، الفرصة هي اللي تيك، لأن لو رحت لها بيكون شكلك غلط.
2: أيوة. يعني أنت اشتغل على نفسك والفرص بتجيك، وهذا اللي هذا الشيء أنا اتبعته وتعلمته من شخص قال لي ما تخلي الفرصة، ما تروح أنتي حال الفرصة هي خليها تجيك.
3: هذا في لينكدين بس أتوقع.
2: لا ما في لينكدين، كل مكان. أهم شيء أنتي اشتغلي على نفسك.
3: جميل جدا. أيضا ما دور اليوم المتابعين، عدد المتابعين، في ناس تهتم لهذا الجانب. مهم يكون عندي مثلا متابعين وايد عشان أنا أقنع أشخاص أصحاب المشاريع أنهم يتابعوني.
2: هو صراحة ما مهم، يعني أحيانا في صفحات تكون 10,000 شخص يتابعوا، في أشخاص 300 شخص أو 500 شخص، لكن تشوف التفاعل في الشخص اللي 300-500 شخص في تفاعل أكثر. ليش؟ لأن كل شخص أنا أتابعه أنا عارفة هذا وش عنده، أنا عارفة هذا إيش تخصصه، أنا تفاعلت معه، أنا أتابع بواسطة. ما شرط أنك أنت تتابع واجد أشخاص أو تخلي الأشخاص واجد يتابعوك، أهم شيء تكون هذيك العلاقات اللي أنت سويتها حقيقية واقعية، يعني أنت تتفاعل معها.
1: لكن ما تشوفين اليوم أنه ممكن اللي أصحاب العمل لما يدور عن شخص كذا ممكن أن يركز على كم اللي يتابعونه، كم اللي متفاعلين وياه؟
2: لا صراحة ما يمكن مقياس. إذا هو ما مقياس، لكن ممكن إذا عنده هدف ثاني مثلا باغي المتابعين عشان يستفيد إنه يروج حال مؤسسته أكثر. ترى لينكدين ممكن إنه يستفيد المؤسسات منه، ما شرط إنه أنت تستفيد، شركة تستفيد منك، أنت قاس تروج على نفسك بس قاس تروج على المؤسسة أيضا اللي أنت تشتغل فيها.
3: طيب اليوم كيف نمنع أيضا حالات الاحتيال أو النصب، أو إنه شخص مسوي نفسه مدير HR ويلا بوظفكم يا شباب ويستغل هذا الشيء؟
2: طبعا يعني دائما اقول انه قبل ان تروح مؤسسه لازم تشوف العقد ماله، هل العقد مصرح هل ما مصرح، نفس اللي الاحتيال اللي مثلا يرسلك عشان الاحتيال، نفس الفكره في المؤسسات. يعني ما تروح اي مؤسسه وانت ما متاكد هل هذه المؤسسه مسجله، هل هذا العقد، تشوف العقد، وقع قبل العقد، قبل ان تبدا.
3: قبل العقد اقصد، يعني لما يكون في بناء علاقه مثلا او تواصل مهني في لينكدين، عرفتي؟ ففي ناس يستغلوا هذا الجانب، يستغلوا منصبهم. هني لازم الواحد يكون واعي.
2: أيوة واعي. لازم يكون واعي يعني وقاري من قبل، يعني مثلا يشوف، شوف أنت كل أنت ما مباشرة أي شخص يجيك تقول أوكي، لازم تتابعه أول شيء، تشوفه، تشوف تعليقاته. لينكدين حلو إن كل شيء واضح، يعني أنت تقدر تشوف كيف يتفاعل، كيف يرد مع الناس، تقدر تفهم إذا هذا الشخص حقيقي ولا شخص ممكن إنه يحتالك. بعد المنصب ماله يعني والشركة ماله تقدر توضح، يعني اللي حلو إنه في لينكدين تعرف وين يشتغل وين كذا، فتقدر تتبع فأنت تقدر تتبع وتشوف هل هذا الشخص حقيقي يشتغل في هذا المكان أو ما يشتغل في هذا المكان.
1: يعني يبغي لك شوية بحث وتركيز بعدها تبدأ.
2: هي خاصة فيه هو ما واجد لاحظ هذه الأشياء مع الاحتيال يعني في لينكدين، بس إنه في حال صار تأكد قبل عن
3: هي مش احتيال وإنما سوء استخدام.
2: أيوة سوء استخدام.
3: والواحد يكون ذكي وعارف أصلاً كيف هي بروسس الوظيفة.
2: هو في كل مكان في مواقع التواصل الاجتماعي تحصلي هذا الشيء، عاد أنتي كيف تتعاملي معه، لازم تكوني يعني واعية في هذا الشيء. أيوة.
1: جميل. إنزين اليوم لينكدين في عمان تشوفينه يعني فعلاً هو وجهة مناسبة لي الباحثين عن عمل أن يبرزون مهاراتهم الأشياء اللي يسوونها، ولا تحسين بعدنا يعني نحتاج أكثر نشتغل على لينكدين سواء من الشركات وفي نفس الوقت الأفراد؟
2: تو حاليا الشركات جالسة يعني تخلي هذا في الأداء مال في الكي بي آي، إنه لازم إنه يكون لينكدين معكم يعني لينكدين، ولازم تسوي الكورسات الفلاني. فأصلاً الناس بدأت تهتم أكثر في لينكدين، أصلاً في يعني ارتفاع كبير في لينكدين الأشخاص اللي يستخدموها. فالناس تو كل حد من الموظفين لازم يكون عنده صفحة في لينكدين، لازم ينزل أشياء، مثلاً في كورسات لازم يسويها وينزلها في الصفحة ماله. ف تو كل الأشخاص بيكون في لينكدين، إذا أنت دخلت ورحت لينكدين بتحصل هذه الشريحة من الأشخاص، وتقدر يعني تابع أكبر شريحة ممكنة.
3: كيف أخلي صفحتي أكثر قابلية على أنها تحصل على فرص أكثر أو عروض أكثر؟ يعني هل هناك في مفاتيح معينة؟
2: هو في لينكدين
3: لازميات.
2: هو في لينكدين انك مثلا تتابع شركات معينه وتسوي لها مثلا الامس انه توصلك كل الابديت، مثلا اذا نزلوا وظائف او كذا. في خيار بعد في الوظائف في لينكدين بامكانك انك انت تسجل فيها، ونفس ما قلت لك انت كل ما ضبطت صفحتك في لينكدين كل ما جالناش العروض اكثر. فكل ما يعني انت فهمت وش تريد، انا بعد فتره يعني بتلاحظ اول شيء في عواقد عشوائيات، واقدر انزل كذا كذا كذا، بس بعد ما فهمت انا وش أريد بدأت أرتب أفكاري في لينكدين، بدأ يجيني عروض أفضل يعني، والشيء اللي أنا أريده.
3: جميل. هاي اللي يستحي يعرض إنجازاته يحس إنه لا ما ما ماني قادر، هذا شو نقول له؟ في ناس أنا ما بعرض إنجازاتي أحسني ما أقدر.
2: في ناس تحس إنه الشغل اللي سيوه طبيعي، يعني إنه
1: صح
2: إنه ترى هذا شغلنا يعني ما سوي يعني وليش أنزل شغلنا، فهمت؟ لا فهو أصلا هذه الأشياء البسيطة هي اللي تسوي أشياء. يعني في المؤسسة الموظف العادي أصلا بدون هذاك الموظف المؤسسة ما بتقوم.
3: صحيح.
2: يعني كل واحد له دوره في المؤسسة، فأنت شغلك حتى لو كان بسيط أنت لك دور في هذيك المؤسسة، وهذاك الشغل اللي تحسه بسيط له دور كبير يعني. فبإمكانك تنزل وما تعرف يعني وش الفرص اللي بدكيك
1: في الأخير. هو يعني حسابك الشخصي.
2: أيوة حسابك الشخصي تقدر
1: أنت
2: أيوة
1: على أنت كيفك أنت.
2: وأنا شيء واجد يعجبني في لينكدين قبل عن أي شيء، أنا أنزل كل شيء، من أفتح صفحتي أحس وش الأشياء أنا سويتها، أكون فرحانة يعني أشوف أني أوكي أنا سويت كذا. فهو أصلاً حافز حالي قبل عن يكون إنه شيء إنه يجيب لي فرص.
3: وايد حلو. أيوه. طيب اليوم الأشخاص اللي شاركوا معك في هذه الاستشارات التدريبية إيش أكثر الأشياء اللي يسألون عنها؟
2: يسألون هذه أكثر سؤال، قالوا إنه أنا قبل كان عندي كيف أبدأ، كيف استخدم، وش الاشياء اللي اسويها مثلا في العنوان يعني في الصفحه مالي، وش الاشياء المهمه. احيانا مثلا انا عندي اكثر عن مجال، كيف اوظف كل مجال يعني في هذا. مثلا من الاشياء مثلا في التسويق يقول هل افتح صفحه، مثلا هو يشتغل فريلانس، هل افتح صفحه شركه يعني كانه انا طاره عندي صفحه في لينكدين عشان افصلها عن الجانب التخصص مالي. فهل افتح اقول لهم ما يحتاج، اذا كانت انت وظيفتك والعمل الحر مالك في نفس المجال نزل في الصفحة مالك، ما يحتاج انك تسوي اكثر عن صفحة. هذا اعطيش مثال يعني.
3: جميل جدا. هيو. طيب اليوم فعلا خلينا نقول كم النسبة اللي الناس يتوظفوا فيها من لينكدين؟
2: بطريقة مباشرة ولا غير مباشرة؟
3: مباشرة غير مباشرة.
2: ايوه في مباشر في غير مباشر. احيانا تتوظف مباشرة انك تقدم، واحيانا غير مباشرة انك انت تنزل مدراء الاتش ار والمدراء في هذاك الاقسام يتواصلوا معك وتحصل وظيفة.
3: فعال يعني فعال لينكدين.
2: أنا صارت معي يعني وبالفعل يعني وظيفة الأولى حالي يعني كانت لها مساهمة لينكدين يعني.
1: يعني ممكن الواحد يشتغل في هذا الجانب يعني.
2: أيوة.
1: بدل قاعدة أن ممكن أنه يفتح لباب ثاني.
2: بالضبط.
1: هو يالس يسعى أن يدور وظيفة ويقدم، في نفس الوقت ممكن هو يعني عنده أشياء ما قادر يظهرها بطريقة يعني لما يقدم، فممكن تكون في حسابه في لينكدين.
2: أيوة.
1: ممكن هذا الجانب.
2: يعني يقرا يستكشف ويقرب يعني.
3: يعني لا تستهين بقدراتك.
2: ايوه ما تستهين اشياء بسيطه. ايوه اشياء البسيطه ممكن تكون كبيره مع يعني ممكن يكون صاحب العمل باغي هذاك الاشياء البسيطه اللي انت تعتبرها بسيطه هو يبغاها يعني في مؤسسه ماله.
1: جميل. زين كيف أيوة. اليوم الشخص ممكن ان يعني ممتاز يكون في لينكدين ومضبط اموره ما يحصل فرص نفس شخص اخر مثلا يعني ها ما عنده هذيك الانجازات؟ هل يعني في فروقات ممكن تكون موجوده يعني ليش يعني مثلا هذا الشخص كذا يعني ما عنده هذيك الانجازات الكثيره او ما مرتب حسابه على لينكدين لكن حصل فرص اكثر من الشخص اللي عنده انجازات ومرتب اموره اكثر؟
2: هو العلاقات واجد مهمه يعني كيف انت تبني العلاقات. يمكن هذاك ما يوضح هذاك الشيء انه هو باني علاقات من قبل. العلاقات واجد مهمه سواء انت ظهرتها في لينكدين او خارج لينكدين. يعني في ناس تواجد تشارك في اشياء تطوعيه في المنتنظيم وكذا ويتعرف على ناس من هنا هنا هنا وهذا اللي يساعدهم ما شرط انهم يكونوا نزلوا في لينكدين. فانت ما تعرف احيانا تنزل في لينكدين وتحصل هذيك الفرص احيانا انت هي كيف انك انت تبني علاقات سواء من لينكدين او خارج لينكدين.
3: طب العلاقات الالكترونيه النافعه بانها تخليني يعني خيار ومرشح جيد لوظيفة ما؟
2: ايوه يعني احس خيار جيد يعني الالكتروني انا استفدت منها صراحه يعني هي اللي جابت لي فرص. يعني لو ما انا نزلت كان الناس ما يعرفوا اني انا اصلا اسوي هذا الشيء. والشيء حلو احيانا انزل اشياء ما كنت اتوقع انها بتكون فرصه يعني نفس هذا ما لينكدين انا ما كنت اتوقع انها بتكون فرصه واني اقدر اشتغل عليه.
3: حلو حلو انك تخبرينا قصص جهينة.
2: ايوه عاد عشان يكون واقع اكثر.
3: يعني حلو انك تلهمين اليوم الى اي مدى اليوم بامكان الشخص انه يستفيد ويحصل على وظيفه وهو جالس في بيته.
2: ايوه بالضبط.
1: حلو. يعني كذا قصة نبغي
2: تبغي قصة
1: هي كذا مرت عليك تذكرينها
3: تجربتك يعني الشخصية حتى
1: هي.
2: أنا تجربتي الشخصية أتذكر يعني أشياء في تجربتي الشخصية أنا من قربت أسوي في لينكدين في البداية أول ما نزلت بخبركم عن لينكدين أول ما نزلت أني أسوي كورسات بديت الشركات أو مؤسسات أنه جهينة تعالي سوي معي كورسات وبدي أفراد حتى جيها فسويت حل شركات أنه أسوي لهم كورسات طبعا بتكون في مبلغ يعني رمزي أنه عشان أني أسوي لهم كورسات فهذه واحدة من الفرص. وبعدها في كل ما أنا كنت أنزل أكثر في لينكدين الناس تشوف أني أنا مستمرة في التعلم وهذه النقطة قال لي إياها يعني مدير أتشار قال أنه حسابش كان يبين انش انتي مستمرة انش في التعلم انش انتي ما جالسة فهذا الشيء اللي ساعدني اني انا اتوظف في هذا المكان مكان الاخير.
3: حلو. أيوة. هذه انك مستمرة في التعلم.
2: ايوه يبين الاشخاص انك انت ما جالس انك انت جالس تتعلم تشتغل على نفسك
3: عندك هدف اليوم انك تتطور وتكبر.
2: ايوه بالضبط
3: في مجالك
2: واجد يعني مهم ان الشخص يكون عنده هدف
1: مش شرط انه بس تكون انت عندك انجازات لازم تبين انه
2: هي
1: تشتغل.
2: واحنا ما يعني ما مثاليين ما اقول لك يعني في اوقات يعني ما اكون في احسن الحالات بس انك على الاقل انك تحاول. ايوه
1: جميل
3: وايد أيوة. حلو حديثك ملهم جهينة. جهينة بنت يحيى العبرية مؤسسة وصاحبة شركة الطارة. احنا بنروح لي اعلان وفاصل اعلاني قصير لستة ونص وبعدها راجعين نكمل حديثنا في اهل كافي.
1: اهل كافي
4: كافي على هلا اف ام.
5: مع فايبرنت اواصر يمكنك تحميل الافلام في ثواني وبث برامجك المفضله دون تقطيع واللعب عبر الانترنت دون اي تاخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
4: المزيد بانتظارك مع برنامج المكافآت من بنك مسقط. اكسب نقاطا بسهولة مع معاملاتك المصرفية اليومية واستبدلها بتذاكر سفر، إقامات فندقية، منتجات وغيرها المزيد. استكشف المكافآت عبر التطبيق أو الإنترنت اليوم. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.bankmasqat.com. تطبق الشروط والأحكام.

0: عندك منتج وودك تبيعه في السوق أو توزعه على المحلات، أول خطوة لازم يكون عندك باركود.
1: مع مركز عمان للترقيم نوفر لك رموز GS1 العالمية اللي تمنح منتجاتك هوية تجارية معترف بها دوليا.
0: الباركود يسهل البيع، التوزيع، التتبع وحتى التصدير بثقة، سواء كنت صاحب مشروع ناشئ أو تدير شركة كبيرة.
1: منتجاتنا العمانية تستحق تواجد عالمي،
0: فلنعرفها للعالم.
1: سجل الآن عبر التواصل معنا مباشرة على 7222-6166 أو زيارة موقعنا في مبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي. GS1 طريقك إلى نمو الأعمال.
2: صادر عن إذاعة هلا اف ام.
3: تم رصد أنك أنهيت يومك بنجاح، وعليه اعتبارا من الساعة 5 مساء يمنع منعا باتا التفكير في الدوام، فتح إيميلات العمل، استرجاع أحداث اليوم وتخريب المزاج.
4: هو يسمح بي
5: فتلهمك
4: فكرة تغير نظرتك أو رأي يختلف عن رأيك، وتجربة إنسانية خليك تشوف الحياة من مكان آخر. في هلا كافيه كل يوم من 5 إلى 7 مساء على هلا اف ام.

0: إذا رجعنا لكم من جديد، اليوم حديثنا مع جهينة بنت يحيى العبرية، مؤسسة وصاحبة شركة طارة، وأيضا تقدم استشارات فيما يخص التسويق عبر لينكدين أو منصات البحث اليوم عن الوظائف. أهلا وسهلا بك جهينة.
1: فيكم مرة ثانية.
0: إذا كنا نسالب قبل شوية عن
2: العلاقات.
0: أيوة العلاقات عبر لينكدين، وكيف اليوم أنت تتوسط العمرك، وكنت أقول جهينة وين أسرع، لينكدين ولا الواسطة؟
1: والله يختلف الواسطة لينكدين. أنا صراحة ما يعني أحس الواسطة مختلفة عن العلاقات يعني في لينكدين. يعني أنا ما أؤمن بالواسطة صراحة، وما أبغى أمشي بالواسطة يعني.
0: والله
1: أيوة كفو. يعني أحس إنه أنت كيف تبني علاقاتك هي المهم. يعني هذيك ما على هذيك ما واسطة، هذيك علاقة أنت بنيتها. يعني أنت ما سنة أو سنتين تعرفت على ذاك الشخص تتفاعلت معه، يعني هذيك مجهود ووقت انك انت تتفاعل مع الناس، هذيك ما واسطه. فعشان كذا احس انه في فرق ما بين الواسطه، في فرق ما بين العلاقات.
2: بس ما ممكن ان العلاقه تتحول الى واسطه؟ يعني لان اليوم انا جالس مثلا، انا بكون علاقه مع مدير شركه او شيء كذا، انا حاطه في بالي ان حسب هو يوظفني يعني.
1: انزين، لكن انت باغي تحط في بالك انه هو يوظفك، لازم هو يشوفك انك انت الشخص المناسب. فانت لازم تشتغل على نفسك عشان يوظفك، فانت لازم تقنعه.
2: يعني ما نسميها واسطه هذه،
1: ما نسميها واسطه، انت قاعد تشتغل على نفسك
2: مجهود.
1: عشان ايوه مجهودك، جالس انت تتعب وانت عشان توصل هذاك المكان.
0: انزين الواسطه الصدقيه، الواسطه اللي نعرفها كلنا،
1: أيوه.
0: ما تؤمني فيها ابدا؟
1: لا انا ما احب هذا الراء.
0: معقوله؟
1: ما ابغى ولا
0: تخطين سنوات.
1: عشان كذا انتظرت سنوات عشان أتوظف.
0: أنت فريدة من نوعك الصراحة.
1: ما فريدة يعني، في أشخاص نفسي يمكن.
2: لا في ناس مثلا يعني بتشوف الواسطة، يمكن هي ما تحب موضوع الواسطة، يمكن حسب ما حد يسمعها
1: أيوة
2: أن هي داخلة بواسطة.
1: أيوة والله يحس مسامع هذا،
2: بس بعضهم لا عادي داش عادي. أهم شيء ناس تلم راتب
1: نهاية الشهر. هو صراحة فترة أنك باحث، يعني تخيل أنت باحث عن عمل وتكون أحيانا تشتغل على نفسك 4-5 سنوات وبعدك ما حصلت الوظيفة، يعني تتنقل أحيانا يجيك ذاك الشعور أنه ما في واسطة، يعني يجيك هذاك الشعور. ما أقول لك يعني واجد باحثين عن عملته، واجد يعني يدوروا سنة سنتين، هذا أنا 3 سنوات أحسها شوية، في ناس وصلت 6 سنوات وينتقلوا من مكان لمكان. فيعني يجيك هذاك الشعور انك تبغى الواسطه، بس انا بعدني يعني وتمسكت بنفسي ان قلت لازم اشتغل على نفسي، وايش الاشياء اللي، فانت لازم نفس الشيء تشتغل على نفسك وما تشتغل بعشوائيه، انت ايش تريد ولازم تخصص عشان توصل.
0: بس صعب اليوم ايضا انه تتخصصي مثلا بجهودك، اقصد يعني تحصلي وظيفه بسرعه بجهودك. صعب صح؟
1: هو صعب هو صعب، يحتاج لوقت. فهذا ما اقول لكم، فهذه الفتره وقت صعب، فبس
0: اشتغل على نفسك عشان لما تجيك الواسطة تكون فعالة أسرع وأكثر، تكون يعني مرشح.
1: تكون أنا الواسطة.
0: أيوة مرشح ممتاز، يعني واحد توسط له بكل فخر، عرفتي شلون؟
1: أيوة
2: ما تكون الواسطة فعلا واسطة يعني.
1: فعلا واسطة. حتى ما يجيوني تو، أنا مثلا يجيوني أشخاص اللي يسألوني جهينة تعرفي حد يشتغل في ذا المجال أو في كذا، أنا أقول أيوة أعرف شخص يشتغل، أعرف باحث عن عمل يشتغل في كذا. أحيانا يكون يمكن الطريق اللي يوصل حل هذاك، فما تعرف يعني
0: جميل.
1: كيف توصل؟
0: ريكومنديشنز اعتقد يعني اكثر امانا وثقه اننا
1: ايوه الناس تثق فيني اني انا اعطي خيارات، فهذا شيء يعني
0: امر جيد.
1: ايوه
0: طيب. جهينة الخطوط الحمر واللي المفروض الواحد ما يتعداها في لينكدين، سواء أيوة. ارباب عمل ام شخص يبغى يتوظف.
1: ايوه يعني انا دائما اقول يعني انا موضحه، يعني انا حتى من بديت ما بديت في الانستغرام، بس ما خبطتش، بديت في لينكدين. ليش؟ لانه بغيت اوضح اني انا أشارك هذا المحتوى بجانب مهني فقط، ما أقارب تجارب الشخصية. أحس عشان كذا الفرق ما بين لينكدين وإنستغرام. أنا ليش انتقلت الإنستغرام؟ عشان بس أوصل حال أشخاص أكثر عشان إنهم يعرفوا لينكدين، فعشان كذا. فأنت كيف لازم تسوي حدود بنفس المنصة الصح عشان تكون حدود حالك، وش الأشياء اللي تنزلها؟ ما تنزل أشياء عشوائية في لينكدين وعن حياتك الشخصية بشكل مفصل، خليها مهنية ومحترفة.
0: جميل.
1: ايوه
0: طيب ايش الاخطاء اللي يسويها الاشخاص في لينكدين او ايوه لينكدين وتخلي صفحتهم مش بروفيشنال مش
1: يعني
0: احترافيه؟
1: احيانا ينزلوا واجد عشان انهم يظهروا اكثر ما تكون قيمه البوست الواحد يكون قيم يعني. احيانا عادي انا انزل مثلا، ترى ما انزل يوميا اسبوعيا، عادي انزل مره في الشهر مره في الشهرين، بس يكون البوست بوست فيه جوده، يعني الناس اللي تقراه تستفيد منه، ما بتنزل بس كذا بطريقة عشوائية يعني بس إنه عشان أنزل عشان الناس تشوفني أنا مستمرة، لا لازم تشوف الجودة قبل عن تشوف الكمية.
2: يعني ما نركز على الكم،
1: الكم
2: مركز أيوة.
1: إن تكون الجودة أيوة يعني. وش نقدم وش جميل. ممكن الأشخاص يستفيدوا من البوست، ما بس أنزل كذا بوست، لا أفكر وش ممكن الأشخاص إنه يستفيدوا منه.
0: جميل جدا أيوة. يعطيك ألف عافية.
1: الله يعافيك.
0: جهينة بنت يحيى العبرية مؤسسة وصاحبة شركة طارة اليوم على هذه المعلومات الطيبة اللي قدمتها لنا والإقناعك تقنعينا إنه اليوم نشتغل على صفحتنا في لينك.
1: أيوة بعدني يبغى لي قصة قناعة شكرا.
2: السلام.
0: ما أعرف يمكن أنا عيزت ولا إيش السالفة ما أعرف بس خلاص.
1: شكلنا نبدأ مع
0: بعض.
1: أي في ناس بنبدأ معهم خطوة بخطوة يحسوا إنه أوكي يعني طلع كذا الموضوع فحس إنه يحتاج
0: تبديل. وأنا يعني نفس ذاك اليوم من زمان الشياب يوزعوا لهم أراضي ولا إيش؟
2: هي
0: ضيع الفرص.
2: ما لا لا.
0: حن كذي الحين.
2: أعطيني عصير أحسن.
0: طيب إيش الرسالة الأخيرة اللي توصليها للأشخاص اللي يسمونك في هذا الأثناء سواء بحث عن عمل طالب؟ لو حتى صاحب مشروع أو شركة.
1: هو ما مهم الوقت اللي انت تنزل فيه، نفس ما قلت ابدأ، اهم شيء انكم تبدأ. حتى عندكم أشياء قديمة بإمكانكم تنزلوها، حتى لو انت طالب تو بادي ابدأ نزل، طور من نفسك، طور من مهاراتك، قرب أشياء كثير عشان انت تفهم أصلا انت وش تريد يعني. فعادي تكون طالب وقصة تطور صفحتك، خلاص تخرجت انت خلاص مكون نفسك، عارف وش تريد وش ما تريد. فأهم شيء انكم تبدأ وبعد تستمروا.
0: حلو. إلى جانب الصفحة إيش المهارات؟ أتوقع الشخصية soft skills وايد أشياء لازم تشتغل فيها على نفسك.
1: أيوة من أهم المهارات واللي كانت واجد مشتركة ما بين كل شيء إنك كيف تتواصل، إنك كيف توصل يعني تسأل السؤال الصح، كيف تجاوب. يعني أحس إن مهارة التواصل مهارة واجد مهمة، تخليك تفهم تسأل أسئلة المناسبة وتتلقى الرد المناسب.
0: جميل. أيوة. وإذا ما عندك هذه المهارة طورها واشتغل عليها.
2: فعلا. أيوة.
1: كان باقي مهارات.
0: يعطيك ألف عافية جهينة، ربنا يوفقك.
1: شكرا جزيلا. شكرا
0: على هذه الرسائل الملهمة وأيضا المعلومات الطيبة.
1: أهلا.
2: شكرا. أكيد نحن شاكرين لك جهينة، استفدنا كثير وأتوقع يعني بنعيد التفكير في موضوع لينكدين وأنا نبدأ فيه ونشتغل فيه وننشط حساباتنا
1: إن شاء الله.
2: أكيد كل من استمع لنا إن شاء الله
0: بإذن الله تعالى. مستمعينا إحنا بنروح بنسمع أغنية جديدة حق
2: الألبوم الجديد.
0: أيوة لازم أحلل ألبوم عبد المجيد عبد الله وبسمع كله، فنسمع هذه الأغنية.
2: يلا
3: هلا كفي على هلا اف ام.

0: بوادر عن إذاعة هلا اف ام. تم رصد أنك أنهيت يومك بنجاح، وعليه اعتبارا من الساعة 5 مساء يمنع منعا باتا التفكير في الدوام، فتح إيميلات العمل، استرجاع أحداث اليوم وتخريب المزاج.
1: ويسمح بي
2: أصطل همك،
1: فكرة تغير نظرتك أو رأي يختلف عن رأيك، وتجربة إنسانية خليك تشوف الحياة من مكان آخر. في هلا كافيه كل يوم من 5 إلى 7 مساء على هلا اف ام.

0: فايبر نت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: ثلاثة أيام تجتمع فيها الأفكار والاستثمارات والتكنولوجيا والحلول يجتمعون في سلطنة عمان لمناقشة واحد من أهم ملفات المستقبل. أكبر تجمع مناخي في عمان، خبراء، صناع قرار، مستثمرون ومبتكرون خلال ثلاثة أيام تناقش الأفكار والاستثمارات والتكنولوجيا والحلول من 14 إلى 16 سبتمبر في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. أسبوع عمان للمناخ 2026 بتنظيم من هيئة البيئة نحو عالم أكثر استدامة، ريادة العمل المناخي من الرؤية إلى التنفيذ. تابع التغطية الخاصة لأسبوع عمان للمناخ عبر هلا اف ام.
2: خبر عاجل، طالب في الصف الرابع حل مسألة قبل ما تشرحها المعلمة ورتب جدول الرحلات المدرسية وأقنع المدير يضيف حصة للذكاء الاصطناعي، ولما سألناه وش سر هالثقة ضحك وقال لانش بوكس مالي كل يوم من الصفاء. الصفاء سابقين جيلهم.
3: الصفاء. المادة 18 من قانون العمل. العمل حق للعمانيين ولا يجوز لغيرهم ممارسة العمل داخل سلطنة عمان إلا وفقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.

ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 من أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر.

0: في المدرسة الفنلندية العمانية نلهم أبناءنا للتعلم والنمو والتميز. نقدم تعليما متمحورا حول الطالب، مستوحى من التجربة الفنلندية في بيئة آمنة وداعمة وبإشراف معلمين مؤهلين ومرافق تعليمية حديثة. اكتشفوا مستقبل التعليم في المدرسة الفنلندية العمانية داخل حرم الجامعة الألمانية للتكنولوجيا في عمان. للمزيد زوروا fos.edu.om. المدرسة الفنلندية العمانية، التعلم يحدث في كل مكان.
1: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بانهوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بانهوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
2: في جامعة البريمي نفتح أبواب التميز بتخصصات عصرية، تعليم بمعايير عالية، وحياة جامعية مليئة بالفرص والإبداع. ابدأ رحلتك الجامعية بثقة وتميز مع خصم يصل إلى 50% على الرسوم الدراسية. للتسجيل والاستفسار اتصل على 800-200-00 أو زر الموقع الإلكتروني www.uob.edu.om. جامعة البريمي، بوابتك نحو تعليم متميز.

0: محظوظين ومبسوطين بمتابعتكم لنا ولكل الفيديوهات والصور اللي ننشرها يوميا، البرامج، الأحداث، الفعاليات والأنشطة. تابعونا على الإنستغرام @HelaFMRadio.
1: هلا FM، مزاجك بالعربي.

بعدك تنتظر ديورك؟ مع بنك مسقط التطبيق أسرع طريق، مع 300 خدمة مصرفية وأكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل. عبر تطبيق بنك مسقط تقدر تفتح حسابات جديدة وتسدد فواتيرك وتحول المبالغ وتستثمر وغيرها المزيد، وين ما تكون ومتى ما بغيت دون زيارة الفرع. خدمات سريعة وسهلة وآمنة. سجل الدخول اليوم واستمتع بخدمات مصرفية سهلة ومريحة. بنك مسقط، أفضل كل يوم.

اسمعوا أغاني على العود في فرداش مع نبراس الملاهي كل ثلاثاء الساعة 10 المساء على هلا اف ام.

0: شنطكم جاهزة وجوازاتكم معاكم؟ مع موسم السفر والصيف والإجازات أكيد كل رحلة فيها تجربة جديدة ومعلومة مفيدة. معلومة على الطاير نشارككم فيها حقائق ونصائح سريعة تخلي سفركم أسهل وأذكى وأكثر متعة.
1: السفر مع الأطفال.
2: إذا كنت تسافر مع أطفال فاحرص على تجهيز حقيبة صغيرة تحتوي على ألعاب خفيفة، وجبات بسيطة ومناديل وبعض وسائل الترفيه. الاستعداد الجيد يخلي الرحلة أكثر راحة للجميع.
3: معلومة للطير تسمعوها على هلا.

0: أعظم الهدايا هي تلك التي تنقذ الأرواح، وهدية الدم هي الأثمن دائما. بادر بالتبرع.
1: أوقات التبرع بالدم.
0: بنك الدم المركزي ببوشهر من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحا حتى 8 مساء ويوم

0: وقتك وأثر يمتد لأيام في حياة المرضى. تبرع بالصفائح الدموية وشارك في صناعة الأمل.
1: أوقات التبرع بالصفائح الدموية، بنك الدم المركزي بوشر، من السبت إلى الخميس من 8 صباحا حتى 7 مساء، يوم الجمعة من 8 صباحا حتى 1 ظهرا. يمكنكم الاستفسار عن التبرع بالدم عبر خدمة الواتساب على الرقم 94555648.

مع تمويل بيتنا من بنك مسقط. سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر، تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة والدعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا الـ15 أو أرسلهم إلى 900090. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم. بتعرفوا إيش أحسن إنترنت؟ اللي ما تحس فيه أبداً، سريع وما يتقطع، وشغال بكفاءة وبدون مشاكل. نصيحة مني، اختر خدمة منزلي 5G أو فايبر للإنترنت المنزلي من أريدو، واستمتع بالتغطية في كل زوايا بيتك، وأسرع منا ما فيه. اشترك الآن، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.

اكتئاب ما بعد الولادة ليس وسواس ولا ضعف الإيمان كما يعتقد البعض. بعض الأمهات بعد الولادة يصابن بحالة من الحزن الشديد، القلق، البكاء المتكرر، الإرهاق النفسي أو شعور بالعجز ما يختفي بسهولة. وهنا ما نتكلم عن التعب العادي بعد الولادة، بل عن حالة طبية تحتاج فهم ودعم. اكتئاب ما بعد الولادة يرتبط بتغييرات هرمونية نفسية وجسدية كبيرة، وقد يؤثر على نوم الأم وطاقتها وعلاقتها بطفلها وقدرتها على ممارسة يومها بشكل طبيعي. لذلك لما تقول الأم إنها ما بخير، لا نختصر ألمها بكلمة وسواس. الفحص المبكر والدعم المناسب قد يغيران تجربتها بالكامل. وتفاصيل أكثر عن صحة الأم والصحة النفسية بنناقشها في الكونغرس الدولي للمستشفى السلطاني من تاريخ 13 إلى 17 ديسمبر 2026. ترقبونا.

هايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om. حابين يطلع إعلانكم بين هالإعلانات؟ اتصلوا فينا على الرقم

0: عبارة عن هذه كاي
1: ده مش ده دي مش مش
2: أسمونا بيبي أبدا أبدا أبدا.
3: إيش هي البرامج اللي تقدمها الجمعية؟ الجمعية هدفها تطور الطفل من كل النواحي وتركز على المهارات الحركية عشان الطفل يتحرك ويمشي بشكل أفضل، المهارات اللغوية نساعده كيف يعبر عن نفسه ويتكلم بوضوح، والمهارات الاجتماعية كيف يتعامل مع الناس اللي حوله ويبني علاقات.
4: الجمعية العمانية لمتلازمة داون.
5: أنا أحب
6: هلا أبقى.

اسمعوا أغاني على العود في فرداش مع نبراس الملاهي كل ثلاثاء الساعة 10 المساء على هلا اف ام. راح

مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om. عندك إعلان وحاب يوصل؟ خلّه يوصل عن طريقنا.

مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om. إعلانك يفرق مع هلا أفآن. اتواصل معنا على الرقم 9634-4767 أو 22-00-9004.

في بيوت الجود العمانية، الخير يفيض والبركة تحل. اجعلوا من فائض طعامكم أثرا يمتد وجودا لا يرد. حملوا تطبيق دائمة الحين وشاركونا في نشر الخير. مساهمتكم اليوم هي استثمار في استدامة النعم ووفاء لفضل الله. أو يمكنك التبرع عبر الرقم 92247 وكن سببا في غرس بركة لا تنقطع. بنك الطعام العماني، لأن عمان دوم دائمة بالخير.

محظوظين ومبسوطين بمتابعتكم لنا ولكل الفيديوهات والصور اللي ننشرها يوميا، البرامج، الأحداث، الفعاليات والأنشطة. تابعونا على الانستغرام @هلا اف ام راديو.

مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

الربو هو مرض مزمن يصيب الشعب الهوائية في الرئتين، يسبب ضيق تنفس، صفير أثناء التنفس وسعال متكرر. غالبا ما تتفاقم الأعراض خلال الليل أو عند ممارسة الرياضة. التحكم المبكر بالربو واتباع العلاج المناسب يضمن لك حياة طبيعية ونشاط يومي دون مضاعفات. هذه الرسالة كانت من مجلس الصحة الخليجي نحو صحة مستدامة.

0: يسوي البيت كامل سيراميك او انترلوك ويفتح مساحات معينه يقول انا راح ازرع في هذه، هذا غير صحيح، ما مناسب للزراعه، بتنقف الشجره وبتستوي وبيشوفها تكبر قدام عينه ولكن بعد فجاه بيخسرها. ليش؟ الكاشي او السيراميك او الانترلوك هذه من المناطق المغطاه، تحتها دائما منطقه رطوبه ما فيها تهويه، ما فيها تهويه. الشجره اوكي ممكن اسوي مثلا حوض متر في متر وازرع فيه شجره مثلا اشجار زينه ورد ما يتجاوز، لو كبرت ما راح تتجاوز المتر، انا ما عندي مشكله، ولكن افتح متر في متر وازرع شجره هنبه او شجره ليمون او تين، لا ما يصير. ليش ما يصير؟ اساس البيت الدورين غير عن اساس البيت الدور واحد، اساس البيت الاربع ادوار غير عن اساس البيت الدور واحد، كل بيت كل ما ارتفع له وش؟ له اساس. الشجره كل ما ارتفعت لها اساس، اساس اللي هي عروقها جذورها تثبت نفسها قبل لا تطلع فوق، ثبتت نفسها بعدين راحت، لو ما كان في تثبيت كان راح انتهت طاحت. طيب انا زرعت في متر في متر وزرعت همبه، الهمبه طولها متر مشت، صار طولها 4 متر 3 متر، وين راحت عروقها؟ تروح تحت الكاشي، تبحث عن الماي، تبحث عن الغذاء، طبيعتها في هذه المناطق، مناطق تحبس رطوبه ما فيها تهويه، فتختنق العروق، تصيبها فطريات وعفان جذور، تصبح الجذور ما شغاله بالشكل اللي هو يفترض عليه. يا نصيف الشجره محتاجه كميه ماي عاليه كبيره، محتاجه غذاء ما موجود تحت السيراميك، فالاشجار ما تشتغل العروق، بين ليله وضحاها صور الشجره قال يبست يبست راحت. فلذلك نقول دائما انا اذا اسست بيتي ابغي ازرع اشجار زينه، اشجار صغيره اوكي ما عندي مشكله افتح بعض الاحواض، لا انا ابغي اشجار كبيره اذا اخصص لها مساحات تناسب حجمها.
1: هذه شويه سوالف من سوالف.

0: تبدأ مع تمويل بيتنا من بنك مسقط. سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر، تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة والدعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا الـ15، أو أرسلهم إلى 900090. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: وينك مختفي؟
2: في دبي.
1: واضح، كل شوي ترسل صور وفيديوهات، حسيتك معنا. وش ذا الاشتراك العجيب؟
2: والله مضبطني جواز الإمارات من أريده، بيانات ومكالمات وميزات كثيرة.
0: شاركنا

مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

شنطكم جاهزة وجوازاتكم معاكم؟ مع موسم السفر والصيف والإجازات أكيد كل رحلة فيها تجربة جديدة ومعلومة مفيدة. معلومة على الطاير نشارككم فيها حقائق ونصائح سريعة تخلي سفركم أسهل وأذكى وأكثر متعة. ليش الطائرات تكون باردة؟ غالباً ما تكون درجة الحرارة في الطائرة منخفضة نسبياً للحفاظ على راحة الركاب وتقليل الشعور بالغثيان والإرهاق. لذلك من الجيد دائماً أنك تأخذ معاك سترة خفيفة حتى لو كنت متوجه إلى وجهة دافئة. معلومة على الطائر تسمعوها على

0: 6 أيام
1: باقي 6 أيام
0: على انطلاق أسبوع عمان للمناخ 2026 في نسخته الثانية،
1: حيث نجتمع لترجمة السياسات البيئية إلى حلول عملية قابلة للتطبيق.
2: أسبوع عمان للمناخ 2026
1: هو الحدث البيئي الأبرز في سلطنة عمان بتنظيم من هيئة البيئة من 14 إلى 16 سبتمبر في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض
2: نحو عالم أكثر استدامة،
1: من الرؤية إلى التنفيذ، ريادة العمل البيئي إقليميا ودوليا.

0: تحياتنا على حساب هلا.
1: تابعوا سناباتنا ويومياتنا على حساب هلا اف ام
2: @هلا اف ام راديو
1: على سناب شات @هلا اف ام راديو.

0: إذا حسيت إن ابنك أو ابنتك مو نفس قبل،
1: انتبه.
0: عزلة مفاجئة، عصبية زائدة، إهمال في الدراسة أو الشغل، وسهر غير معتاد. يمكن تقول هذه مرحلة وبتعدي، لكن أحياناً تكون بداية مشكلة أكبر. لا تتجاهل الموضوع ولا تنتظر، خذ الموضوع بجدية وتواصل مع المختصين في العيادات النفسية. تدخلك السريع ممكن يحمي ابنك أو ابنتك ويغير مستقبلهم للأفضل. اطمئن،
2: اطمئن.
0: الدعم موجود.
2: الدعم موجود.
0: جمعية الرؤية الإيجابية.

سفير الأغنية العمانية يسافر بنا دائما مع الكلمة واللحن والصوت الشجي كل ثلاثاء عند منتصف الليل ساعة مع سالم علي سعيد على هلا اف ام. سالم.

0: الثامنة مساء ويوم الجمعة من الساعة الثامنة صباحا حتى الثانية مساء.
1: أوقات التبرع بالدم.
0: مركز السبيل التبرعي للدم بالعريني بوليفارد.

اللغة العربية، فغنت قصائدها الفصحى بتمكن وأظهر براعة استثنائية في صناعة الألحان. صنعت منه مطربا مختلفا لن

0: لايف على هلا اف ام بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات. نخبة من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف كل خميس وجمعة منتصف الليل على هلا اف ام.
1: عندك

لما تعطينا الحياة 365 يوم سعادة، نرجع بعدها في حالة من الخذلان على ما اقترفناه من ذنب. حقق فيلم 365 يوم سعادة بطولة أحمد عز ودنيا سمير غانم نجاح كبير، وقد عرضه أول مرة بعام 2011، وما زال نجاح العمل مستمر حتى يومنا هذا. الدور أحداثه حول قصة شاب ثري ونصاب يستمتع بالكذب على البنات بإقناعهم بالزواج، وبعد كم من شهر يقص عليهم على أنه مريض وما باقي إلا فترة بسيطة ويودع، لين يقابل دنيا سمير غانم ويطيح في حبها، ولكن المفاجأة أنه ينقلب السحر على الساحر ويكتشف بأنها هي المريضة وما بقى لها إلا 365 يوم، فيقرر يتزوجها وتبدأ الأحداث.

أنه رغم مرور 14 سنة على صدور أغنية الفيلم نخبي ليه بصوت وائل جسار ما زالت ترند على مواقع التواصل الاجتماعي. أخليكم تسمعوها على الصوت وعيشوا اللحظة، وبرجع لكم مرة ثانية مع أغنية ناجحة من فيلم آخر.

0: سفير الأغنية العمانية يسافر بنا دائما مع الكلمة واللحن والصوت الشجي كل ثلاثاء عند منتصف الليل ساعة مع سالم علي سعيد على هلا اف ام.
1: سالم

0: باقي 6 أيام
1: باقي 6 أيام
0: على انطلاق أسبوع عمان للمناخ 2026 في نسخته الثانية،
1: حيث نجتمع لترجمة السياسات البيئية إلى حلول عملية قابلة للتطبيق.
2: أسبوع عمان للمناخ 2026
1: هو الحدث البيئي الأبرز في سلطنة عمان بتنظيم من هيئة البيئة، من 14 إلى 16 سبتمبر في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض
2: نحو عالم أكثر استدامة.
1: من الرؤية إلى التنفيذ، ريادة العمل البيئي إقليميا ودوليا.

0: مشاعر صوت وكلام ولحن تبحر فينا تاخذنا في رحلة عكس الزمن.
1: وكانت بوقت حالتي النفسية سيئة وكنت زعلانة كتير وبيجي بيسمعني محمد فاكر يا حبيبي في وما سبتني أمشي ودموعي في عيني ودمرتنا. يعني هالأغنية بسمعها كل الوقت ومن أحب الأغاني على قلبي بحبها كتير. طبعا بعد في كتير قصص لأغاني بعد
2: مشاعر. قصة أغنية المسافر قصة جميلة أنا سمعتها الله جميلة هذه فصل علي
3: القرار فاتنا والمسافر
0: مشاعر كل أربعة عند منتصف الليل على هلا اف ام.

0: سفير الأغنية العمانية يسافر بنا دائما مع الكلمة واللحن والصوت الشجي كل ثلاثاء عند منتصف الليل ساعة مع سالم علي سعيد على هلا اف ام.
1: سالم.

0: سفير الأغنية العمانية يسافر بنا دائما مع الكلمة واللحن والصوت الشجي كل ثلاثاء عند منتصف الليل ساعة مع سالم علي سعيد على هلا اف ام.
1: سالم علي سعيد.

مقاطع الفنانة وآخر مقاطع البرامج على حسابنا في تيك توك. تابعونا على هلا اف ام راديو. هلا اف ام راديو. وخلي مزاجك بالعربي دايما معانا. هلا اف ام. مزاجك بالعربي.

أغاني حبيناها وأغاني ترند ومقاطع عشنا معها أجمل الأحاسيس وأحلى المشاعر، بس بالذكاء الاصطناعي سمعناها بأصوات مختلفة وبعد صارت ترند. ضبط ساعتك يوميا على 9:30 مساء واسمع معانا أغاني بالـ AI على

ساعة لايف على هلا اف ام بنسمعكم فيها اختياراتنا الأحلى وأقوى الجلسات والحفلات، نخبة من الفنانين الخليجيين والعرب مع أجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف كل خميس وجمعة منتصف الليل على هلا اف ام.

أغاني حبيناها وأغاني ترند ومقاطع عشنا معها أجمل الأحاسيس وأحلى المشاعر، بس بالذكاء الاصطناعي سمعناها بأصوات مختلفة وبعد صارت ترند. ضبط ساعتك يوميا على 9:30 مساء واسمع معانا أغاني بالـ AI على هلا

في اعتقاد شائع أن النظارة تخلي النظر أضعف مع الوقت، وهذا غير صحيح. النظارة لا تغير قوة العين ولا تجعل النظر أسوأ، هي فقط تساعد الشخص يشوف بوضوح، مثل ما تساعد السماعة الشخص اللي عنده ضعف في السمع. وإذا تغيرت درجة النظر مع الوقت فغالبا يكون السبب مرتبطا بنمو العين أو العمر أو طبيعة المشكلة نفسها، وليس بسبب لبس النظارة. أما ترك النظارة عند الحاجة فقد يسبب صداعا، إجهادا في العين وصعوبة في التركيز، لكنه لا يقوي النظر. لذلك النظارة ليست سبب ضعف النظر، بل وسيلة تساعد العين على الرؤية بشكل أوضح. تفاصيل أكثر عن صحة العيون بنسمعها في الكونغرس الدولي للمستشفى السلطاني من تاريخ 13 إلى 17 ديسمبر 2026. ترقبونا.

0: خمس دقائق بس.
1: يلا تأخرنا على المدرسة.
2: يا ربي حاضرتي بعد شوية.
3: أوه عندي اجتماع من الصبح.
4: أمامك ازدحام مروري.
1: واضح إن الكل رجع.
5: المدارس رجعت.
1: الجامعات والكليات رجعت.
5: رجع الموظفين لدواماتهم.
1: والزحمة
5: أكيد رجعت.
1: وفي صباحكم عماني.

0: ابتداء من 6:30 صباحا
1: معي أنا وفاء البلوشي
0: وأنا شذا
1: على هلا أف أم.
0: تواصلوا معنا اليوم واسمعوا إعلاناتكم على هلا أف أم. لمزيد من الاستفسار كلمونا على الرقم

0: على البال. تسمعوها على هلا اف ام يومي الجمعة والسبت من 3 لين 4 العصر.
1: تواصلوا معنا اليوم واسمعوا اعلاناتكم على هلا اف ام. لمزيد من الاستفسار كلمونا على الرقم 2200-9004
2: 2200-9004.
1: تواصلوا معنا اليوم.

العربية، فغنت قصائدها الفصحى بتمكن وأظهر براعة استثنائية في صناعة الألحان. صنعت منه مطربا مختلفا.